0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وعصم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية تبل الريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: لو عاوز توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. حروف الجر برنامج مختلف مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى.
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

حاجات جوايا انا لسه مش عارف، حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.
1: جديد

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة ام
5: على كيفك.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A Series. الشارع عايز ايه؟ على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: من الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى علي.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: جديد يا استاذ.

0: دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الثلاث بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي والحد الساعة 10. مفروض يكون يوسف التهامي وفانا إمام, بس يوسف لسه أجازة وإن شاء الله هيرجع بداية من يوم الحد, فإحنا هبقى سولو معاكو النهاردة. لسه عندنا أخبار كتيرة عايزة أقول لكم عليها وشوية مواضيع بقى نحكي فيها كده شوية, وأهم حاجة تطمنوني عليكم. والساعة التانية بما أننا يوم الثلاث بيكون عندنا طيارة عيش صباحك, وهقول لكم شوية فوازير كده عشان تتوقعوا البلد اللي احنا هنكون موجودين فيها النهاردة, نعرف عنها حاجات كتير, نسافر من واحنا في مكاننا كده. يعني اللي مش قادر ان هو يسافر لا ياخد فكرة كده عن البلد, وخصوصا لو بلد نفسه يعني حطتها عنده في الليستة كده وبيتمنى ان هو يروحها في يوم من الايام. نسأل الناس اللي مجربين واللي راحوا هناك ونعرف شوية معلومات نعمل ايه هناك وما نعملش ايه. كل ده هيكون معانا النهاردة. 015-59-52-1006 ده رقم الواتساب, هتبعتوا لنا عليه تصبحوا عليا تقولوا لنا اخبار الطرق ايه, لو في طرق زحمه طرق فاضيه وجميله برضو, مش لازم تبقى اخبار الطرق كلها سلبيه وزحمه والكلام ده كله, وتطمنوني عليكم وتقولوا لي برضو لو نفسكم تسمعوا حاجه معينه. بس احنا كعادتنا هنبدا بفيروز نسمع البوسطه وارجع اقول لكم بقى اخبار الاجواء ايه النهارده. صباح الفل.

0: لسه عايشين صباحنا وبدأنا يومنا بفيروز كعادتنا كده، بداية رايقة كده قبل ما نقول لكم على أخبار الجو إيه النهاردة في بعض المحافظات. ماشي يا جماعة، في القاهرة العظمى هتكون 40 والصغرى 27 درجة، اسكندرية العظمى 33 صغرى 25، مطروح العظمى 31 والصغرى 25، سوهاج 42 والصغرى 26، هنا 42 والصغرى 28، وأسوان هتكون 43 والصغرى 28 درجة. طيب زي ما احنا سامعين كده الأرقام، التوقعات بتقول ان تبدأ اليوم موجة حارة جديدة، يا اهلا وسهلا، تستمر معانا حتى نهاية الاسبوع، هيسود فيها طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل للحرارة رطب ليلا على اغلب الانحاء، مع شابورة مائية صباحا على طرق السفر. ما شاء الله ما شاء الله. طيب موجة حارة بنستقبلها النهاردة وهتفضل مكملة معانا لحد نهاية الأسبوع، بس احنا ولا يهمنا، احنا بنواجه الحر وبنواجه كل حاجة بالفرفشة والنعنشة، وأهم حاجة ان احنا نكون في مود لذيذ. ماشي، قولولي عايزين تسمعوا ايه وقولولي اخباركوا ايه. انا مش عارفة بقى الواتساب، هل انتوا محدش معبرني ولا الواتساب فيه مشكلة؟ المهم 015-5952-1006 بعتولي، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-022. نسمع إيه؟ أغنية جديدة تو ليت وإليانا وبريك، ونرجع نكمل ولسه عايشين صباحنا على نجومة في أم ونجومة في أم تي في.
1: جديد نجومة في أم توليت وإليانا، هنعيش أغنية جديدة على نجومة في أم.

0: مع ويسيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. للناس اللي بتسال على يوسف، يوسف اجازه وان شاء الله ان شاء الله هيرجع بدايه من يوم الحد اللي جاي. عايزه اصبح على امجد سعد. صباح الفل عليك يا امجد، ان شاء الله هيرجع يوم الحد الجاي بقى وايه نبدا نمسك في بعض تاني. في برضو مين ده؟ احمد مهدي. صباح الفل عليك يا مهدي، شكرا جدا. حد بيوت علي فطاري معانا يا فن، اسكت بقى عشان انا جعانه جوع، افطر ايه معاك؟ وبعت لي صوره ده بودي. صباح الفل يا ايه يا بودي ده؟ ايه يا بودي ده؟ افطار، ربنا يديك الصحه يا بودي. ماشي ابقى اجي افطر معاكم ان شاء الله. ثاني ما تقلش قوي كده، يعني اول وجبه تخش للبني ادم كده الجسم بيتخض. بس ماشي، في مين تاني بيصبح علينا؟ حد مش كاتب اسمه، نمره اخرها 601. صباح الفل دكتور عبد الله. صباح الفل عليك يا دكتور، والله مش عارفه من غيرك كنت عملت ايه حقيقي يعني. صباح العسل. مين؟ احمد طلعت. صباح الفل عليك يا طلعت. في شذا بتقول لنا المشكله مش في الحر، المشكله بتكون في الرطوبه. ده حقيقي للاسف، للاسف هي المشكله فعلا مش في الحر على قد ما الرطوبه بتبقى كبسه على نفس البني ادم كده. بس عامه هي موجه الحر بدات النهارده وهتكمل معانا لنهايه الاسبوع، يعني ممكن بقى على يوم الخميس كده يعني، ولا هتكمل لايه جمعه، هو لازم الويكند يحصل فيه حاجه. بس ما علينا. شنودة مجدي بيصبح علينا. صباح الفل عليك، بيقول بسمعكوا دلوقتي من مصر. الحمد لله على السلامة يا شنودة، أخيرا الحمد لله على السلامة، والله أصيل حتى بعد ما رجعت لسه بتسمعنا. صباح الفل عليك والله. حد تاني بيصبح علينا برضه بيقول إيه؟ أصبح على أخواتي ياسر وشيماء، حابب أسمع أغنية الفيروز لو متاح. إحنا بدأنا بيها للأسف، بس جيت متأخر شويتين يا إسلام، بس إحنا كل يوم بنبدأ بفيروز ما عدا يوم الخميس. يوم الخميس بقى بنبدأ فرفشة كده من بدري عشان حصة الألعاب. طيب عايز أتكلم معاكم في موضوع كده خفيف لطيف، أو مش لطيف قوي يعني، بس حاجة ليها علاقة بالصداقة ومشاكل الصداقة اللي ممكن تقابلنا في حياتنا. يعني الصداقة من أهم العلاقات الإنسانية، واللي يقول لك أنا أقدر أعيش من غير صحاب ومن غير معارف ده يبقى كذاب في أصل وشه. خلينا بس إيه نبقى صراحة مع بعض. بيجي لك فترات في حياتك كده تبقى عايز يعني تخلع كده من كل الناس اللي حواليك، تقعد مع نفسك تحاول تعيد تفكير حاجات كتير قوي، بس ما ينفعش الفترة دي تطول. يعني ما ينفعش نحنا نعيش من غير صداقات، من غير زملاء، من غير جيران يسألوا عنك، من غير ناس كتير حوالينا. بس في مشكلة بتقابلنا مع الصداقة، والمشكلة دي مش أوقات بنلاقيها في الأول أو بنكتشفها في الأول. فكرة الغيرة بين الصحاب. الغيرة بين الصحاب ممكن تكون من أكتر المشاكل الخفية جدا الخبيثة اللي الواحد ما بيبقاش واخد باله منها. وكتير بتلاقي الأهل هم أول ناس بياخدوا بالهم من الموضوع ده ويجوا يقولوا لك، أقول لك يا محمد أنا مش مطمن لصاحبك ده، بحس إنه بيغير منك، بحس إنه بيوصلك بصة كده، مش بصة وراها نية صافية كده، بحس إنه بيغير منك. وإنت تبتدي تتحمق وقول له لا يمكن، وإزاي وده صاحبي وحبيبي وإنتوا مش عارفينه وإنتوا بتشوفوا قد إيه أنا اللي عارفه ومعاشره، ولا يمكن صاحبي ده يغير مني وكل الكلام. وسبحان الله مع المواقف تبتدي تلاقي إن الصاحب ده فعلا بيغير منك. ايه بقى المواقف اللي بيبان فيها دي؟ الواحد لازم يركز شوية، يعني شويتين تلاتة اربعة. مواقف كتيرة قوي ممكن تحصل، وافعال من الشخص ده بتبين لك ان الشخص ده فعلا للأسف بيغير منك. لو حصل ان انت اترقيت مثلا، او اشتريت حاجة جديدة، حاجة انت كان نفسك تجيبها، او جالك خبر حلو ومبسوط بيه جدا، ودخلت كتبت على الفيسبوك مثلا يا جماعة انا حصل لي كذا الحمد لله بتاع، تلاقي كل الناس داخلة تهنيك وفرحانة بيك جدا وبتقولك الف مبروك، والشخص ده مش موجود. فين الشخص ده؟ مش كان انت بتفضل تديله مبررات، ما هو كان معايا في الرحلة كلها، فهو عارف، اول واحد عارف اصلا بالموضوع فخلاص سايب الناس بقى بقيه الناس تفرح بيا وكده. واوقات تقعد تدي تبريرات كتيره جدا لمجرد انه لا يمكن صاحبي ده يكون غيران مني. ده احد العلامات اللي ممكن تبين ان الصديق ده غيران منك، ان هو كل الناس تبقى فرحانه بنجاحك وهو لا. اوقات كمان بيكون مركز معاك قوي، عايز يعرف كل تفاصيلك، برضه بتقول ما هو ده عادي، ما احنا اصحاب. بالعكس، ما هو لو مش صاحب كويس ما كانش هيركز معايا في كل تفاصيل. ماشي، بيسرق أفكارك وينسبها لنفسه وبيعتبر ده عادي. أنا بحس إن دي أول خطوة بقى نبتدي بقى إيه لنا هنا وقفة. إيه يا فندم، في إيه؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني يبتدي برضو يحاول هو يبرر لك، ما إحنا فكرنا في الموضوع ده مع بعض. لا، ما هو برضو أنت بتنسبها لنفسك ليه؟ ما هو لازم على الأقل تجيب سيرتي، على الأقل تديني يعني اللي هو شكراً إن أنت ساعدتني في الموضوع ده، تحطني برضو في مكاني. في اوقات كتير برضو اللي هو بيبقى لا، ما هو دي مش شبه فكرتك اصلا، بيبقى في تبريرات معينه انه انا لا يمكن اكون سرقت فكرتك ونسبتها لي. حاجه تانية برضو انه هو تبقى انت مثلا في مشكله كبيره، تحاول ان انت تفضفض معاه وعايز تسمع كلمتين تشجيع مثلا، او ناوي ان انت تعمل خطوه معينه كبيره وقلقان منها وعايز برضو كلمتين تشجيع، تدي يقول لك يا ابني انت فاكر ان انت هتعرف توصل؟ لا، ما خليك كده، انزل معانا على ارض الواقع. ايه اللي انت بتقوله ده؟ فكر كده بالعقل. انا بحميك من طموحك اللي ممكن يأذيك في يوم من الايام، يفضل يكسر في مقاديفك ويفضل يهبطك لحد ما تقول لا ده صاحبي وعنده حق وهو اكيد خايف عليا وانا الظاهر ان انا بحلم. حد تاني ممكن تلاقيه بيشجعك ويقولك يلا بينا، وانت عمرك ما هتعرف غير لما تجرب. ما تجرب، خايف من الفشل؟ ما هو انت لازم تفشل علشان تعرف اذا كان الموضوع ده صح ليك ولا غلط. وعمرك ما هتفشل في حاجه طالما جربتها، لانك هتتعلم منها حاجات كتير. ده شخص تاني، ده يبتدي يقول لك رساله، هل صديقي ده فعلا بيغير مني؟ طب هل هو له تاثير سلبي على حياتي؟ علامات كتيره جدا ومواقف كتيره جدا ممكن تعرفك اذا كان الشخص ده بيغير منك ولا لا. قولولي لو انتوا مريتوا بنفس التجربة دي. واكيد يا جماعة مفيش حد في حياته ممرش بتجربة ان في صاحب واحد على الاقل بيغير منه. لازم تكون عدت. خلص ازاي الموضوع؟ يعني بيفرق طبعا من شخص للتاني. في شخص ممكن يكون الحمد لله تغير، قعد مع نفسه، واجه نفسه، شاف ايه الحاجات اللي المفروض يغيرها في نفسه. طب انا بغير من الشخص ده، طب انا لازم اصلح من نفسي ولازم انضج ولازم اشتغل على نفسي، بدل ما غير منه اخليه هو يشجعني ان انا اشتغل على نفسي. وفي اوقات بتبقى الموضوع ملوش حل غير ان انت تخسر الشخص ده وتخرجه بره حياتك، وبعد ما بيخرج بره حياتك بتكون مرتاح جدا جدا. نتكلم على الغيرة بين الصحاب والغيرة السلبية، مش الغيرة الإيجابية. زي ما احنا عارفين ان في غيرة كده تشجعك، غيرة تزقك لقدام، غيرة تحسسك اللي هو تاخده كنوع من انواع التشجيع انك تشتغل على نفسك اكتر، ان انت تكون زي صاحبك ده، ان انت تتعلم منه حاجات عنده مميزات في شخصيته، تحاول تكتسب المميزات دي. دي بتكون لصالحك. انما الغيرة اللي احنا بنتكلم عنها النهاردة هي الغيرة السلبية، الغيرة اللي بتخلي الصاحب ده يأذيك بدل ما يكون واقف في ظهرك. نسمع رامي جمال مش طبيعية ونرجع نتناقش شوية في الموضوع ده، واقرأ كل المسجز بتاعتكم على 015 5952 1006.

0: 3 شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 1292-895.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببيعلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15

0: معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه، وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه.
1: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
1: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: مع ويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا ولسه بنتكلم عن موضوع الغيره بين الصحاب، الغيره اللي ممكن تؤدي لأذى. يعني في مسجز كتيرة جدا جات لنا، وزي ما كنت بقول انه اكيد كلنا مر علينا الصاحب اللي اكتشفنا بعد فترة طويلة، ودي بتبقى اكتر حاجة بجد بقى مؤلمة، اللي هو انا بعاملك ان انت اخويا وصاحبي واحد من عيلتي وقاعد في بيتي وكل الكلام ده، وبعد فترة طويلة اكتشف ان انت شخص بتغير مني غيرة سلبية جدا، اللي هو انت ممكن تدوس عليا لمجرد ان انت تبقى مبسوط، انت مش فرحان لي بفرحي، مش مبسوط لما بنجز اي حاجة، مش شايف ان انا استحق اي حاجة كويسة، شايف دايما ان انت اللي تستحق ده وان انا شخص ما يستحقش الحاجة اللي انا تعبت علشانها. زي ما قلنا ان في علامات كتيرة لما تيجي تتكلم معاه تلاقي ان هو بيكسر مقاديفك في كل حاجة، بفكر اعمل كذا، ايه رأيك لو عملت كذا، لا لا لا ايه يا عم ده ما تروحش هناك، لا لا لا ايه الافكار اللي انت بتقولها، اي حاجه بقى اللي هو يحسسك ان الدنيا هتفشل، الدنيا مش تبقى احسن حاجه، لا لا لا ما تروحش الحته دي. وهو بينه وبين نفسه ممكن جدا يكون بياخد الافكار دي كلها اللي انت بتشاركها معاه وينفذها في يوم من الايام. قنبله وبنكتشف بقى مواقف زي دي، وبجد بجد الموضوع ده بيكون مؤلم جدا. في مسجز كتيرة جات لنا، في مين وصال، صباح الفل يا وصال، وحشتيني جدا جدا. بتقول نوعية الصحاب دول العدو أرحم منهم بمراحل، والله مشكلة ان هو بينتقد حاجة عندك ويلغي لك الفكرة ويروح يعملها هو، ده اللي احنا لسه كنا بنقوله. يعني هو فعلا في جملة مهمة جدا قلتيها، الصحاب دول أوحش من العدو، العدو انت عارف انه عدو واضح وصريح وده عدوك وما بيحبكش وانتوا مش قريبين من بعض وخلاص شكرا، وهتعرف تحط حدود وهتعرف ان انت ما تتعاملش مع الشخص ده، ومش هيكون همك ايه الافعال اللي بتصدر منه، انما لما يكون صاحبك بقى اخوك اللي هو شخص انتوا على طول مع بعض وحكي له اسرارك والمفروض ان انت عارف اسراره والمفروض ان انتوا الاثنين سند وظهر وبعض لبعض يعني، وفي الاخر يصدر منه حاجات زي دي وتكتشف انه طول الفترة دي كان اصلا بيغير منك، دي بتبقى بتوجع اكتر من اي حاجة. طيب في حد برضو بعت لي مسج، انا مش هقول اسمها لان هي مش حابة تقول اسمها، وبرضو كان نفسي ان هي تخش معايا على الهوا بس للأسف هتخش معايا على الهوا في موضوع تاني ان شاء الله. بتقول صاحبتي الانتيم كانت بتحب تصاحب كل صحابي، دي احد علامات ان الشخص ده بيغير منك، علامة من العلامات اللي بتبقى مخفية كده ما بنبقاش واخدين بالنا منها، اللي هو يمكن عادي عايز يقرب اكتر، البنت دي عايزة تبقى تخش في شلتي اكتر، عايزة تبقى اللي هو صحابي يبقوا صحابها، فاحنا صحاب فطبيعي ان احنا نضم الاصدقاء على بعض، فحاجة من الحاجات اللي ما بنشوفهاش. المهم صاحبتها دي فضلت تصاحب صحابها على طول واخدتها يعني كنوع من انواع الحب، عادي بينت لان ده نوع من انواع الحب، بس لما اتجوزت ارتبطت بجوزها، يعني هي يوم لما فكرت تتجوز ارتبطت بجوز البنت صاحبة الرسالة المبعوثة لنا. موضوع كارثي، موضوع كارثي، يعني ده ممكن مش بني أدمة، دي مش بني أدمة، دي بقى الفكرة ان احنا خلاص هي البنت دي ما خدتش بالها من علامات كتيرة قوي، اكيد اكيد كان في علامات كتير اكتر من ان هي متصاحب صحابها. ليه؟ لان ده ممكن يكون شيء عادي صاحب صحابها ونبقى كلنا صحاب مع بعض، بس يوم لما انا ارتبط بحد البنت دي تقرر ان هي تبقى عايزة ترتبط بي ويحصل ان هي فعلا ترتبط بي، هي طول الفترة اللي فاتت هي بتعملش حاجة غير ان هي بتغل في نفسها، وكل اللي بتعمله ان هي عايزة تعيش حياتك، هي عايزة تستولى على حياتك، عايزة تبقى انتي، هي غيرانة لدرجة ان هي نفسها تشيلك كده وتقعد هي مكانك، أهلك يبقوا أهلها، جوزك يبقى جوزها، صحابك يبقوا صحابها، حياتك تبقى حياتها. فالحمد لله الحمد لله إن هي جت على قد كده، ويعني قدر ولطف واللي خسرتيه أكيد أكيد ربنا هيعوضك أحسن منه بمليون مرة. طيب في برضو حد بيقول لي احنا كنا أصحاب جامد جدا, حصل منه موقف وخد رقم صاحبتي وللأسف اضمنت لي وانا ما كنتش اعرف حاجة لحد ما اكتشفت ان صاحبتي دي نازلة. تمام اوكي, يعني للأسف هو كان مرتبط بحد وبرضو نفس الموضوع, هو كان الولد ده صاحبه جدا جدا واخد رقم يعني البنت اللي مرتبط بيها لأي غرض بقى, قال له أي حاجة عايز أتكلم معاها في حاجة أو أيا كان السبب, وطبعا بيكون في ثقة بين الصحاب عمياء, فاداله الرقم لحد ما اكتشف إن هو ارتبط برضو بالبنت اللي مرتبط بيها. أنا عايزة بس أقول حاجة يا جماعة, والله لما بيحصل كده الغلط ما بيكونش على الصاحب ده لوحده, الغلط بيكون على الصاحب والشخص اللي احنا مرتبطين بيه, هو نفس الغلط, فما نبقاش يعني مسلطين الضوء على الصاحب, انت اللي خطفت خطبتي مني, انت اللي لا خالص, ما هو الشخص برضو اللي احنا يعني وثقنا فيه وقررنا ان احنا عايزين نكمل حياتنا معاه ونشاركه حياتنا, ما هو ده كمان عليه نفس الغلط يعني. اكيد طبعا انتوا فاهمين حاجة زي دي. ماشي, ايه برضو العلامات اللي ممكن نشوفها في شخص او في الصاحب القريب مننا ونحس ان دي يعني لا دي غيرة, دي مش أحاسيس طبيعية, دي أحاسيس غيرة. ممكن إنه هو كمان يبقى بيتكلم عليك ولما تيجي تتكلم معاه لا أنا ما عملتش كده, لا ده هم اللي بيتكلموا عليك, لا ده هم اللي كذا كذا, يقلب الترابيزة. فكرة قلب الترابيزة بتكون عند الشخص دي, يعني الشخص ده حاجة طبيعية في حياته اليومية, هو بيكون غرضه إنه هو يخسرك الناس كلها, تبقى هو يجي لك انت الصاحب الوحيد, ده الصاحب الوحيد اللي عندك في حياتك, ويبدأ يوقع بينك وبين الأشخاص دي, وللأسف بيكون برضو مع الأشخاص التانية بيطلع صورتك وحشة قدامهم, ده برضو بيتعرف بعد فترة. للأسف في حاجات كده الواحد بيقعد يكذب نفسه يقول لا يمكن الصاحب ده يعمل فيا كده, لا يمكن مش عارفة ايه. ناس كتير هتسألني طب احنا دلوقتي هنعمل ايه, اكتشفنا ان الصاحب ده بدري ان هو بيغير مننا وان هو ممكن يأذينا علشان بس مصلحته, هنعمل ايه مع الشخص ده؟ في حالتين, في حالة ان انت يتقطع تماما, وده لو صدر منه موقف يعني خلاص اللي هو يستدعي ان انتوا تقطعوا مع بعض زي المواقف اللي احنا قلنا عليها دلوقتي, يا اما لو الصاحب ده انت مضطر ان انت تكون معاه وتفضل معاه, في حاجات كده الواحد ممكن ياخد باله منها, مش لازم كل حاجة تحكيها له, مش لازم تفاصيل شغلك وتفاصيل نجاحاتك ان انت تحكيها له, خلاص انت عرفت هو بيغير من ايه او هو حاسس انه قليل جنبك في حاجات معينة, مش لازم تدوس عليه فيها, ما تقولها لوش مش لازم, وتقول له بقى الكلام اللي هو اصل الموضوع جه بسرعه, اصل انا ما لحقتش, اصل انا مش عارفه ايه, كل الكلام ده بس عشان احنا مضطرين نكمل مع الصاحب ده, بيقول لك صاحبك على عيبه, فانت هتاخده على عيبه وعيبه ان هو بيغير, فانت هتبدا ان انت تحط زي حدود كده, مش كل حاجه تحكيها له, تشوف الحاجات اللي هو بيغير منها وتحاول ان انت ما تقولوش عليها علشان ما تزودش ليفل الغيره عنده اكتر, حاول ان انت تخلي كلامك سطحي معاه, تخشش قوي وتحكي الحاجات اللي مضايقاك, الحاجات العميقه دي قوي اللي انت بتحب ان انت تفضفض بيها, حاول انت تخلي الصاحب ده صاحب كده من على الوش, يعني تطلعه من مكانه ان هو اخوك وظهرك وسندك وكل حاجه لان هو معرفه, ومع الوقت هتلاقي ان العلاقه دي بيحصل فيها فتور, وهتكون الحمد لله خلصت من شخص ممكن يكون كان هيأذيك في يوم من الأيام. لسه مكملين معاكم والساعة الأولى بتاعتنا بتخلص وهنخش في الساعة الثانية وهنخش على طيارة عيش صباحك, هرجع أقول لكم شوية فوازير كده على البلد اللي هنكون موجودين فيها إن شاء الله, وانتوا تحاولوا تقولوا لي كده الجسس بتاعتكم وتقولوا لي احنا هنكون موجودين فين في طيارة عيش صباحك. هنطلع نسمع لاجسي ونرجع نكمل معاكم على طول, صباحكم زي الفل.

0: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة الى فرانكفورت ومنها وجهات اكتر في اوروبا وكندا وامريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة او من خلال امكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 او 25781527 او اونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين جوما فن
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

0: معاك في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجومفام.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش عارف.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعت لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا معاكم الساعه الثانيه من برنامجنا عيش صباحك. اللي لسه فتح الراديو دلوقتي، يوسف التهامي اجازه وان شاء الله هيرجع بدايه من يوم الحد اللي جاي. طيب بما اننا يوم الثلاث يبقى في طياره عيش صباحك، واوعدكم والله موضوع الغيره من الصحاب او الغيره بين الصحاب يعني اللي كنا بنتكلم فيه الساعه الاولى اكيد هنفتحه تاني، لان الاقبال تاريخي يا فندم. كل الناس عايزه تعمل مداخلات وكل الناس عايزه تحكي مواقف، وبصراحه مواقف يعني تتعمل مسلسلات. فاحنا اكيد هنعيد الموضوع ده تاني وهنتكلم فيه بتفاصيل اكتر وهنسمع قصصكم وازاي اصلا حليتوا الموضوع ده. طيب هديكم شويه هنت كده علشان يعني تخمنوا البلد اللي احنا هنكون موجودين فيها النهارده في طياره عيش صباحك. بلد النهارده يعني في طبعا هنس لو قلتها انتوا هتعرفوه على طول، بس نحب ان احنا نلف حوالين الموضوع شويه. الفتره دي بالذات احنا مهتمين بالبلد دي لحدث معين، والبلد دي مهتمه بينا جدا جدا، وبيعملوا فيديوز كتيره جدا على سوشيال ميديا ليها علاقه بينا. دي سهله قوي والله لو ركزنا كده، يعني احنا كمان بنعمل فيديوهات كتيره ويعني مهتمين جدا بالبلد دي ومتحمسين عليها. خلاص بلد دي مشهوره بالشاي، الناس هناك بيموتوا في كوبايه الشاي وليهم طقوس في شرب الشاي، ومشهوره جدا جدا بالشاي. مشهوره كمان بالشوبينج، بنات كتير وولاد كتير بيسافروا علشان يعملوا شوبينج هناك، لان هي يعني في اماكن بتكون ارخص من بلاد كتير، فالناس بتفضل ان هي تروح تعمل شوبينج في البلد دي. طبيعه خلابه فيها ميكس كده ما بين الشرق والغرب، يعني تبقى قاعد هناك انت في بلد اجنبيه بس في نفس الوقت انت حاسس بطعم بلدك كده، انت حاسس ان انت في تشابه بيننا وبين الناس دي بشكل كبير، من شكل البلد، من طباع الشعب، من حتى كلامهم شبه كلامنا في اللغة العامية. طيب يا جماعة قولولي وبعتولي يا ترى ايه البلد اللي احنا طالعينها النهاردة. وبرافو عليكم، ناس كتيرة قوي بعت لنا الإجابة صح. هسيبكم مع سمر طارق ونرجع على طيارة عيش صباحك وناخد رحلة بقى في بلد النهاردة، بس قولولي هي ايه الأول.

0: ايوه هي يا جماعه هي والله كل الناس عرفت البلد، البلد سهله جدا، مفيش غير حد واحد بس قال لي الصين. لا مش الصين خالص، بس احنا فعلا طالعين تركيا. يعني الموضوع سهل جدا، وتركيا يمكن من الناس او يعني من البلاد اللي هتلاقي اكيد في حد صاحبك طلع تركيا ورجع يكلمك عن جمال البلد وحلاوه البلد وقد ايه البلد دي قريبه مننا جدا وشعبها ولذاذته وكل الكلام ده. وهتلاقي نفس الشخص بيشتكي برضو من شعب تركيا، ناس كتيره قوي معرفش ليه عندها مشاكل مع طباع الشعب التركي، بس هنتكلم اكتر في الموضوع ده وهنعرف منكم اكتر برضو الناس اللي طلعت تركيا تقول لي اكتر على البلد. ليه اخترنا تركيا؟ لان احنا رايحين ورا ابننا، رايحين ورا صلاح نطمن عليه ونشوف اخباره ايه. وزي ما احنا عارفين ان السوشيال ميديا دلوقتي مقلوبه على الموضوع ده، وبنشوف كوميكس كتير، ودايما بنربط المسلسلات التركي باي حاجه ليها علاقه بتركيا، ففي فيديوز لذيذه جدا بتتعمل. وطبعا تركيا يعني مش مرحبه بصراحه، شايلاه يعني على راسهم من فوق وعاملين له احتفالات رهيبه رهيبه رهيبه رهيبه. فعايزين اول بقى ما نوصل تركيا كده عايزين نتكلم على ترابزون. ترابزون دي البلد اللي صلاح هيكون قاعد فيها وهيكون بيلعب في النادي بتاعه. انا بصراحه يعني زي ناس كتير اكيد انا اول مره اسمع عن نادي ترابزون بتاع تركيا. انا كان جلطة سراي، ده دي معلوماتي ان في نادي كوره بتاع تركيا اسمه جلطة سراي. نادي ترابزون ده للناس اللي ما تعرفش او ما كانتش تعرف او تسمع عنه، هقول لكم هو شبه ايه عندنا علشان ايه يعني اسهلها لكم كده. هو مش زي الاهلي او الزمالك، هو زي مثلا الاسماعيلي او المصري، عشان بس ايه نبقى فاهمين النادي هناك بالنسبه لهم ايه. المهم يا جماعه، مدينه ترابزون دي بتقع على ساحل البحر الاسود في شمال شرق تركيا، واحده من اجمل مدن العالم. المناظر الطبيعيه فيها مبهره مش طبيعيه، حاجه يعني برضو الديسكتوب، صور الديسكتوب، يعني في بلاد كتير قوي صور الديسكتوب. ترابزون واحده من المناطق دي. هتشوف الغابات الخضراء وشلالات وجبال وميه زرقاء، كل ما تتخيله من الوان الطبيعه موجوده هناك، لدرجه ان هم ترابزون بيسموها سويسرا تركيا، يعني بيشبهوها بسويسرا، هي سويسرا بتاعه تركيا. مكان اللي بيروحه مش بيقدر ينساه. اما بقى على الصعيد الرياضي، فزي ما قلنا لكم ان نادي ترابزون سبور ده بيعتبر احد قلاع كرة القدم في تركيا، وزي ما قلنا ان هو يعني شبه كده الاسماعيلي او المصري عندنا. المدينة ساحلية جميلة جدا، ليها نادي هو مصدر فخر لسكانها. جماهير ترابزون متحمسة جدا ومجنونة بعشق فريقها، وبجد يعني بيعتزوا بيه جدا جدا جدا. وده شفناه لما الجمهور ملا مدرجات الملعب علشان يستقبلوا نجمنا العالمي محمد صلاح في مشهد ما شفناش ابدا قبل كده، يعني حاجه زي دي في استقبال لاعب كره القدم. ابننا طبعا يعني دي اقل حاجه تتعمل. هنتكلم عن اماكن كتيره جدا في تركيا، واللي سافر تركيا يبعت لي على 015-59-5006 ويقول لي اكتر حاجه عجبته هناك ومستعد ان هو يرجع لها تاني، وايه برضو الحاجات اللي ما عجبتهوش، ويقول لنا كده الحاجات اللي حس ان هو شبهنا قوي فيها، الاتراك شبهنا قوي فيها كده. وانا هقول لكم شويه معلومات لذيذه جدا. نطلع لبريك ونرجع نكمل معاكم، ولسه مكملين معاكم في طياره عيش صباحك اللي موجوده النهارده في تركيا.
1: مع عويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مع ويسف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: فرق كبير بين انك تبدأ الجامعة وبين انك تبدأ المستقبل. في الجامعة الاهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من اول لحظة، شهادة معتمدة من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر او فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.

أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين معاكم ولسه موجودين في تركيا وبنتكلم عن المناظر الخطيرة اللي موجودة في تركيا والطبيعة والطباع بتاعة الشعب وكل حاجة، ومستنية كل المسجز بتاعتكم. ناس كتير قوي بعتلنا ان هم راحوا تركيا وعجبتهم جدا جدا ونفسهم ان هم يروحوا بقى اماكن جديدة، فهيسمعونا النهاردة ويعرفوا كل الاماكن اللي ممكن يعني يروحوها بعد كده في تركيا. كلمنا طبعا على طرابزون عشان نطمن على ابننا محمد صلاح. دلوقتي هنتكلم عن لو انت طالع تركيا من الاخر كده عايز تصيف، يعني ولا انت طالع مثلا تعمل شوبينج، ولا انت طالع تتفرج على معالم سياحية معينة، او لو انت طالع بقى عايز تصيف، من الوجهات الصيفية الجذابة في تركيا مدينة بودروم. جمالها مش طبيعي. دي مش في الشمال زي طرابزون، لا دي في الجنوب على البحر المتوسط، لقبها الريفييرا التركية بسبب طبعا الشواطئ الخطيرة اللي موجودة هناك واليخوت الفاخرة اللي بتكون موجودة والبيوت البيضاء الكبيرة اللي بتبقى مطلة على البحر المتوسط. شفنا المنظر ده كتير في مسلسلات تركي قد كده، دايما بيبقى فيه البيت الكبير الأبيض ده اللي مطلة على البحر، تحس اللي هو ده ايه الجمال ده. الناس دي اكيد عايشة مبسوطة، وتيجي تتفرج على المسلسل تلاقيهم مموتين في بعض. يعني الدراما التركية برضو من اكتر الحاجات اللي احنا كمصريين بنحس ان هي شبهنا قوي، عايزين نتفرج عليها، عايزين نشوف البيوت عاملة ازاي، الشوارع، العيشة هناك عاملة ازاي، اللبس طبعا يعني بعدين بنتفرج بنشوف بقى الفساتين واللبس ونبقى عايزين نقلدهم في كل حاجة. اسطنبول هي المدينة الوحيدة في العالم اللي ممتدة ما بين أوروبا وأسيا، مدينة ليها نصف أوروبي ونصف أسيوي، بتطل على مضيق البوسفور اللي مشهور بركوب العبارة من المضيق وكوباية الشاي وسندويتش الشاورما التركي. الشاورما التركي هنتكلم على الأكل كله، ما تستعجلوش تستعجلوش خالص، لأن إحنا واخدين منهم أكلات كتيرة جدا وكنا فاكرين إن ده أكل مصري يعني منبعه مصر، بس هو يعني أساسا تركي. العبارة دي بتبص على القصور العثمانية المبنية على المية. في اسطنبول لازم أول حاجة، ودي ممكن تكون أكتر مكان ناس كتيرة قوي زارته للناس اللي راحت يعني تركيا، وهو ميدان تاكسيم. لازم تروح الميدان ده، خلاص انت عايز تحس ان انت في قلب اسطنبول، روح ميدان تاكسيم، اقف فيه، اسمع كل اللغات المختلفة، اللغات العربية، يعني من الأماكن اللي هتقف فيها تسمع المغرب وتونس ولبنان ومصر كله كله، انت تحس اللي هو يا جماعه ايه في ايه، احنا ما سافرناش ولا ايه، المفروض ان احنا في تركيا. بس بجد المكان ده بالذات مليء بالجنسيات العربيه كتيره جدا جدا جدا. هناك برضو لازم تزور متحف ايا صوفيا والجامع الازرق، من احلى الاماكن اللي الناس لازم تروح تزورهم وتروح تقعد تتفرج على الزخرفة الجميلة، الشغل الإسلامي، لا لا لا لا، حاجة عبقرية، فن كده مش طبيعي. المتاحف المعمارية اللي هناك بجد مش موجودة في أي حتة. كمان آيا صوفيا بالذات بتحكي تاريخ تغيير الحضارات، لأن هي أصلا بدايتها كانت كنيسة واتحولت من كنيسة لجامع، مش عايزة أفتي وأقول سنة كام يعني، بس اتحولت من كنيسة لجامع وفي الآخر بقت متحف خلاص. دلوقتي رجعت جامع تاني، مفروض ان هم كل شوية يعني ناس كتير قوي كانت بتشتكي ان هو كل ما يروحوا يزوروا تركيا وعايزين يروحوا يشوفوا آيا صوفيا يلاقي فيه تجديدات، يلاقي فيه تصليحات، يلاقي فيه بتبقى هي خلاص هي السفرية، يعني يا جماعة عايزين نستمتع بالمكان ده. في كمان برج جلاطة التاريخي من أشهر معالم إسطنبول، بيظهر دايما كمان في الأفلام والمسلسلات، وهو مبني من سنة 1348. عندهم أسطورة شعبية قديمة هناك إن أي حبيبين لو طلعوا البرج ده مع بعض لازم هيتجوزوا في يوم من الأيام، زي ما في أماكن كتيرة في بلاد كتير كده يقولك ده اللي يرمي كوين في في النافوره دي معرفش يحصل له ايه، اللي يعمل ايه، اللي يقف هنا ويتكلم ويقول ايه ويحط ورقه ويسيب ايه، فدي بتكون خرافات كلها اكيد، بس بتكون لذيذه للسياح وبتجذب السياح اكتر ان هم يروحوا الاماكن دي. لو عايز تجربه هتطلع منها بصور مش طبيعيه يبقى لازم تزور كابادوكيا. دي مدينه في وسط تركيا مشهوره بتكوينات صخريه فريده اسمها مداخن الجنيات. الفنادق هناك مش مبنية عادي، هي محفورة جوه الصخور والكهوف، هي عبارة عن كده خلاص. لكن أشهر حاجة فيها هي رحلة المنطاد، ودي ناس كتيرة قوي يعني أكتر حاجة سياحية هناك، وهتلاقي صور كتيرة قوي على سوشيال ميديا للناس اللي راحوا كابادوكيا هم يركبوا المنطاد ويتصوروا في مكان معين والمناطيد كلها حواليهم بألوانها الجميلة طايرة في السماء، يعني منظر بيكون خطير. وده بنعمله عندنا على فكرة في الأقصر، موجود في الأقصر مع شروق الشمس بتطير بقى مئات المناطيد الملونة في السماء في مشهد خطير بيخليك تحس كأنك يعني جوه كرتون أو لوحة طفولية، تحس كده اللي هو أكيد ده مش حقيقي. لسه مكملين معاكم ولسه هنتكلم طبعا على المطبخ التركي اللي ناس كتيرة قوي بتحب أكلات كتيرة قوي منه، بس هنتكلم بقى على الأكل في تركيا بالذات، لأن المطبخ التركي عندنا في مصر بيبقى برضو مزودين عليه شوية حاجات كده، إنما المطبخ التركي في تركيا عاداتهم وتقاليدهم ده اللي هنقوله. اللينك جاي نطلع نسمع عسيلي ونقول لكم على أسعار الذهب والفضة مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، ونرجع على طيارتنا طيارة عيش صباحك اللي موجودة في تركيا النهارده.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7087 جنيه للبيع و 7053 جنيه للشراء. أما سعر الذهب عيار 21 ب 6200 جنيه للبيع و 6170 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 50216 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103 جنيه للبيع 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي. أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
2: صباح الخير. استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد. انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200 221 469.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تركي ده ولا مش تركي؟ معيش اكل الاجواء التركيه ولا لا؟ ناس كتير بعت لنا مسجز وقالوا ان هم في ناس بيقولوا نفسهم يزوروا تركيا فعلا من كتر الصور الجميله للطبيعه الخلابه اللي بيشوفوها، وخصيصا بقى الفتره دي لان طبعا محمد صلاح الموضوع يعني الشعب التركي كله بيرحب بيه، وخصوصا طرابزون. مدينه طرابزون من احلى الاماكن اللي موجوده هناك في تركيا، وفي ناس راحت هناك وبتقول احلى طبيعه ممكن تشوفها في حياتك موجوده هناك. اهلها كمان مختلفين جدا، يعني تحس كده ان انت لو عديت قدام بيت هناك تحس ان الناس دول اهلك، بيرحبوا بشكل مش طبيعي، تحس ان هم شبهنا في الطباع، شبهنا كده في ان هم يرحبوا بيك، طب تعالى كل، طب تعالى اشرب شاي، طب مش عارفه ايه. الشعب التركي عامه مرحب جدا وطيب قوي وكريم بشكل مش طبيعي، وفي نفس الوقت كلهم ضايق جدا. يعني حاجة من الحاجات الغريبة، على قد ما هم بالمواصفات دي على قد ما خلقهم ضيق وبيبان عليهم، بيتعصبوا بسرعة وبيهدوا بسرعة، وتلاقيهم ابتدوا يهزروا ويضحكوا وكل حاجة، بس شعب جميل والله. في مين بعت لنا مسج؟ في حد بيقول رحت تركيا، قعدنا فترة من الرحلة في طرابزون، بلد خطيرة، أهلها طيبين جدا، فيها مناظر طبيعية كلها غابات وجبال خضرة، وبجد مش قادرة انساها لحد دلوقتي، ونفسي ان انا اطلع تاني. دي هالة، صباح الفل عليك يا هالة، ان شاء الله تطلعيها تاني. اسلام برضو بيصبح علينا، بيقول من العادات الغريبة اللي شفتها في تركيا قراية الفنجان، هي عادة تركية واحنا اصلا واخدينها منهم. كمان لما العريس بيتقدم لعروسته، العروسة بتحط ملح في القهوة بدل السكر، وده علشان زي ما يكون كده امتحان لي لقد ايه هو ممكن يكون صبور ومحب لعروسته، ويفضل يشرب فنجان القهوة اللي بالملح اللي هو يستحمل عشان يثبت حبه ليها. وبيقول عادة كمان رش الملح على عتبة الباب، دي عادة تركية وبقى موروث شعبي عندنا، ده حقيقي. فكرة ان هم رش الملح دي من العادات اللي موجودة في تركيا، وهم يعني بيؤمنوا جدا في الأرواح الشريرة والعين والحسد، وتركيا مليانة العين الزرقاء دي. يعني لو حد راح تركيا مثلا وعد على أي بازار من البازارات، بتلاقي أكتر حاجة العين الزرقاء، اللي هو يا جماعة ما احنا ده احنا ده عندنا احنا في مصر. بس هو فعلا العين الزرقاء بيشتهروا بيها جدا، وحطينها في حاجات كتير قوي، في لبس وفي شنط وفي ديكور للبيت وحاجات مفروشات وحاجات كتيرة. العين نفسها اللي بتتعلق دي في كل حتة هم مشهورين بيها جدا جدا. فكرة برضو ان هم رش الملح، هم يعني بيعتقدوا في ان الملح بيطرد الارواح الشريره، بيطرد الحسد، بيطرد الطاقه الشريره، بينظف الطاقه بتاعه

المكان، ولما يرشوها يعني على عتبة البيت بالذات، لما حد بقى يبقى جاي لهم من بره وعينه وحشة، المفروض يعني ان دي ايه، تخزي العين او يعني تحميهم من العين وحشة. طيب المطبخ التركي، المطبخ التركي كتير من اكلاتنا المصرية ليها اصل تركي، زي الكباب والشاورما والكفتة والبقلاوة، حاجات كتيرة جدا اصلها اصلا تركي، بس كل اللي سافر هناك رجع قال ان احنا في مصر بنعملها احسن منهم. ده اراء ناس كتير، عشان كده ما عندهمش هم خلطة التوابل التحابيش المصرية دي. يعني انت اللي سافر تركيا هناك واكل شاورما او اكل كباب او اكل حاجة كده اللي هو الاكلات الحلوة الجميلة المشبعة دي، ريحة الاكل ريحته كفتة، تيجي تدوقه مش دي الكفتة بتاعتنا يا جماعة، في حاجة ناقصة، يعني في حاجة معينة كده ناقصة، ما تفهمش بقى ايه، في تحبيشة معينة كده هما مش بيستخدموها، وده في كل الأكلات سبحان الله. يعني في الشاورما برضو تيجي تاكل الشاورما، لا مش زي الشاورما بتاعتنا، طبعا الشاورما بتاعتنا اللي هي أصلا الشاورما السوري، في الشاورما المصري كمان، يعني دي بيكون ليها حاجات ودي ليها حاجات، بس التركي برضو مختلف. مش عارفة الناس فهماني ولا لا، بس في حاجة ناقصة كده. الاسكندر كباب عندهم شرائح اللحمة متبلة على عيش أسمر مع صلصة طماطم، وبتبقى متغطية بزبادي كده وزبدة سخنة. في كمان البوريك التركي، دي عجينة خفيفة على هيئة طبقات يعني مورقة كده، بتتعمل صوابع ملفوفة، ممكن تكون محشية جبنة بالبقدونس أو محشية لحمة مفرومة، والحاجات ودي بياكلوها مع الفطار. يعني البوريك التركي ده بيتاكل مع الفطار مع كوباية الشاي. البقلاوة التركي كمان، ودي بتشتهر بيها مدينة غازي عنتاب بالذات، وهي طبقات جلاش خفيفة جدا. احنا عارفين البقلاوة بتكون محشية فستق بقى حلبي أخضر، ومسقية شربات خفيفة كده بتبقى بتدوب كده في البق. الحلويات التركية يا لهوي، في ناس بجد يعني لو هتطلب منها انت رايح تركيا اجيب لك ايه، حلويات تركية تقيلة تقل بس حلوة حلاوة. يعني معلش اللي عامل دايت يبوظ بس عشان الحلويات التركية دي. الشاي زي ما قلنا، الأتراك والشاي ما يتفرقوش عن بعض، بيسموها تشاي، بيسموا كوباية الشاي تشاي. الشاي هناك ما بيتعملش في براد واحد، لازم بيتعمل في برادين فوق بعض، البراد اللي تحت بتكون فيه المية اللي بتغلي، والبراد اللي فوق بيكون فيه الشاي تقيل جدا جدا، بتاخد منه وتحط بقى في كوبايتك وتزود مية سخنة على حسب ذوقك بقى، انت عايز الشاي يبقى خفيف، انت عايز الشاي يبقى تقيل، انت بقى وذوقك. الشاي هناك بيتشرب في كوباية مخصوص، ما ينفعش ان احنا نشرب الشاي في مج مثلا ولا في كوباية ازاز، لا الكوباية مخصوصة جدا بتاعت الشاي هناك، عندنا موجودة في النيش المصري عامة. الكوباية دي بيبقى فيه طقم كوبايات كده صغننين كده وعلى شكل حرف 8 بالانجليزي مفتوحة من فوق. يا رب أكون قدرت أشرحها لكم وتفهموا، أنتوا عارفين الكوباية دي أكيد، عارفين الكوباية دي اسمها استكانة، الكوباية دي اسمها استكانة، وممنوع تشرب شاي في كوباية عادية أو فنجان، ده كده أنت ما بتقل احترامك للشاي، الشاي تشرب في الكوباية دي. المسلسلات التركي بالنسبة لكثير من المصريين بقت وسيلة تسلية مضمونة دايما كده، اللي هو أنا جماعة ما تقولولي على مسلسل تركي أتسحل فيه، هو لازم أنت هتتفرج على مسلسل تركي، مش هتتفرج عليه عادي كده يمر عليك مرور الكرام، أنت هتتسحل في المسلسل وتعيش مع أجواء المسلسل وتعيش مع العيلة دي والعيلة دي وتشوف مشاكلهم، وبتطلع من المسلسل ده لو انت حسب بقى انت بتحب تسمعه بالتركي وتقرا الترجمه، او انت بتحبه مدبلج هتتكلم سوري ومقتنع ان انت كده بتتكلم تركي. بدات طبعا المسلسلات التركيه يعني الظاهره دي، كانت اول حاجه كان مسلسل نور مهند طبعا، بعد كده بقى بدا العشق الممنوع ومسلسلات بقى كتير، وفي مسلسلات كتيره قوي شبابيه كمان ظهرت، يعني طبعا مش فاكره اساميها كلها، بس تركيا يعني مهتمين جدا بالدراما التركية عندهم، ومن أكتر المسلسلات اللي الناس بتميل ليها.
يعني لو انت مش عايز تتفرج على مسلسل اجنبي ومش عايز تتفرج على مسلسل مصري مخلص بقى كل المسلسلات, روح على التركي, روح على التركي هتستمتع جدا جدا جدا جدا. لسه مستنية المسجز بتاعتكو على 015-5952-1006, قولولي الناس اللي طلعت تركيا اكتر حاجة عجبتها هناك, ولو عايزين تدونا زي يعني اقتراحات اماكن ان احنا نزورها, لو في حاجات كده اللي هو كليشيات اللي هو لازم تروح تركيا وتزور مش وتعمل شوبينج وبتاع, لو بره بقى الشوبينج والحاجات دي ايه الاماكن اللي بتقترحوا ان احنا نزورها. نسمع الاغنيه دي ونرجع نكمل معاكم تاني, صباحكم زي الفل.

لسه كنا بنتكلم على المسلسلات التركية بالذات، ممكن تكون فعلا المسلسلات التركية ساعدت على تنشيط السياحة بشكل رهيب. طبعا ده غير يعني هم مش مستنيين المسلسلات ان هي تنشط للسياحة التركية، مش محتاجة، لكن المسلسلات بالذات في ناس بتسافر مخصوص من كتر ما هي ارتبطت بالمسلسلات دي، بتسافروا مخصوص علشان يشوفوا المكان اللي اتصور فيه المسلسل ده، سواء كان مسلسل تاريخي المكان اللي اتصور فيه المسلسل ده، او مثلا البيت اللي كان فيه اتصور فيه العشق الممنوع. ففي من ضمن الناس اللي بتسافر تركيا من ضمن الرحله كده بتاعتها بيقولوا لازم نعدي على المكان اللي اتصور فيه المسلسل الفلاني. ففعلا مسلسلاتهم يعني قد ايه كانت مهمه جدا جدا. طيب تركيا عندهم مسحراتي زينا لحد النهارده، في مسحراتيه بيلبسوا الزي العثماني التقليدي وبيمشوا في شوارع المدن التركيه يخبطوا على الطبله ويقولوا اشعار علشان يصحوا الناس على السحور، يعني لسه المسحراتي موجود عندهم لحد دلوقتي. دي شويه حقائق كده يعني نقولها لكم شويه على تركيا. كتير من الناس فاكرين ان زهره التوليب أصلها هولندي، لكن الحقيقة أن العثمانيين هم اللي اكتشفوها وأهدوها لأوروبا في القرن الستاشر، وكانت رمز للثراء ومجلس السلطان. زهرة التوليب أصلها تركي. القطط في اسطنبول يا جماعة بتعتبر كائنات مرفهة لأن محدش بيتعرض ليها، وكل الشوارع مليانة أكل للقطط، وفي تماثيل اتعملت مخصوص للقطط مشهورة جدا جدا زي القطة تومبيلي. خلاص فهم بيعشقوا القطط هناك، ما فيش بقى اللي هو ايه ده قطة هشها، لا القطط هناك أصلا واخدين راحتهم أكتر من البشر. وزي ما قلنا ان تركيا بتشتهر بالأكل الجميل، فالقطط متهنية هناك بقى ايه يعني، ما ينفعش حد يروح تركيا وما يمشيش طول ما هو ماشي في الشارع يقعد يلقط أكل من هنا وأكل من هنا وأكل من هنا. وأكل الشارع هناك خطير مش طبيعي، أكل عندهم تحسه مسبك كده، يعني الواحد برضو محتاج يفكر بالعقل هناك، لأن أنت لو عندك جدول معين ماشي عليه الأكل ممكن يهبطك ويوقع لك نص الأماكن اللي أنت كنت هتعدي عليها. لكن الأكل هناك فعلا بيكون ممتع جدا جدا، الشوبينج كمان ممتع جدا جدا هناك. الطاولة من الألعاب اللي أصلها تركي يعني موجودة برضو، لو حد زار البازارات اللي هناك علشان يشتري أي سوفونيرز لحد دايما بيكون يا العين الزرقاء يا الطاولة يا حاجات تانية كتير. فتركيا بتشتهر بحاجات كتير كلها قريبة مننا كمصريين. للأسف احنا وقت حلقتنا خلص ولازم ننزل من على الطيارة، طيارتنا النهاردة كانت موجودة في تركيا. ومرسي جدا لكل الناس اللي بعتت لنا مسجز، الناس اللي قالت لنا معلومات غريبة عن تركيا، الناس اللي زارت تركيا وقالت لنا على أكتر حاجة هي حبيتها هناك. لكن احنا وقت حلقتنا خلصت، أنا دايق وهسيبكم مع سارة النجار وممنوع الجد، وهجيلكم بكرة إن شاء الله حلقة يوم الأربع من عيش صباحك. يومكم جميل إن شاء الله وصباحكم زي الفل.

0: النجمة ما تسحمليش ناس مين هيزيد ناس طول ما الموجود انت وما يفرقليش
1: اي حد غيرها مش فاهم حد غيرها احنا الاتنين مجانين مع بعض مش هنركب غير مع بعض

أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. معاويش محدش قدك وغير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
2: نجومك قام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
3: محطه اسمها ايه؟
2: نجومك قام تي في.
4: تابعونا على youtube.com/@nogumfm.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: يا حبيبتي ذاكري،
0: اتعبي

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM. أهلا بكم إلى قراءة أهم الأخبار. بتوجيهات من الرئيس السيسي، مصر تقدم شحنة أدوية جديدة لدعم القطاع الصحي اللبناني. قافلة زاد العزة 254 تدخل الفلسطينيين في قطاع غزة. مصر ترغب عن تضامنها مع كولومبيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد. وزير النقل يستخدم وزيره المجالي بالعاصمة الجديدة لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة. وزير البترول يؤكد استمرار العمل بمخطط استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي. وزير الصحة يؤكد أن الأنسولين المنتج محليا متوافر ويغطي احتياجات السوق المصرية. وزير الاتصالات والتأمين عقدان اجتماع لمتابعة منظومة كرت الخدمات الحكومية الموحد. قرعة أمم إفريقيا لكرة القدم تضع مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وموزمبيق وتنزانيا. الزمالك يخوض مباراة الودية الأولى أمام البلاستيك اليوم. استكمال الرسمي لبعثة ناشئة اليد بعد إنجاز بطولة العالم. اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد. وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للتلات من 10 لـ11 الصبح. وحلقة يوم التلات آخر حلقة في الأسبوع، وحلقة إفيهات الأفلام. كل بقى الناس اللي إيه ليها في إفيهات الأفلام وليها في الأفلام عامة، النهاردة بقى إيه بنتقابل كلنا. الجيم كلها بتكون على فيلم معين، أسئلة لذيذة، كل الكلام ده بعتولي على 015-59-55-1006 أو كلموني على 388-35-022 وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6. أخبار اليوم إيه وأخبار الحر إيه وموجة الحر اللي داخلين عليها، ربنا يعين الجميع ويعديها على خير إن شاء الله. الإفيه بقى اللي معانا النهاردة يعني بيعبر عن شخص موجود، مش عايزة أقول إن إحنا كلنا كمصريين فينا حتة من الشخصية دي، ولكن لا يعني هو في شخصية معينة في كل جروب في كل عيلة بتبقى عاملة زي الإفيه ده. تعالوا نسمعه الأول.
2: بس على فكرة أنا مرتاح ومش تعبان، وبعدين أنا كمان لقيت شغلانة على النت، شغلانة في القرية الذكية. القرية الذكية؟ هتسيب العيشة في القاهرة وتروح تعيش في الأرياف؟ ستيوبت يو آر. لا برنس، قرى الزكاه دي قرى في شرم الشيخ على فكره.
1: فاتي بقى فاتي طول الوقت، فاتي طول الوقت. انا مش عارف القريه الذكيه فين، فهي ارياف لا في شرم الشيخ. احنا هنقعد نفتي عادي جدا وهنودي، يعني مش فيش حاجه هتوقفنا. فبحس في شخص كده فتاي في كل شله وفي كل عيله، زي ما كنت هو مش بيعرف يسكت يا حبيبي، يعني هو مش بيعرف يقول ما اعرفش. بالنسبه له عيب ان هو يقول ما اعرفش. بالنسبه له عيب يقول والله ما سمعتش عن الحاجه دي قبل كده. هو ده ايه؟ لا لا لا، انا ما ينفعش اقول ما اعرفش. وهقول الحاجه اللي انا هقولها دي اللي هي طبعا اي هبد، ولكن مش هسكت، هكمل. يعني لو حد احرجني انا مكمل. انا مكمل. لك القريه الذكيه فين؟ ايه ده مش في الارياف؟ لا انا نقلوها بقى. ما هم نقلوها، كانت الاول في كفر الشيخ بس كده ودوها شرم الشيخ. هقعد بقى، هقعد معاك للاخر خالص. يعني كل ما هتقعد تحرجني انه ايه ده لا معلوماتك مش صح، انا هفضل مكمل. عندي اصرار وعزيمه ان انا هكمل هبد وفتي للاخر خالص لحد ما انت تزهق مني. فالبني ادمين دول، مين الشخص اللي جه في بالك دلوقتي وتتعامل معاه ازاي؟ يعني تتعامل معاه ازاي الشخص اللي هو انت هتكلمه في اي حاجه هو عارف، وفعل النووي هيعرف، ماتش سومو هيبقى فاهم، هو كل حاجة هو فاهم فيها وعارف، وعنده الحاجات اللي انت متعرفهاش. اللي هو لو انت قلت له لا بس انا معلوماتي ان بتقول كذا كذا، بص بقى كلام الناس بقى اللي مش فاهمة حاجة بقى، بص بقى كلام الناس بقى ايه اللي بيضحك بيه عليكم بقى. يا ربي افهم مني، اسمع مني، انا بقول لك الجديد اللي محدش يعرفه من الكنترول من جوه ده محدش يعرف عنه حاجة. بتلاقي الكاركتر ده موجودة طول الوقت، وبتتعامل بقى معاها ازاي؟ هل بتحب لا انا هقعد ابين لك انك غلطان وانك فتاي، ولا بتقعد على قد عقله، ولا مش تتكلم معاه خالص؟ يعني احكي لي كده موقف او حد معين وبتتعامل معاه ازاي. بعتولي على 015-59-55-1006 وهتبعتولي كمان الافيه ده من فيلم ايه ومين اللي بيقوله، عشان هنرجع نكمل الجيم اللي كلها هتكون على الفيلم ده.

0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنان محمد عدوية يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7

للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي لسه مكملين معاكم ولسه بنشوف بتتعامل ازاي مع الشخص الفتاي، الشخص اللي طول الوقت هو عارف كل حاجه، مفيش حاجه هيقولك عليها انا ما اعرفش ما سمعتش عنها قبل كده، لا هو هيقولك معلومه وهيزود، وطول ما انت بتحاول تقفشه او بتحاول تقوله اللي انت بتقوله ده مش صح، لا هو مكمل، انا في لاين معين هفضل مكمل فيه مهما انت كنت بتتكلم عن ايه او اي مجال، هو فاهم وعارف وعامل فيه دراسات، وبيبقى فيه ثقه كده، بيبقى فيه ثقه وتون معين هو بيتكلم بيه، حاسك اللي هو عامل دكتوراه في الموضوع اللي هو بيتكلم فيه وهو ما يعرفش عنه اي حاجه. فبتتعامل معاه ازاي؟ تعالوا بقى نشوف ندى.
3: يا ندى صباح الخير.
2: صباح الفل، عامله ايه؟
3: الحمد لله كله تمام،
2: كله جميل،
3: كله حلو.
2: قولي لي بقى ندى، في شخص كده فتاي في حياتك او نوع من البني ادمين بتحسي ان هو لا مش قادره اتعامل معاكوا؟
3: بصي، هو مش شخص معين بس هو مجتمع، يعني هو بما اني بقى ام لطفلين،
2: أوكي.
3: لسه بيبي يعني 3 سنين وسنه ونص.
2: يا حبايبي ربنا يخليهم
3: ربنا يخليكي. فالجروبات الامهات بقى
2: طبعا
3: على السوشيال ميديا
2: طبعا،
3: وفي الحياه عامه بقى حواليا وكده
2: طبعا،
3: اللي هو يعني لا بيدوا يعني اللي هو مثلا ما تديروش تيتينا علشان سنانه هيكبر، سنانه هتبقى بايظه، ما تنيميهوش على بطنه علشان كده نفسه هيروح، مثلا جربي اكلي من بدري جدا عشان يتعود على الاكل، هو اصلا لسه يعني لسه ما بيفتحش عينه
2: اساسا يعني. ايوه لا، وبعدين يبصوا على البيبي اللي هو ايه ده مش عارفه فعلا عينيه عامله ايه، ده كده لما يكبر هيبقى مش عارف كذا، ايه ده شعره خفيف، ده مش المفروض بقى تحلقيه شعره كله علشان بعد أيوة كده مش عارف يطلع.
3: لو مثلا ابني الاولاني قالوا لي ان في شعره كده في علامه كده، ده معناه ان البيبي اللي جاي هتبقى بنت، جه ولد برضو عادي جدا، فاهمه اللي هو يا جماعه بس بقى.
2: كارثه موضوع بجد، مجتمع الامهات والتربيه والحاجات دي بجد فيها كم معلومات مش مستند على ايه، وفاتي بقى اللي هو هيفضل مكمل معاكي، وخرافات، واللي هو انا بنت خالتي فعلا ابنها مش عارفه كان ايه في دماغه، فعلا جت بنت شكل بطنها كان شكل معين فكده. أيوة. ده توأم، ده كده ولد، ده شيء باين عليها ولد، فبتجيب أيوة بنت عادي جدا.
3: وانا حامل في ابني الاولاني هو ما كنتش عارف ان هو ولد، بس كل بقى اللي حواليا كلهم حرفيا قالوا لي لا بطنك دي فيها بنت، انت حامل أيوة بنت اكيد وبتاع، السنار ولد واضح جدا في الصوره. يعني لو
2: السنارة ايه اهو عشان ما حدش يتكلم معايا تاني. وبحس يا عيني برضو بعد الولادة اللي هو الستة ما تبقاش قادرة تتنفس ومش قادرة ومش طايقة حد، وتلاقي فيه كل شوية طنط داخلة، لا بقى تشيليه، لا ما تشيلهوش، لا لما يعيط تسيبيه عشان ما يتدلعش،
3: مش كده
2: لا تعملي مش عارف ايه، لا تاكلي ايه بقى، حلاوة بقى، يلا حلاوة طحينية. يلا تخاني
3: بقى. كارثة
2: الحاجات دي بتبقى كارثة، ويا عيني مش دايما بتبقي عارفة انك اللي هو تتكلمي بقى معاهم او تقول لهم لا او الدكتور قال لي كذا او بتاع، بتفضلي اللي هو طيب ماشي يا طنط ممكن تمشي.
3: لا انا اصلا ما بخشش في النقاش، انا اللي هو انا بسمع اللي هو تمام اوكي زي الفل، وبطلع من ودني التانية. بجد مش بسيب ودني لاي حد في الموضوع ده، بالذات الامومة بقى والاطفال وكده، علشان
2: بتسوح. لازم يعني. ايوه لا ودلوقتي بقى الناس كتيره جدا الاهالي، وفعلا كمان على السوشيال ميديا زي ما انت شفتي اللي هو بقى خلاص انا اي حد بقت ام يلا اديكوا نصايح بقى، يلا اقول لكم بقى تتربوا على العيال ازاي وتجيبوا لهم ايه وتودوا لهم ايه بقى، انا ام جدا بقى اللي هو طب ما يعني ماشي شكرا على النصيحه.
3: هو مثلا يا جماعه دلوقتي عندي 2 بيبي، فالبيبي الكبير على الاقل اوديه بقى حضانه علشان اعرف اركز مع البيبي تاني لسه موجود، لا حرام انت كده بتظلميه مش عارفه ايه، لا وكده هيبقى مش قريب ليكي. أيوة. وحاجات غريبه كده. أيوة هو أيوة يعني أيوة.
2: لا سيبوني في حالي بقى، سيبقى يا عيني. يعني فاهمة جاي من جوه قوي بقى، بس بقى
3: قوي يعني.
2: طيب خلاص يا ندى، بس بقى فعلا تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى ايه الإفيه من فيلم ايه؟
3: كده رضا.
2: برافو عليكي. ماشي. طيب كانوا كم اخ بقى في كده رضا؟
3: ثلاثة.
2: اساميهم ايه؟
3: بيبو وبرنس والطيب ده كان اسمه ايه؟
2: ايوه
3: كان اسمه رضا تقريبا صح؟
2: لا ما هم التلاته اسمهم رضا، ولكن هو بيبو وبرنس و اللي هو كان الغلبان
3: ده.
2: ايوه
3: عشان غلبان مش فاكراه.
2: كان على اسم حاجه بتتاكل, حاجه حاجه ممكن تترش كده.
3: طب اول حرف ايه؟ طيب
2: سين.
3: كام ايه قصدي؟
2: سين. سين.
3: ايوه كان في حاجه اصلا افيه اللي هو سين.
2: ايوه اسمي رضا كان بيقولها بقى ايه؟ كان اسمه ايه؟ اقول لك هسهلها ايه, بتترش على الطعميه, يقول لك طعميه سخنه ده افيه تاني.
3: سمسم.
2: سمسم. طيب مين اللي كان بيحب الكوره فيهم؟
3: بيبو.
2: بيبو كان بيشجع نادي ايه؟
3: الاهلي.
2: الاهلي. باباهم كان مين؟
3: لطفي لبيب.
2: لطفي لبيب. ليه الاب اصلا كتب الولاد الثلاثه باسم واحد؟ هو في كذا سبب, قولي لي اي سبب منهم.
3: ليه؟ لا انا مش فاكره.
2: مش فاكر.
3: لا.
2: طب اخر سؤال, كان بيشتغل ايه في الفيلم؟
3: لطفي لبيب. كان حرامي.
2: حرامي. بروف. خلاص يا ندى خلاص زي الفل. قوي قوي قوي. صباح الفل عليكي ونورتيني.
3: شكرا قوي.
2: شكرا ليكي. باي باي. بجد ندى ابتدت بحد عالي جدا, وهو فعلا الامهات او ما يتعلق بالتربيه والاطفال وتعاملي مع طفلك ازاي, وبنعلي بقى بنعلي بقى وبنقعد نفسي جدا, وبنقعد بقى ايه اللي هو وخصوصا من فئه معينه او على سوشيال ميديا او مش عارف ايه, نقعد بقى نودي بقى نودي بقى, والمفروض تتعاملوا معاهم ازاي, والمفروض تقولوا لهم ايه, وشكل الطفل ده كده عنده, وتبتدي بقى نسمع امراض غريبه وحاجات عجيبه ما بين الحاجات اللي هو ناتجه عن خبره, وما بين ان احنا بنفتي ومش كل الحالات زي بعض, وحاجه مش مبنيه على اي دراسه, هي خرافات بحته. فاحنا بيبقى في جيل جديد انا مش عايز اعمل نفس الحاجات دي, يعني في شويه خرافات لا هي بتضر بصحتي اكتر ما بتفيدني او بصحه الطفل اكتر ما بتفيده, ولكن لا ازاي يعني ايه يعني لازم تسمع الكلام. الله ماشي. احنا كده كده الفيلم اللي معانا كده رضا, وسالت سؤال لندى دلوقتي لو تعرفوا بقى ايه اي سبب ان ليه الاب كتب الولاد الثلاثة باسم واحد, ليه سموهم الثلاثة رضا؟ كان في حوالي ثلاث أسباب, يعني لو قلت لي أي سبب منهم عادي جدا هنتكلم ونكمل الجيم ولا أي حاجة حصلة. فبعتولي على 015-59-55-1006 وقولوا لي مين الشخص الفتاي في حياتك وبيعمل إيه وإنت بتتصرف معاه إزاي.

0: ماشي. كريم بيقول انا بحب اسمعهم وبعد ما يخلص الفات يطلع له المعلومه قدام الناس من مصدر موثوق. والله يعني كويس حلو حلو انك فاهم اللي هو طب تعالى ماشي اوكي طب اهو بقى الحقيقه اهي. صباح الفل احمد متولي بصبح عليك. وسامي صباح الفل عليك. عماد بيقول لي انا فعلا عندي صديق انا ملقبه بابو العريف، كل ما نتكلم في حاجه بيتدخل ويقول رايه ويقول ده انا دارس الكلام ده، ممكن بقى في الطب بقى في المحاماه في الهندسه عموما في اي شيء يقول دي دراستي عشان نقتنع برايه، بس انا عن نفسي بسمع وفوت. وفي ناس كده بحس انه اللي هو ماشي ماشي فعلا اللي هو خلاص توصل معاهم لمرحله انه قول قول قول قول يا حلو قول اللي هو تمام شوف انت، لانه هو هيقعد طول الوقت يلاقي لك مبررات ويلاقي لك دخلات تانية ولا لا انت لسه ما تعرفش حاجة، ده الجديد بقى، المعلومة اللي عندك دي قديمة، دي الدراسة اللي فاتت، دي بتاعت السنة اللي فاتت، الجديد بقى اللي انا بقوله فاسمع مني. في رقم اخر 706 بودي صباح الفل عليك، شكرا والله شكرا جدا جدا. اميرة الشخص ده بيبقى جوز اختي، عامل فاهم في أي حاجة وعامل نفسه بيعرف يصلح أي حاجة وبيفهم في الكورة، داخل في أي مصلحة وهو على الله حكايته، كنا الأول بنجادل معاه بس تعبنا خلاص ودلوقتي بناخده على قد حاله. الفكرة إنه إن الشخص الفتاي ده هو مش بيحس إن الناس بتاخده على قد عقله، أولا هو بيبقى مقتنع جدا باللي هو بيقوله وشايف إنه سكوتك ده أو إنك بتقوله آه صح ماشي هو أنت خلاص أقنع، هو تمام، هو قالك المعلومة وعامل فيك جميلة ومفهمك الدنيا ماشية ازاي، فانت يعني المفروض تشكره جدا، وطول ما انت ساكت فده معناه انك مقتنع بكلامه، انت مش عارف تجادلني مش عارف تقول لي الحاجة التانية ايه وسمعت كلامي خلاص وساكت فانت تمام انا هتمادى جدا. ففي ناس بتقعد وبجد ساعات هم بيتبرعوا بالموضوع ده بيتطوعوا، هو مش بيبقى انت ما سألتوش على حاجة وانتوا قاعدين بقول لك ايه بقى شفت بقى فلان الفلاني عمل ايه، فتقول له اه حاجه غريبه قوي، لا لا لا انا اقول لك بقى هو عمل كده ليه، اصل هو سنه كذا حصل كذا كذا، وهو ويحكي لك قصه عن حد وموضوع وحاجه في التاريخ بس انت مش فاهم بقى اللي ورا الموضوع ده ليه، وهو ده بس بيعملوها كده عشان يغطوا على حاجه تانية ويلا يلا بقى يلا بقى انا مسكت الحديده يلا بقى انا مش هسيب القصه دي، او بيعلي من ناحيه بقى ايه ان انتوا مثلا عايزين تاكلوا كشري فيجي يقول لك لا لا لا انا اكل كشري من منطقه الفرنيه انت ما تعرفش حاجه بقى، انا بقى هاكلك كشري احلى طبق كشري انت اكلته في حياتك وما تراجعش ورايا، وهيوديك مكان ما يعلم بيه الا ربنا هتحس انه يا ريتني ما سمعت كلامك، او عايزين تروحوا اي مكان لا ده قفل قفل ايه انا لسه مكلم المكان وحاجز لا لا لا لا قفل ده ما مش هو نفس المكان اللي في بالك هو قفل وده اداره جديده فاحنا هنروح مش هيبقى زي القديم اللي في خيالك فلا لا قفل قفل ايه وبتدي تشك في نفسك قفل ايه انا لسه رايحه امبارح لا لا لا لا ده هم واخدين بس الاسم بس هو مش نفس المكان انت هتتعبني معاك شكلك كده ومش فاهم الدنيا وانا مش هقعد افهمك الدنيا ماشيه ازاي طول الوقت. بحس الناس دي مبهره في الاقناع مبهره اللي هو يا ربي انت عملت كده ازاي عملت كده ازاي انا تمام ماشي طيب. فلو في شخص زي ده في حياتك عامه تتعامل معاه ازاي؟ هل بتقعد تجادل معاه وكده ولا بتاخده على قد عقله ولا بتسكت؟ ايه اللي بيحصل؟ ابعتلي على 015-59-55-1006 والإفيه اللي معانا النهارده من فيلم كده رضا، فسألتكم ليه الاب لطفي لبيب كتب الولاد الثلاثه باسم واحد؟ وفي كذا سبب، انت قول لي سبب واحد منهم ونرجع نكمل الجيم عادي جدا. يلا بينا.
1: جديد نجوم اف ام عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة

الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي

إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: على فكرة انت اتضحك عليك. على فكرة انت مش فاهم حاجة، انت غلطان، اللي عملته ده غلط خالص. تعالى بقى انا افهمك اللي بيحصل، ازاي تفرق ان دي اصلي ولا تقليد. دي جمل ممكن يقولها الشخص الفتاي لو قرر ان هو يستلمك، خلاص قرر ان هو يفهمك الحياة ماشية ازاي وانك مضحوك عليك وان هو الوحيد اللي فاهم، هو الوحيد اللي دارس الموضوع ده. كان قاعد مع صاحب البراند كده امبارح، كانوا قاعدين مع بعض وهو قال له ازاي تفرق ما بين الاصلي وما بين التقليد. فبص التيكت ده مش لميع، طالما مش لميع يبقى مش اصلي. انت اتضحك عليك، روح بس قول له انك من طرفي وشوف هيتعامل معاك ازاي. دي شويه جمل بحس انه يا عم ارحمنا بقى. يا عم كفايه بقى. فالشخص اللي بيهبد او بيفتي في حياتك مين وبيقول لك ايه وانت بتتعامل معاه ازاي؟ معايا رامي. يا رامي صباح الفل.
2: ايوه عامل ايه؟ ازيك يا ساره؟
1: كله كويس
2: الحمد لله.
1: قول لي يا رامي، مين الشخص الفتاي في حياتك؟
2: لا كتير، المجتمع مليان.
1: ده كده ما نعرفش نقول ما اعرفش.
2: بالظبط للاسف، وانا بحكم شغلي يعني مش عايز اقوله عشان لو قلته
1: هتعرف.
2: لحد انا كان مهندس رامي يعني
1: ماشي.
2: المجتمع مليان مهندسين فتاين اكتر يعني.
1: صح.
2: اما ذلك لما يكون هو شخص طبيعي، المهندس بقى شايف الدنيا
1: من منظور مختلف طبعا،
2: فمن منظور فتي اكتر واكتر واكتر.
1: طبعا جدا فاهمه. بحس فعلا المهندسين يعني طبعا حبايبنا كلهم، وتحيه كبيره لكل المهندسين عشان في ناس كتير اصلا بتسمعني مهندسين، ولكن هم عندهم اللقطه دي، وبعدين عندهم الكبر بتاع ان انا هو كده كده ما ترجعش ورايا يعني. هو اللي انا قلته
2: اكتر من هو حقيقه.
1: صح.
2: يعني
1: ما بص اهو. قلتش حاجه من عندي. هو اللي انا بقوله حقيقه، انا مهندس وفاهم فما تحوروش، انا عارف الدنيا ماشيه ازاي. وفي كل المجالات يعني، هو مش في هندسه بس او مثلا مش بيفتي، حتى لو انت مجالك مثلا اتصالات

0: وانت بتفتي في حاجة مثلا مدني، اللي هو لا هو انا مهندس فاهم كل حاجة، بس كمان في المجالات المختلفة.
1: ده حقيقي، ده حقيقي
0: انا عارف، في طب بقى هتلاقيني، في محاماة هتلاقيني، يعني
1: بالظبط. احنا يعني بص، يعني سر بسيط، احنا بنعتبر نفسنا ان احنا ايه، انت حطني في الحته ديت وانا
0: هشتغل.
1: هدوس، ما تقلقش يعني، اديني بس الكتاب، اديني بس الويب سايت اللي ادور فيه، اديني اي حاجه وهعيش
0: بالظبط
1: افتي.
0: بالظبط، اديني الكتالوج وانا بص خلاص
1: بالظبط
0: هشغل
1: كده.
0: الدنيا. فواضح ان الشخص الفتاي ده انت يا رامي، يعني واضح
1: حاسس
0: الحته، بس بس مرضتش تقول يعني، بس واضح من الكلام احنا رايحين فين. فتمام اوكي، يعني مش هقول لك حاجه، خلاص هقول لك ايه، براحتك انت، صح، الدنيا جميله.
1: بالظبط كده.
0: طيب تعالى نلعب الجيم بقى، وقول لي ليه الاب كتب الولاده الثلاثه باسم واحد.
1: انا اتذكر يعني هو كان عشان الجيش
0: هو عشان
1: تقريبا،
0: الجيش، وهو كان عشان كمان بيخاف من الحسد،
1: بالحسد
0: وعشان
1: بالظبط
0: يوفر في
1: حاجه
0: شويه
1: زي
0: في
1: كده.
0: المصاريف. ماشي، حلو جدا. تعالى نكمل، وقول لي الثلاثه كانوا بيدرسوا في كليه ايه؟
1: ايه ده؟ لا ده سؤال.
0: كلية ايه؟ ما هو بص،
1: تجارة؟
0: تجارة، بس تجارة
1: تجارة؟
0: بس كده.
1: ماشي.
0: طيب سمسم، لا مين الدكتور النفسي الأول؟ كان مين؟
1: لا ده دكتور نفسي اللي هو خالد صوم
0: خالد
1: طبعا.
0: الصاوي، برافو. كان ايه الأغنية اللي غناها لسمسم وهما بيرقصوا؟
1: كده الرضا تقريبا بتاعت الفيلم على ما
0: لا
1: أظن.
0: لا، كانت حاجة الحماقي مشهورة
1: أيوة
0: وكانوا
1: أيوة
0: بيرقصوا عليها.
1: أيوة أيوة الأغنية دي، ده كان ترند الفترة
0: ايوه
1: الفترة الثانية.
0: ايوه
1: يا ربي أنا عارفها بس
0: ايوه
1: يعني
0: وليها
1: إيه.
0: رقصة كده، وكانوا يروحوا شايطين الكرسي يقولوا لا
1: طب
0: لا
1: أول
0: لا،
1: كلمة كده، أول كلمة
0: هي مش هقول لك يا حمائي، ما انا هتعرفها لو قلتها لك، استنى هقول لك النغمة. طيب لا لا لا لا لا لا لا لا لا،
1: يا نهار ابيض.
0: انا ابيض انت.
1: بس انا هلا ابيض يا جماعه.
0: اللي هو طب ايه، طب نانا
1: لا
0: ان
1: خالص
0: شاء
1: يعني
0: الله،
1: خلاص هي قفلت.
0: خلاص
1: ان شاء
0: ما
1: الله
0: فيش.
1: استنى
0: اي
1: ان شاء
0: اي
1: الله،
0: طب
1: ان شاء الله ايه، ان
0: يلا،
1: شاء الله ايوه حاجه زي كده.
0: ايوه يا ربي، طب يلا ان شاء
1: هي
0: الله
1: اللي انت
0: اموت
1: بتقوليها دي،
0: فيها وهيك. شكرا
1: هي
0: شكرا.
1: اللي انت بتقوليها دي
0: طيب هقول لك سؤال كمان، منة شلبي خبطت مين في الفيلم بالعربية؟
1: خبط السمسم.
0: خبطت سمسم. كانوا بيبو قرر يخدع سمسم ويقابل منة شلبي مكانه، فبعته فين؟
1: بعد سمسم فين يعني؟ كانوا على طول بيبعتوا بعض يعني.
0: ايوه، هو بعته في حتة وهو راح قابلها في حتة، وبعد كده هو شافه في التلفزيون.
1: غالبا المطعم وراح، راحوا الماتش تقريبا
0: هو راحوا الماتش وراحوا
1: والاستاد.
0: الاستاد، بس هو
1: ايوه
0: بعته في حتة كده وكانت شمس، وهو فضل واقف مستنيها، كان على كوبري. كوبري ايه؟
1: كوبري اكيد مش تادي طبعا.
0: لا
1: كوبري
0: كوبري ايه؟ كوبري ايه المعروف؟ كوبري،
1: قصر النيل،
0: لا التاني، الكوبري الزحمة، الكوبري،
1: دكتور.
0: كوبري اكتوبر. الحمد لله يا رب، الحمد لله، باش مهندس يلي عارف كل حاجة. صباح
1: النص
0: الفل.
1: النص
0: ماشي ماشي
1: الصبح
0: ماشي يا رامي، صباح الفل على الصبح كده، ونروق الدنيا. يومك حلو ان شاء الله، نورتني. باي باي باي. ماشي، انا طبعا مش هتكلم عن المهندسين، مش هتكلم عن المهندسين عشان ده مش فاتي. المهندسين بيقولوا معلومات، معلومات حقيقيه طبعا، ما نقدرش نتكلم معاهم. انا اميره، وجوزي كان اول ما تعرفنا كان عامل نفسه فاهم في كل حاجه، وطلع مش فاهم اصلا حاجه وايه، ومش فاهم كلمة أصول يعني إيه، ولما فهمته عمل نصح عليا، وهو إيه كل ده فيه؟ طب أنتوا لسه متجوزين؟ أنا مش هكمل المسج يعني، هي فاهم أي حاجات كتير. طب إيه يا أمير؟ يعني إيه اللي حصل؟ ماشي، أنا عارف الشخصية اللي بتحب تهبط في كل حاجة، فكرتيني بلطفي لبيب في عسل أسود لما قال نانسي عجرم من الكويت. ده لا لا لا لا، في عامة أنا يعني برضو من الناس اللي بحب إيه، خلاص لو في وسيله مواصلات معينه بحب اتكلم جدا مع الشخص، وبحب اشوف هو بيفكر في ايه. شوف بقى القصص بقى، اتفرج بقى على القصص ونظريات المؤامره والفتي اللي ممكن يطلع من الناس دي. هو قاعد بقى وشايف بقى، وبص بقى يا باشا، والكلام ده ما كانش موجود قبل كده، واللي حصل واللي جاي، وانت مش فاهم الدنيا، والشارع ده انا اللي بنيه، والسد ده انا اللي، هنشوف بقى. بحب جدا اسمع القصص بتاعتهم، وبروح يعني دول الناس الوحيدة
2: اللي بروح معاهم اللي هو ايه ده بجد؟ لا لا لا ما كنتش اعرف حاجه زي كده. طب وبعدين بقى لا لا لا لا انت عرفت الكلام ده منين؟ معقول؟ طب مين اللي قال لك الكلام ده؟ هو بانبهار. اسمع بقى القصص الجميله بحبهم جدا فتحيه كبيره قوي. ماشي هنطلع نسمع محمد حمائي ونرجع تاني. كلموني على 3833502 او بعتولي على 015-59-55-1006 مين الشخص الفتاي في حياتك وبتتعامل معاه ازاي، وصفحتنا على الفيسبوك نجومة في ام 100.6.

0: برضو ما تبقاش طيب بزيادة وتصدق كل اللي يتقالك. يعني برضو ايه حط احتمالية كده ان الناس بتحب تبالغ في طول الوقت، وده يمكن اكتر في لو حد مثلا بيحكي لك على مشكلة او بيحكي لك على موقف او كده. دايما بحس ان الناس بتميل انه انا احط التاتش بتاعي برضو، هبالغ شوية. انا جيت قلت له يا عم لا وانت مالك يا عم انا هخلص الموضوع ده، لا هو ممكن يقول لك بقى، ورحت مسكته بقى كده دماغه قلت له انت شايفني عينك في عيني مالكش دعوة انت بالقصة دي، لا ورحت رزعت الباب ورايا. لازم احط بس حاجات في خيالي كده، فما تبقاش طيب وتبقى ايه بتسمع كلامه او تصدق او تاخد قرار بناء على حاجات انت مش متاكد منها، خصوصا لو الشخص ده معروف عنه ايه انه بيحب يأفور. ايه بتقولي صاحبتي بتفتي في اي حاجه ولو في موضوع مثلا هتقولك لا لا لا ده لسه في حاجات جديده انت ما تعرفهاش، بس انا باخدها على قد عقلها. ما هو لازم لو واجهته هيقولك لا بس في حاجه جديده بس. ماشي سعد صح يا سعد بروف عم كنت مجاوب صح بروف. الشخص الفتاي في حياتي هو المدير في الشغل، وده اخطر انواع الفتي طبعا، وانا بتبع سياسة توثيق الهبد. اكتب يا حسين كل كلمة بيقولها وكل كلمة ما بيقولهاش، ده حرفيا عشان لما المشروع يلبس في الحيط اطلع له الارشيف. وفي زميل ليا بيرد فتية بقى اكبر منها، انا بقى احمد صباح الفل عليك يا احمد. اولا انه يبقى اللي بيفتي ده المدير دي مشكلة، لانه بتبقى في اوقات انت مش تعرف تقول له حضرتك اللي انت بتقوله ده غلط، انت خلاص هتكمل، وخصوصا بقى يبقى الفاتي في الشغل واحنا بنروح في داهية والمشروع بيلبس في الحيط، فبتبقى لازم بقى ابعت لك ايميل باللي انت قلته واللي انت فعلا ما قلتوش عشان بس ايه ما نلبسش في الحيطة. والفكرة انه الناس دي اصلا لما بتواجههم برضو ان انت يعني في مشكلة انت عملتها او الكلام اللي انت قلته ده، ايه ده ما قلتش حاجة زي كده، لا لا لا انتوا اللي فهمتوا غلط بقى، انتوا اللي فهمتوا غلط وانتوا اللي ما فهمتونيش، انا كان قصدي على حاجة تانية. وطبعا ان هو حد بيرد ده لما بيبقوا اتنين بقى، اتنين فتايين بقى قاعدين مع بعض، اتفرج بقى لازم يعلوا على بعض لحد احنا واصلين لفين، احنا واصلين لفين من كمية الهبد ده مش طبيعي. احمد برضو بيقول لي موجودين في حياتنا كتير، بس احسن حل تسيبي اللي قدامك يتكلم براحته وقولي له انت صح وفي الاخر وخلاص، اصل هي مرارة واحدة وعلى وشك. انا معاك جدا في القصة دي، وده عامة يعني المبدأ بتاعي ان هو ايه صح. يا نهار ابيض اسلام، الصورة دي صح جدا، كانت من المسلسل، كان المسلسل اسمه ايه بتاع اكرم حسني واحمد فهمي، لما هما الاثنين ما كانواش عارفين اي حاجه وبيقعدوا يقولوا كل المعلومات غلط ويفتوا على بعض، ده جدا. هو بيقول لي اول شخص جه في بالي الحقيقه هو انا اللي بعمل كده، بس بيكون اشتغالات وبدوس لحد الاخر. مهندس طبعا، مهندس انا متخيله. في مي صباح الفل عليك يا مي، ورقم اخره 486. صباح الفل عليكي طارق في ألمانيا دلوقتي يا طارق، ترجع بالسلامة إن شاء الله تقضي وقت لذيذ. أنا كل اللي أعرفهم فاهمين في كل حاجة، كلمة معرفش دي مش موجودة في قاموس حياتهم. محمد ربنا يعينك والله. في كمان فيلو صباح الفل، عندي صاحبي ما بيعرفش يعيش حياته من غير فتي، لو ما فتش يبقاش هو، دايما يقول لي أنت ما تعرفش حاجة وهوريكوا بقى، وكمان خطير ويطلع مكان حلو قوي ويطلع في الاخر حاجة وحشة جدا ويعكننا كلنا، فبطلنا نسمع كلامه خالص. في برضو تلاتة بيقعدوا مع بعض على القهوة جنبنا دايما بيتكلموا بقى في مؤامرات بقى روسيا وامريكا وحرب اوكرانيا، والموضوع بيوصل لانواع الطيارات والتسليح، واللي هو انتوا وصلتوا لهنا ازاي بجد. ما بص في الكورة في السياسة في شوية توبكس تانيين كده، في ناس هو الفاتي ما بيقفش في حتة، احنا خلاص حضرتك انت جبت الموضوع ده منين، ايه المؤامرات دي، ولا لا لا انت عارف بقى هو بيلبس رقم كذا ده مش صدفة، ما فيش حاجة صدفة، هو الرقم ده علشان هو مش عارف مين كان رقمه ايه، فيبقى بيردها له، ونقعد بقى نقعد نحكي بقى في قصص مؤامرات والبلاد والحاجات دي كلها، وعيش بقى معاه. وانت لو انت حتى شخص قاري وفاهم وعايز تجادل مع انه لا على فكرة انت ده غلط او كده، بص بقى العيال الصغيرة بقى، بص بقى العيال الصغيرة بقى اللي ما تفهمش حاجة ومش واعية على الدنيا لما تتدخل في كلام الكبار. ويش اوكي انا هستأذن انا بقى عشان الموضوع كده باظ مني خالص. فعمدا البني ادمين الفتيين اللي ما بيقول مش بيعرفوا يقولوا ما عرفش، اللي لازم يعلوا ولازم كده موجودين مش هيخلصوا، لو واجهتهم، لو قلت لهم حقيقتهم، لو قلت لهم كل الحقائق والأدلة، هو مقتنع باللي هو فيه، فاحنا بقى ايه يعني خلاص بقى. اسمع من هنا وطلع من الناحية التانية، ما تقطق، حافظ عليها، ما تهدرهاش على الناس دي، وما تاخدش كلامهم بصدق، وما تعملش قرارات على الأساس ده، وحذر الناس منهم بس، ما ايه فلان ده ما تاخدش منه كلمة حقيقية. ماشي ماشي، انا بقى همشي وخلاص، اشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي ان شاء الله، يوم تلات يبقى حلو، موجة الحر دي تعدي بسلامة ان شاء الله، ونتقابل الاسبوع اللي جاي في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب جيت لك، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: في تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
4: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
6: يا صباح الهنا،

0: من فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم اف ام.
3: الأخبار.
2: بتوجيهات من الرئيس السيسي، مصر تقدم شحنة أدوية جديدة لدعم القطاع الصحي اللبناني.
3: قصف إسرائيلي يستهدف كفر رمان وزوطرة الشرقية وأطراف نبطية بلبنان.
2: قافلة زاد العزة 254 تدخل الفلسطينيين في قطاع غزة.
3: مصر تعرب عن تضامنها مع كولومبيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.
2: وزير النقل يستقبل نظيره المجري بالعاصمة الجديدة لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة.
3: وزير البترول يؤكد استمرار العمل بخطط استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي.
2: وزير الصحة يؤكد أن الأنسولين المنتج محليا متوافر ويغطي احتياجات السوق المصرية.
3: وزير الاتصالات والتموين يعقدان اجتماعا لمتابعة منظومة كارت الخدمات الحكومية الموحد.
2: قرعة أمم إفريقيا لكرة القدم تضع مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وموزمبيق وتنزانيا.
3: الزمالك يخوض مباراته الودية الأولى أمام البلاستيك اليوم.
2: استقبال رسمي لبعثة ناشئة اليد بعد إنجاز بطولة العالم.
3: اليوم ارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 40 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

جديد نجومة بقام توليت وإليانا هنعيش أغنية جديدة على نجومة بقام.

0: دلوقتي جمعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع نجومة في أم وكل الناس اللي بتتفرج على نجومة في أم تي في. حلقة جديدة وساعة حظ جديدة مع ندى فليفل على نجومة في أم ونجومة في أم تي في كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. النهاردة هنبتدي على طول كده سخنين جدا جدا بحظنا وهنعرف حظنا بيقول إيه، ولكن هتبعتولي رقم تكونوا بتتفقلوا بيه على الواتساب بتاعنا 015-595-5006، ده رقم الواتساب بتاعنا اللي تقدروا بقى تبعتوا عليه تقولوا رقم النهاردة بنتفائل بيه. مبدئيا كده تصبحوا عليا كده صباح الفل، طلبوا مزيكا، اطلبوا مزيكا تكونوا بتحبوها، وكمان ما تنسوش فقرة الألعاب النهاردة هتبقى موجودة طبعا من النص التاني من الحلقة، وبعدين فقرة بالصدفة. فكده ايه ده بريف سريع لإيه اللي هيحصل في خلال الحلقة. زي ما انتم متعودين انا بكون اول سعيدة حظ وبشوف حظي أنا أول واحدة، فهشوف حظي النهاردة برقم 6، رقم عشوائي جدا ولكن يلا بينا. السلام، في حد كمان مختار معايا رقم 6. تعالي بقى، غالبا انتي صح، وحشتي ام رؤية. تعالي نشوف رقم 6 احنا الاثنين نطلع في حظنا ايه النهاردة. اي حد يطلب رقم 6 ده اللي هيطلع في حظنا النهاردة. ماشي، أديب ياباني اسمه هاروكي موراكامي، ده أول مرة نقول له أي كوت أصلا، فتعالوا نشوف هيقول لنا إيه. بيقول بمجرد انتهاء العاصفة لن تتذكر كيف نجحت في ذلك وكيف تمكنت من النجاح، لن تكون متأكدا مما إذا كانت العاصفة لا ما لن تكون متأكدا إذا كانت العاصفة قد انتهت حقا، لكن هناك أشياء، لكن هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أنك عندما تخرج من العاصفة لن تكون نفس الشخص الذي دخل. ولهذا كانت العاصفة، لا تاني بقى عشان أنا حاسة أن في فلسفة زيادة على أن هي تبقى أول حاجة في الصبح. تاني نقرأ تاني مرة تانية عشان إيه إحنا كلنا سايقين وكده، فطبعا إيه عشان نبقى مركزين. ماشي، بمجرد انتهاء العاصفة لن تتذكر كيف نجحت في ذلك وكيف تمكنت من النجاح، صح، لن تكون متأكدا إذا كانت العاصفة قد انتهت حقا، صح برضو، لكن هناك شيئا واحدا مؤكدا، وهو أنك عندما تخرج من العاصفة لن تكون نفس الشخص الذي دخل، ولهذا كانت العاصفة، صح. وفي وقتها صح قوي يا عمت، صح، وما عنديش حاجة أقولها قوي لأنه صح، لأن عارفين الواحد صح، كلمة اللي قالها منطقية جدا، إن أنت مش تبقى عارف فعلا إذا العاصفة انتهت ولا لا، لأنه هي بتكون غاصت كده مع الحياة ومع يعني الحاجات بتبقى دخلت على بعضها، يعني في الحقيقة وانت عايش الموقف انت ما بتبقاش عارف انه دي كانت فترة صعبة، الفترة الصعبة اهي خلصت، بتبقاش مجزأ الحاجات كده، انت بتبقى مكمل حياتك عادي كل يوم كده عادي، والمواقف بتخش على بعضها وبتنزل وبتروح شغلك وبترجع بتتعامل مع الناس، وممكن تنزل وتخرج وانت في عز وقت صعب عادي، وبعدين ما بتبقاش فهم امتى الوقت الصعب ده تلاشى كده والحياة بقت ألذ، غير لما يعدي فترة طويلة جدا بتبص على الوقت ده على وراء كده وبتقول ايه ده، دي كانت مرحلة صعبة، وانا ازاي تعاملت مع المرحلة الصعبة دي، هو انا ازاي تمكنت من ان انا اعدي من المرحلة الصعبة دي، هو انا ازاي اتغيرت في الفترة اللي فاتت وانا مش واخد بالي. ده كله بيحصل لما بتعدي في وقت صعب على بعضه، وبيعدي وقت بعد وقت طويل ترجع تبص على وراء كده وتقول ايه ده، هو انا ازاي عديت بده، هو انا ازاي اتغيرت كده، هو انا ازاي اتطورت كده او طورت في نفسي، هو انا ازاي طلعت الصفات دي مني، هو انا اتغيرت ولا ايه. فترجع تبص لما الواحد بيعدي في الوقت ده، ولما بيعدي وقت صعب، ولما بتدي نفسك مساحة ان انت تتفكر في الوقت اللي عدى ده. ف فأنا أعتقد إنه الأديب هاروكي يعني كان عنده حق. مثلا أنا بس عايز أقول حاجة عنه برضو، من إنه أول حاجة نقولها لي أعماله كانت ناجحة جدا جدا وتصدرت قوائم أكثر الكتب مبيعا سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وترجمت أعماله لأكثر من 50 لغة. أوكي. وحصل على جوائز كتير جدا عالمية، منها جائزة عالم الفانتازيا وجائزة فرانك أوكنر العالمية للقصة القصيرة أنا مش عارفاها، وجائزة أوكي وجائزة كافكا وجائزة يعني أوكي في الشيخ زايد للكتاب ده لسه من 2025. فمن واضح إنه هو عنده باع كبير جدا جدا في علم الأدب. نطلع نسمع أغنية ونطلع بريك سريع وبعدين نرجع نبتدي الحلقة معاكم، نشوف عايزين تسمعوا إيه النهاردة وعايزين تعرفوا حظكم بأرقام عاملة إزاي. صباحكم زي الفل، نبتدي لسه على نجومة في أم ونجومة في أم تي في في ساعة الحظ مع ندى فليفل.

0: الزحمة مع مروان أدري. سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على كيفك.
1: سلام في الزحمة.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

فيلم ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: صباحكم زي الفل. لسه بنبتدي يعتبر حلقتنا في ساعة الحظ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه بقى بنشوف يا ترى حظوظ الناس هتكون ايه النهارده. ففكر كل الناس او لسه فاتح يفتح لسه بادي يسمع الحلقه 015-595-5006 رقم الواتساب بتاعنا, تقدروا تبعتوا عليه رقم تكونوا بتتفائلوا بيه وحاسين انه ده اللي عايزين تعرفوا بيه حظكم النهارده. احمد عيد من اسكندريه, صباح الفل عليك يا ندى, اختار رقم 26. حسنا انا عايزه اجمع الارقام كلها النهارده عشان في ارقام متشابهه كتير مع بعض, يعني في ناس كتير جدا طلب رقم 7. معرفش, واضح ان في ناس بتتفائل برقم 7 جدا جدا. تعالوا نشوف لأحمد عيد من اسكندرية رقم 26 وبعدين نبتدي نكمل. يلا بينا. يا ترى طلع في حظك ايه يا أحمد يا عيد؟ طيب طلع في حظك مثل, اعتقد انه مثل مصري عامة, تبقى في ايدك وتقسم لغيرك. صح, والله صح, بس انا بعتقد ان هي لو كانت في ايدك وقسمت لغيرك او يعني اسمتها كانت لغيرك فهي اصلا ما كانتش بتاعتك من الاول. فانا بعتقد انه عادي لو هي كانت في ايدك واتقسمت لغيرك هي لم تكن لك من البداية. صباح الخير يا ندوش. نرجس الشام أحمد رقم 2 لو سمحتي. صباح الفل عليكي يا نرجس, اسمك مميز جدا جدا. رقم 2, يلا بينا نجرب رقم 2 لنرجس. طلع في حظك حاجة للكاتب جورج أورويل وهو بيقول ربما لا يريد المرء أن يكون محبوبا بقدر ما يريد أن يمكن فهمه. فكرة صح؟ مش عارف, أعتقد كل الناس بتحب إن هي عادي تبقى, مش بتحب, تتمنى إنها تبقى محبوبة, بس ما فيش حد مش هيتمنى إن هو ما يبقاش مفهوم, لأن أنت لو حاسس إن أنت مش مفهوم فأنت مش عمتاً صح. بس هي فيها تويست قوي كده, فيها لفة قوي, لأنه في حتة كده اللي هو أنت لو مش مفهوم في القعدة أو في المكان أو في العلاقة أو في الصداقة في أي حاجة, تتحس أن أنت مبدئيا كده مش مقبول. يعني هو أنت لو مش مفهوم فأنت أوتوماتيكلي أنت مش مقبول. ليه؟ لأنه أنت لو حاسس أن أنت بتتكلم ومحدش فاهم, محدش مستوعب أنت بتقول إيه, فأنت تحس أنه هو أنا يعني وأنا مش متشاف, هو فين يعني, أنا رأيي فين أو أنا مشاعري فين؟ لو أنت مشاعرك مش مفهومة فبالتالي أنت غريب, فأنت لو حاسس أنك غريب فأنت مش مقبول, فبالتالي هتبقى مش محبوب. فأعتقد أن هي لفة بس هي منطقية جدا. ربما لا يريد المرء أن يكون محبوبا بقدر ما يريد أن يمكن فهمه أو أن يكون مفهوما. مش صح أستاذ جورج والله, أفهمتنا. طيب مين تاني؟ أنا عايز أشوف بقى إيه, أجمع كل الناس اللي كانوا عايزين كده رقم 7 عشان هم كتير. أنا ياسين مهدي وأختار رقم 7. أستاذ ياسين صبح علينا الأول, معلش يعني. صباح الفل, ده مين؟ ده زيد. مين؟ صح زيد, انا بقيت عارفه. اسعد الله صباحك بكل خير يا ندى, انا زيد من تونس وكل ما اشوفك برتاح نفسيا. والله ربنا يخليك, وكاتب الدعاوي الجميله بتاعته دي والله يعني انا بقراها في الفاصل فاهم ليا كده, بحس لو امين امين امين. وسلمي لي على الدينه بهجه محمد منير واحمد الهواري ويمنى ويمنى علي ويوسف بركات. طبعا كل السلام والتحيه للزملاء الجمال في نجوم اف ام, وعايز يشوف حظه برقم 7 بيقول ايه. طيب ياسين مهدي كمان كان مختار رقم 7. يا ترى في حد تاني مختار رقم 7؟ مين مين مين مين؟ اه رقم آخره 336 مش مصبح علينا ولكن كمان كتب رقم 7 وكمان صباح الفل ده رقم آخره 961 رقم 7 ففي 4 بني أدمين طلبين رقم 7 هنكتشف رقم 7 ده بيقول إيه طيب رقم 7 طلع بيقول إيه بقى الذين لا يتصالحون مع أنفسهم لا يمكن لهم أن يحققوا نجاحا في أي جانب في حياتهم الكاتب التركي الدخيل من كتاب يوميات سمين صادق أنا مش عارفة الكتاب ده طيب يا جماعة أنا مش عارفة كتب كتير مبدئين يعني فعادي ممكن تبقوا إيه تبعتولي كتب كده الواحد يحب يقراها أو لازم يقراها طيب أنا هقرأ تاني الذين لا يتصالحون مع أنفسهم لا يمكن لهم أن يحققوا نجاحا في أي جانب في حياتهم وأنا شايفة إن ده كوت بارع ليه بقى؟ التصالح مع النفس من وجهة نظري البسيطة جدا المتواضعة جدا بيخليك ما عندكش مشكلة ان انت تقف كده قدام نفسك في المراية وتقول انا عندي مشكلة في 1-2-3 ومحتاج اشتغل عليها فبالتالي هتبقى عارف تواجه نفسك بمستواك الحقيقي في شغل مستواك الحقيقي في علاقة مستواك الحقيقي بالطموح اللي انت نفسك تبقى في عن بني آدم اللي انت نفسك تبقى عليه هتبقى ما عندكش مشكلة تواجه نفسك وتقول لا أنا لسه قدامي كتير لا أنا لسه محتاج شوية شغل لا أنا حققت حاجات كويسة قوي ولكن لسه قدامي حاجات كتيرة على ما بقى الشخص اللي أنا نفسي أبقى مش هيبقى عندك مشكلة في المواجهة مش هيبقى عندك مشكلة تبقى غلطان مش هيبقى عندك مشكلة إنك تعتذر لما تبقى غلطان مش هيبقى عندك مشكلة إن أنت تقف لنفسك وتقول لا أنا ما كنتش غلطان في دي عشان أنا حقيقي مع نفسي وصادق وعارف إن أنا مش هروح ألبس غيري حاجة علشان أنا مش عايز ألبسها لا أنا لو فعلا أنا اللي عملت الحاجة دي أنا هقول بكل صراحة مش هيبقى عندك مشكلة تواجه أبدا هيبقى عندك مشكلة إن أنت ناس بقى تيجي على المساحة بتاعتك أو هيبقى عندك مشكلة في الحاجات اللي تحفظ حقك لأن بالتالي أنت أوريدي صريح قوي مع نفسك لأن أنت أوريدي أنت اللي معلق المشانق لنفسك لما بتبقى غلطان أو لما بيبقى فعلا لازم أن أنت تشتغل على حتة معينة فأنا بعتقد أن دي يعني الشخص هو اللي ينفع يعملها مع نفسه أكتر شيء لو أنت مش صريح مع نفسك قيس بقى حاجات كتير قوي أنه الناس التانية هتبقى لازم تبقى بتقولها لك دايما علشان تحطك كده في قدام نفسك في المواجهة وأنا بعتقد أنه لما بتيجي من نفسك أنت بتبقى أسهل وأسلس وحتى ملهمة للناس اللي حواليك يعني فرقم 7 كان مبهر يعني أنا أعتقد كده طيب هنروح نسمع تباعا لشيرين وبعدين نرجع ناخد بقى تليفونات ونلعب ونهدي كده الدنيا لسه مكملين على نجومة في أم ونجومة في أم تي في وساعة الحظ مع ندى فليفل في مسجز كتيرة حابة أقراها جدا بس كلكم طالبين أرقام فهحاول إن احنا بعد البريك نعمل كده لو حابين إن أنا أكلمكم بعتولي على 015 595 1006

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

تابعونا على x.com/nugumff. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم FM.

0: طيب رتب الكوبليه، هنختبر مواهبك الغنائية. أوكي؟
1: أوكي
0: ماشي، يلا بينا. هقولك الكلمات وانتي ترتبيها. الحزن حاسة، وقفلة حياتي، يا جنبي طفلة، كل وش الأبواب، انت حفلة اني حبيبي الأبواب. عشان سهل
1: كده. دي
0: انغام. دي انغام صح، برافو عليكي.
1: تمام.
0: طب انت عارفه ولا ايه؟
1: يعني هو غالبا يعني انا فاكراه بس بالترتيب.
0: طب هسهلها لك السنه، هي بتبتدي وانت جنبي وبعدين
1: بقى جنبي حاسه اني طفله وحياتي يا حبيبي حفله.
0: كملي.
1: صح. وفي وشي الحزن قافله كل الابواب.
0: يا خبر ابيض على الشطوره، انا هسقف عشان انا لو مكانك انا مش هعرف اقولها.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله فعلا. طب ماشي، اغنية قديمة بقى. بتفوت وانت عمري الايام، مش الايام، ايام. اوكي. منى احلام سنين جوه تموت مني يجري تعيش. وفي ووات بقى كتير. وي وي وي
1: معلش تاني كده.
0: أيام خلاص، عمري سنين أحلام جوه تموت مني يجري تعيش بتفوت. عشان سألها لك، يا أغنية مصطفى قمر، أغنية قديمة.
1: بتفوت أيام وسنين. هي دي
0: ده؟ أيوة صح، بس أنتي محتاجة ترتبيها صح. قربتي.
1: هي تمام. بتفوت ايام،
0: هي بدايتها ايام
1: يجري جوه مني. اوكي.
0: برافو عليكي.
1: ايوه صح. بتفوت عمري يجري مني
0: وتعيش احلام
1: وانت جوه مني.
0: يا ولد يا ولد يا ولد، شطوره جدا. طيب عايزه بقى تعرفي حظك بحرف ايه النهارده، برقم ايه النهارده؟
1: 15.
0: اشمعنى؟
1: يوم عيد ميلادي.
0: ايه ده في انهي شهر؟
1: ستة.
0: ستة؟ طيب انتي جوزاء. أيوة. انتوا اللي بيقلقوا منكو ليه بقى؟ أيوة. انتي السمعة دي عاملة عليكي ايه في حياتك؟ طمنيني، عاملة لك مشاكل؟
1: والله يعني هي شخصيات، يعني بيبقوا شخصيات كتير في المكان. فما تعرفيش مين اللي هيحضر دلوقتي.
0: اوكي، طب مين اللي حاضر دلوقتي بس معانا عشان بدأت
1: والله
0: خلص.
1: انا يعني بحاول اجيب الفرفوس، يعني بحاول استحضره.
0: استحضريه ارجوكي.
1: حاضر.
0: اوكي. طيب تعالي نشوف رقم 15 هيجيب لنا ايه.
1: تمام.
0: طلع في حظك حاجة غريبة قوي، مثل مصري ومكتوب صاحب بالين كذاب. انتي بتصدقي في ده ولا لا؟
1: هو اكيد.
0: ماشي، يعني قولي لي اكتر، افتحي كده معايا.
1: يعني هو لو الواحد مركزش في حاجه واحده ومش عليها وفضل مشتت نفسه بين حاجتين بيضيع.
0: بس انا بحس انه ماشي، انا بحسها بصراحه حاجات وحاجات. يعني انا بحس انه الناس اللي بتقعد تقلل من مقاديفك دي وتكسر فيها، واللي هو تقول لك لا ما انت مش هتعرفي تنجحي في حاجتين مع بعض، انا بحس انه، او مثلا لو ست، يعني مثلا انت مخلفه وعايزه تشتغلي فمش هتعرفي تعملي الاثنين مع بعض، انا بحس انه، ويقول لك مثلا ساعتها صاحب بالين كذاب، لا هو انا مش صاحب بالين، انا بحاول يعني كده اتشالنج قدراتي.
1: برضو بتبقى شخصيات، يعني ممكن حد بيبقى هو البني ادم ده مالتي تاسك وبيعرف يعمل حاجتين مع بعض، بس حد تاني ممكن هو يبقى مؤهلاته اقل شويه، فهو فعلا هتبقى الدنيا بالنسبه له صعبه.
0: بالظبط. فانا بحس انه ان انت تعمم عامه انه صاحب بالين كذاب ده اللي هو ايه، لا هو هي غلط، لان هي ممكن تكسر من مقاديف حد وهو مش حاسس اصلا انه انت ما ينفعش تعمل حاجتين مع بعض.
1: مش احسن يعني في المهم هو ممكن يدور عليها كلمتين مثلا لو هو مش قادر، يعني صاحب بالين كذاب لو مش قادر مثلا.
0: لو بس حددها شويه، ما تبقاش عامه قوي كده. صح عامه. طيب ده اللي طلع في حظك النهارده، فانت هل انت صاحبه بالين ولا انت ماشيه في حاجه واحده؟
1: لا بصراحه انا ماشيه في حاجه واحده.
0: ماشي، فده ملوش علاقه بيكي قوي يعني.
1: لا.
0: اوكي نشوف كده خلال الاسبوع ده، كده بيرجع لنا الاسبوع الجاي يقول لنا لو المثل ده وقع على اي موقف مشابه ليه في حياتك الفتره اللي جايه الاسبوع اللي جاي ده ولا لا.
1: خلاص اتفقنا.
0: ماشي يا منور، صباحك زي الفل.
1: صباحك زي القمر، مبسوطه قوي اني كلمتك.
0: وانا كمان، ميرسي قوي. يلا تعالي تاني. اوكي.

0: اتفقنا.
1: ماشي، باي
0: باي.
1: طيب يا جماعه، هنطلع نسمع بهاء سلطان انا وانت سوا، بعدين نرجع لفقره بالصدفه ونصبح على كل الناس اللي بعتوا لنا مسجز علشان ما تزعلوش مننا حتى ولو ما قلناش حظكم هيطلع فيه ايه. بهاء سلطان.

0: طيب هصبح كده بس سريعا على شوية ناس كده بعتين بقالهم كتير واللي هو ايه بيبقوا متضايقين ان انا ما بصبحش عليهم. وانا بصراحة بحب قوي لما انتوا بتاخدوا من وقتكم وبتبعتوا تصبحوا، فحتى لو اعذروني يعني لو مش هلحق ان انا اقول لكل حد حظه في النهاردة، ولكن ابقى بس ايه صبحت عليكم كده. فهنعدي سريعا على المسجز. صباح الخير يا استاذة ندى، ده من رقم اخره 998. وصباح الكنافة بالمانجا عليك يا ندوش، بصبح على اغلى مالية اختي ام صلاح، وبيختار كان رقم 21 انه داخل على 21 سنة، ده سعد عمرون. صباحك زي الفل يا سعد. كنفاني بصبح عليك وصباح الفل والجمال. يومك سعيد اطيب واحن وارق واجمل واحدة على الراديو. يا جماعة والله على الدلع اللي انا بتدلعه. طيب صباح الفل دكتور احمد امين، صباح الفل والجمال عليك. كمان مين اكتبوا اسميكم يا جماعة معلش. دنيا جابر صباح الفل عليكي، صباح الجمال. وكمان رقم اخره 633، يسعد صباحك يا ندى اطلاله لطيفه بيوم صافي جميل. متابعينك عزيز من دمشق سوريا، صباح الفل. وش كان في تايب وكده، صباح الفل يا سكر، ده من رقم اخره 978. مين ده؟ ملك صباح الفل والجمال عليكي. أحلى ورد ليكي يا ندى حبيبتي من نبين مجدي، وبتسلم على حفيدها حمادة، صح كده؟ حمادة. طيب هاي هاي، ده من رقم أخره 504، صباح الفل. صباح الفل يا ندى، من رقم أخره 449. مين؟ أحمد سامي. ومبسوطة والله في أرقام كتيرة برا مصر، فإن أنتوا متابعين وأنتوا حتى برا مصر حاجة جميلة جدا. ممكن تقري المسج بتاعتي أول مرة بعتلك. طبعا من ريتاج، صباح الخير يا ندوش، أنا بحبك قوي، متابعة برنامج من زمان وأول مرة بعتلك، صباح الفل والجمال عليكي. ياريت تشغلوا أغاني كتير. حاضر ياسو، صباح الخير. يعني قصدك إيه؟ يعني مضايقاك أنا مثلا ولا إيه؟ أنا اسمي كرز حسام، أنا عندي 10 سنين وبحب أسمع برنامجك، وقوليلي بقى حظي النهاردة. صباح الفل عليك يا كرز، معلش انا بس هصبح كده دلوقتي ومش هلحق. صباح الفل يا ندى، يوم تلات حلو عليكي. وبات ماشي، بات صوره لذيذه. It's never too late for ice cream. والله ولا too late ولا too early، ice cream ده بتاكل في اي وقت. وعلى كل الناس، ويعدي الاسبوع ده على خير، ويا رب عامه يا رب يعدي السنه دي بقى على خير ونخلص. صباح الفل يا ندى، بسمعك من امريكا وانا في الشغل دلوقتي، ده من امجد، صباح الفل عليك يا امجد. ووصال، صباح الفل والجمال عليكي، كلام حلو كده جميل جميل جميل. وكاتبه you're such a sweetheart for not اوكي شكرا والله ان انا بعتذر لكم، يعني ان انا ما بقراش المسجز بتاعتك. انا بحبك قوي يا ندى. نصارى، صباح الفل عليك يا صرصوره. صباح السعاده على الليدي ندى هانم، طبعا مين رفعت يا جماعه. سندريلا الاذاعه، وبيختار رقم 13 كالعاده، انت حاجزه دايما خلاص، لو اي حد اختاره انا هستنى انت تقول. لا والله مش مضايقان، انتي سكر بتحب الاغاني قوي وانتو بتجيبوا اغاني حلوه. حاضر، اول ما امشي هنشغل لك اغاني، تقلقش. لا والله انا مشغل اغاني كويسه. مين تاني؟ ساعه الحظ، صباح الخير يا ندى ويوم الجميل. احمد سعيد من السويد. طيب انا حاولت اقرا معظم المسجز، وبسنت بتبعت، واحمد رضا، وندى الاستاذ عبد العزيز شاهين ببعت احلى صباح الخير لاحلى ايه بقى، المسج راحت المسج. المهم يعني انه بصبح على بعض. لأحلى كيرا بنتي، وكيرا حبيبتي، وبقول لها ربنا يهديك يا كيرا ويا بنتي وتعقلي. مش يعني مسج مش هنطلع نسمع اغنية وبريك سريع، وبعدين نرجع بقى نقول الصدفة النهاردة هي ايه بالضبط، ونرجع بقى اخر لينك خالص في البرنامج.
1: أحمد سعد محيراني، أغنية جديدة

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11.90.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تعالوا بقى أقول لكم إيه اللي حصل بالصدفة سنة 1895. طبعاً إحنا دلوقتي عادي جداً إن أنت تبقى بتروح لدكتور تشتكي من حاجة، تحديداً دكتور عظم مثلاً، ويطلب منك أشعة في أنواع أشعات مختلفة، ممكن يطلب منك أشعة X-ray إن أنت نروح يشوف العظم اللي جوه جسمك، لو في كسر، لو في شرخ، لو في حاجة من الحاجات دي، تروح تعمل X-ray بشكل بسيط جدا. ولكن فكرة أشعة X-ray أصلا هي طلعت بالصدفة. تعال نعرف إزاي. سنة 1895 العالم الألماني ويلهلم كونراد رونتن، اسمه صعب شويتين، ولكن العالم الألماني ويلهلم كان بيعمل تجارب على نوع من الأنابيب اللي بتستخدم لدراسة الأشعة المهبطية. ودي أشعة عادة بتستخدم، قديما كانت تستخدم في صناعات شاشات تلفزيون وأجهزة أجهزة الكالكوليترز والحاجات اللي هي الحاسوبات والحاجات دي زمان خلاص. فكان بيعمل إيه؟ كان حريص جدا انه يمنع اي ضوء ان هو يخرج من الانبوبه دي، وعشان تطلع شيء باكثر يعني كفاءه تجاه التجربه اللي هو بيحاول يعملها، فغطاها كلها بغطاء اسود علشان ما يخرجش منها اي ضوء. لكن فجاه لاحظ حاجه غريبه جدا، الشاشه موجوده بعيد عن الانبوبه بدت ان هي تلمع مع انه ما فيش اي ضوء المفروض ان هو يخرج منها، فهو ما فهمش ده ايه. فضل يعيد التجربة ويحط مواد مختلفة كتير بين الأنبوبة اللي هو بيعمل عليها التجربة دي والشاشة اللي هي مطلعة النور ده، واكتشف ان في نوع جديد جدا من الأشعة قادر ان هو يخترق مواد معينة، فما كانش فاهم ده ايه. والأغرب انه قدر يعدي من خلال جسم، وده كان غريب لان هو بيحاول اللي هو بيحاول يعمله ان هو يعمل أشعة على الشيء ده، بس ازاي عدى خلال الجسم اللي هو بيعمل عليه الأشعة فمش فاهم. وبعد كده ما كانش عارف طبيعة الأشعة دي معناها إيه، فسماها إنه هي X-ray على أساس إن هي X بمعنى الأشعة المجهولة، لحد ما يشوف يبت في أمرها، يشوف الشيء ده بقى هيطلع إيه. بعد فترة عمل تجربة كانت نقطة تحول في التاريخ. ليه؟ لأنه صور إيد مراته بالأشعة دي، فظهر الخاتم اللي هي لابساه، وظهر على هيكل العظم بتاع إيديها. فهنا بدأ يفهم إن في حاجة قادرة إن هي تخترق جسم الإنسان، ومن هنا كان انه ظهر شيء غريب هو محتاج ان هو يشتغل عليه، مش بقى بالحتة الالكترونية، لا هو على الشكل، على جسم الانسان، على حاجة على جسم الانسان. الصورة كانت اشبه بالخيال وقتها طبعا لأول مرة انه الانسان يشوف شكل الهيكل العظمي دي وهو معمول على انسان، وشايف من غير ما تحتاج ان انت تفتح جسم الانسان او تخوض في عملية تجربة، عملية جراحية. والاكتشاف ده ساعتها كان بداية طبعا ثورة في عالم الطب والتشخيص، وبعدها حصل ويلهلم على أول جائزة نوبل في الفيزياء سنة 1901. فحتى بص من 1895 ل 1901 عدى تقريبا 6 سنين على ما حصل على الجائزة وقتها. فبرضو بيقول لك يعني برضو انه ايه، هي مش حاجة بتحصل من يوم وليلة، هي شيء بياخد وقت. النجاح ممكن ان هو ياخد وقت كبير جدا على ما يتحقق، وفي بعض الأوقات ممكن يقعد أكتر من 6-7-10-20 سنة وانت تشتغل على حاجة عشان تعرف تثبت كفاءة فيها وتعرف ان هي تحقق شيء مختلف، لأنه انت اكتشاف حاجة دي مش بتحصل من يوم وليلة. فبرضو الحاجة الملهمة في الموضوع انه هي ممكن تبقى حاجة بتحصل بالصدفة البحتة، ولكن تطلع حاجة بارعة، تبقى اكتشاف، تبقى اختراع، ناس تفضل تشتغل عليه وناس تفضل تستفيد منه مئات السنين. فخليك عندك كده ايه، مرونة في فكرك. وانا كمان وفكر الناس كلها انه عادي يعني ان انت تبقى بتجرب حاجة وما تزبطش قوي فانت تكتشف الحاجة التانية دي، مش معنى ان هي ما تزبطش ان هي تترمي في الزبالة على طول، لا ممكن تدعمس شوية ورا الحاجة. واعتقد انه ده بس الشيء المختلف من الناس اللي وصلوا الاختراعات، ان هما لما طلع قدامهم حاجة مختلفة يعني العلم والاختلاف استفزهم اكتر فخلاهم يمشوا ورا الموضوع، مش حسوا بالفشل ورموا الموضوع كله على بعضه. قيس بقى ده على اي حاجه بتعملها في حياتك عامه، وعلى اي حاجه انت ممكن تبقى شايفها ان هي صغيره جدا ملهاش قيمه ملهاش معنى، بس ممكن تبقى اختراع يوديك لاي عالميه او يحسسك ان انت عملت حاجه مختلفه. يعني دي كانت حلقة النهاردة من ساعة الحظ مع ندى فليفل وعلى نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هسيبكم مع نانسي عبرم علشانك، وبقيت يومكم جميل ان شاء الله، اشوفكم من الحد الجاي. باي باي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والحكومية بالغربية.
2: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البلد بطاقة 2,800,000 طن سنويا.
1: المالية تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة مستحقات المصدرين نقدا.
2: التعليم العالي تحدد غدا لبدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام.
1: وزير النقل يستقبل نظيره المجالي بالعاصمة الجديدة لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة.
2: وزير البترول يؤكد استمرار العمل بخطة استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي.
1: وزير الصحة يؤكد أن الأنسولين المنتج محليا متوفر ويغطي احتياجات السوق المصرية.
2: قرعة أمم إفريقيا لكرة القدم تضع مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وموزمبيق وتنزانيا.
1: الزمالك يخوض مباراة الأولى أمام البلاستيك اليوم.
2: استقبال رسمي لبعثة ناشئة اليد بعد إنجاز بطولة العالم.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالسهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا يا

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعلم.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يبدأ جولة تفقدية بعدد من المشروعات الخدمية والحكومية بمحافظة الغربية.
2: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج حديد خام البلت بطاقة 2,800,000 طن سنويا.
1: المالية تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا.
2: التعليم العالي تحدد غدا لبدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام.
1: وزير النقل يستقبل نظيره المجري بالعاصمة الجديدة لبحث تعزيز التعاون في مجالات النقل المختلفة.
2: وزير البترول يؤكد استمرار العمل بخطة استباقية متكاملة لتأمين احتياجات السوق من الغاز الطبيعي.
1: وزير الصحة يؤكد أن الأنسولين المنتج محليا متوافر ويمثل احتياجات السوق المصرية.
2: قرعة أمم إفريقيا لكرة القدم تضع مصر في المجموعة الثانية مع أنغولا وموزمبيق وتنزانيا.
1: مطار القاهرة الدولية يستقبل بعثة منتخب مصر الناشئات لكرة اليد.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأسي.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: تابعونا على youtube.com/@nubumatam.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساره مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: خلال جولته بمحافظة الغربية، رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني.
2: رئيس الوزراء يفتتح مجمع الخدمات الحكومية بسند بسط بالغربية ضمن مشروعات حياة كريمة.
1: مدبول يفتتح توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتة بطاقة 20 ألف متر مكعب لكل يوم ضمن مشروعات حياة كريمة.
2: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البالت بطاقة 2,800,000 طن سنوياً.
1: المالية تستهدف تخصيص 6 مليار جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقداً.
2: التعليم العالي تحدد غداً لبدء تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الإلكتروني لمدة 5 أيام.
1: التعليم العالي تطلق سلسلة أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانويات العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونية.
2: البترول تعلن ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً من محطة مليحة بالصحراء الغربية الشهر المقبل.
1: هيئة سلامة الغذاء تطلق حملة السلامة في العلامة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري.
2: وزير الصحة يؤكد أن الإنسولين المنتج محلياً متوفر ويغطي احتياجات السوق المصرية.
1: انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بقصر ثقافة الأقصر لتنمية مهارات الشباب.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظ القليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: عايز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. نجوى إبراهيم.
1: بيت العز مع نجوى إبراهيم كل يوم خميس من الساعة 1 للساعة 2 الظهر برعاية البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر، على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: المتحدث العسكري يعلن توجيه القوات المسلحة ضربة قاصمة لإحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة الحدود على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.
2: خلال جولته بالغربية، رئيس الوزراء يؤكد حرص الدولة على دعم المزارعين ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي والحيواني.
1: مدبولي يفتتح توسعات محطة معالجة صرف صحي زفتة بطاقة 20,000 متر مكعب لكل يوم ضمن مشروعات حياة كريمة.
2: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعالمين.
1: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج البلاد بطاقة 2,800,000 طن سنويا.
2: المالية تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا.
1: التعليم العالي تطلق سلسلة أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونية.
2: البترول تعلن ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من محطة مليحة بالصحراء الغربية الشهر المقبل.
1: هيئة سلامة الغذاء تطلق حملة السلامة في العلامة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري.
2: انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بقصر ثقافة الأقصر لتنمية مهارات الشباب.
1: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظة قليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم فهم على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 ساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، سامو زين عايشني، اغنية جديدة.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
2: شكلك فاهم يا نصه.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
3: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: المتحدث العسكري يعلن توجيه القوات المسلحة ضربة قاصمة لإحدى شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي.
2: رئيس الوزراء يعلن انتهاء أعمال مشروعات حياة كريمة في الغربية بالكامل.
1: رئيس الوزراء يؤكد أن مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية تكلفت 450 مليار جنيه.
2: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعالمين.
1: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج حديد البلاد بطاقة 2,800,000 طن سنويا.
2: المالية تستهدف تخصيص 6 مليارات جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقدا.
1: التعليم العالي تطلق سلسلة أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونية.
2: البترول تعلن ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من محطة مليحة بالصحراء الغربية الشهر المقبل.
1: هيئة سلامة الغذاء تطلق حملة السلامة في العلامة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري.
2: انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بقصر ثقافة الأقصر لتنمية مهارات الشباب.
1: وزارة التنمية المحلية والبيئة تبحث مع محافظة قليوبية تطوير منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بالمحافظة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عاد.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو، يا خلي، اغنيه جديده.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه. انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الافلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الاثاره، الرعب، الرياضه والعلوم بكل انواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض اسرار ورا الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤيه للحياه بزاويه جديده. هكون معاكم في التوليفه كل اسبوع على نجوم فن. احمد مراد.
2: التوليفه مع احمد مراد كل يوم ثلاث من الساعه 8 للساعه 10 بالليل برعايه ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: مصر تدين أطراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
3: مدبولي يؤكد أن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 6% يعكس السير في الاتجاه الصحيح.
2: رئيس الوزراء يعلن انتهاء عمل مشروعات حياة كريمة في الغربية بالكامل.
3: رئيس الوزراء يؤكد أن مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية تكلفت 450 مليار جنيه.
2: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعالمين.
3: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج حديد البلت بطاقة 2,800,000 طن سنويا.
2: المالية تستهدف تخصيص 6 مليار جنيه لصرف الدفعة الثانية من مستحقات المصدرين نفطا.
3: التعليم العالي تطلق سلسلة أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكتروني.
2: البترول تولين ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يوميا من محطة مليحة بالصحراء الغربية الشهر المقبل.
3: هيئة سلامة الغذاء تطلق حملة السلامة في العلامة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري.
2: انطلاق مشروع مقتطفات حرفية بقصر ثقافة الأقصر لتنمية مهارات الشباب.
3: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: دلوقتي بمعادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في الزحمه من الحد للثلاث. يا رب جندي ومروان ادري معاكوا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عامله ايه؟
2: اخبارك ايه النهارده؟
1: الحمد لله.
2: منورنا كالعاده.
1: الله يخليك.
2: بالتيشيرت البيضاء شكلك مستحمي ومختلف النهارده.
1: انا كل يوم بستحمى.
2: مش حاسه
1: بس مش زيك يعني.
2: مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم.
1: في الزحمه؟
2: يوم الثلاث.
1: ربكم ما يسلم ميسا.
2: 11 اوجست.
1: الله عليك.
2: جو النهارده حر اكتر من اليومين اللي فاتوا. درجه الحراره دلوقتي حالا
1: دلوقتي
2: 38. feels like ايه 40. هواء 11 كيلو في ساعه, رطوبه 20%. دي درجات الحراره. بكره نفس الحاجه بالظبط. tomorrow same same. بس دي كده في السريع درجات الحراره. جاهز ايه للحلقه؟ كله متحمس يعرف.
1: النهارده هنعمل بروست تشيكن مع محشيه روست تشيكن
2: جليزد
1: كارابلايزد اونيون الاثنين.
2: طيب ابعتوا لنا على 015-595-1006 facebook.com/nogumafm لو في اي ابديتس مروريه. قولوا لنا كده في السريع الطرق اخبارها ايه. وتعالى نبتدي باغنيه عمرو دياب جديده نسمعها ونرجع بعد الفاصل نشوف المسجز. وابعتوا لنا بقى. انا هسيب لكم مروان في الاستوديو لغايه بعد الفاصل ونرجع بقى نشوف كل حاجه.
3: نجوم اف ام عمرو دياب جيت لك أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز. يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الاول مش بس اللي سبق، الاول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 اكتوبر اول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 اكتوبر قدرت تكون اول اختيار لاجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك ده.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: الفنان محمد عدوية، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7.

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هو بقول امثالك من الناس اللي مش فاهمه.
2: انت كمحلل بقى وواحد بتفهم كوميديا.
1: طب نسلم على الناس. ده صوت يارا يا جماعه اللي بيسال مين اللي بيتكلم جنبك ده. لا ده مستر سور الحقل ده يارا. طيب كالعاده كلام في الزحمه يسعد مساءكم جميعا ونهاركم ابيض. دي المسج اللي بتيجي اللي هو الرقم الاخر 819 ده اللي هو بعت مسج كتير. اهداء خاص لمليكة مجدي شومان في جنوب سيناء. وحشتيني قوي يا موكو ربنا يطمن عليكي. مجدي شومان وعايزين يسمعوا نسم علينا الهوى. وبيسلم علينا طبعا. إيهاب رادي بيقول أشك اتنين في الصيف ربنا يخليك. حمد المصري مساء الفل. عبد الهادي من الرياض مساء الجمال. نجوان مساء الجمال عليك بتقول يومكو حلو زيكو. أنا وماما ويوسف وملك وملك أطفال العائلة بنسمعك وسلموا علينا. مساء الفل عليك يا نجوان. أنت ومامتك ويوسف وملك. يوسف وملك سلموا على أبلة يارا. أحلى مساء على أحسن مذيع أبو حمزة يا باشا ربنا يخليك. بيقول كان نفسي يبقى معك مذيع على نفس المستوى. ما هو هي جاية عشان نحاول نرفع لها مستوى.
2: ده مين اللي معك في كلاب مروان خالص.
1: ده الرقم الأخر 313 ده محمد.
2: محمد بس بيجبر بخاطرك صدقني.
1: في كمان كلام في الزحمه مساء الخير. انتوا لطاف جدا ربنا يسعدكم. دكتور هاله ربنا يخليك والله دكتور. المسجز دي بتسعدنا جدا حقيقي. شاري مساء السعاده منورين بتقول لنا يعني. وانت كمان مساء الفل عليك يا شاري. مين تاني؟ هو انتوا فعلا انت ويارا ما بتشوفوش بعض غير وانتم بتقدموا البرنامج وبتسلموا على بعض كده. دي سهام فهمي اعتقد لو انا هي بس حاطه جي في اخر.
2: ساعات ما بسلمش عليه يعني ساعات بشوفه.
1: انا اصلا لو شفتها في الشارع اخش في شارع
2: يعني
1: تاني.
2: كتير بوصل هنا والاقيه مثلا قاعد في مكتب ما اجيش بقى جنب ده ولا اخش اسلم على الناس اللي جوه الحاجه. وانت حالي كده لغايه ما اول ما نخش نقعد بقى قبل الهوا مثلا بدقيقه بنشوف بعض وبرده ما بسلمش عليه.
1: حرام ما حدش بيكلمها في البيت فتبقى فرصه انها تتكلم هنا. علياء التميمي مساء الفل. سالي مساء الجمال. خالد جمال بيقول الجو صهد يا جدعان الهواء مولع نار. ده حقيقي. لسه يا ركب بتقول ان درجه الحراره
2: 38 دلوقتي.
1: Like 40.
2: وده دلوقتي يعني اللي هو
1: الوقت.
2: كان في جو احر من كده من بدري.
1: طيب
2: طيب يعني. فاكر من كام يوم كنت بقول خبر بدايه الدراسه امتى؟ فاكر انا قلت كام؟
1: لا
2: ماشي
1: ما بركزش قوي مع الحاجات اللي انت بتقوليها.
2: ماشي مش انا ارد عليك دلوقتي ارد عليك بعد الهواء
1: بعدين.
2: بص بقى حقيقي تأجيل الدراسة ل 21 سبتمبر وموعد بدء العام الدراسي الجديد. انباء كتيرة بتقول دلوقتي او بيتم تداولها بخصوص تأجيل الدراسة واللي بتقول ثانية واللي بتقول انطلاق الدراسة يوم 21 سبتمبر بدل من 12. انا كنت قلت 12 سبتمبر اللي جاي ده خلاص. لكن الحقيقة هي ان الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة والرسمية والرسمية للغات هتبدأ يوم السبت 12 سبتمبر وفق خريطة زمنية محددة للعام الدراسي الجديد على ان يستمر العام الدراسي لغاية يوم الخميس 24 يونيو 2027. يبقى دي الحقيقة 12 سبتمبر. والمدارس الحكومية والخاصة والرسمية يعني
1: والدولية مش مكتوب.
2: هم قايلين حكومية خاصة والرسمية والرسمية لغات. مش الدولية بتبقى تحت الخاصة؟
1: لا الدولية لوحدها.
2: لا مش قايلين الدولية
1: كده.
2: انت بقى ايه اسأل يعني اسأل. الدراسة تبتدي امتى؟
1: مساء الورد ده الرقم الاخر 816 ده ابراهيم. مساء الفل عليك يا ابراهيم. الرقم الاخر 1717. انتوا مالكوا مش طايقين بعض ليه؟ هموت من الضحك ومحتاج اسمع سمير سعيد بتفرفشني. على فكره انا بعتها من امبارح. لا والله يعني انا قريتها امبارح. ده دي سو.
2: فيك يا سو سالي. انا على طول مش طايقاه يا سو. حطي نفسك مكاني يا حبيبتي. انا دلوقتي بطلع هوا مع مروان من 2001 2008. فانت فاهمه انا فين؟ فاهمه انا واصله لايه؟
1: بعتلها لوكيشن للكوافير بتاعك وتبقى تقعد انت وهي في الكوافير.
2: 26 يا سو. من 2008 ل 26 حسوا بيا.
1: طب ايه اللي جابرك ما تمشي؟
2: انا مش جابلني حاجه، انت ايه اللي جابك؟ طب امشي. انا وببتسم وبعمل
1: البرنامج
2: بفرحه وبهجت. انت بقى جاي بالعافيه،
1: جاي بالعافيه
2: يو
1: فاهم. استاذ مروان، استاذ مروان احلى كلام في الزحمه ده ولا ايه؟ الجو حر جدا جدا جدا، ده حقيقي، دي ايه حقيقي. الجو حر جدا. مساء الخير عليكم يا كتاكيت كتاكي. ومساء الفل على احلى مذيعه يارا القمر، اجمل مذيعه في الشرق الاوسط. اهو ده اللي جايبها ورا. النوع ده من المسج بقى اللي مفهمها، يعني ده احنا بالعافيه اقنعناها من كام سنه انها انثى.
2: من كام سنه؟ من
1: مينا بقى يبعد بدري تتحسي يا مينا. بيقول مساء الخيرات على فخر صناعه المعادي.
2: ازيك يا مينا؟
1: طبعا ملكه الستان ستيل. ومروان فخر السمرار. ماشي يا سيدي. بيقول ايه رايك يا يارا اعمل جروب على الفيسبوك نسميه يارا لافرز لدعم مديرتي؟ انا شايف ده اعمله ده.
2: لا لا
1: انا بقول لك
2: اعمل،
1: اشتري مني يا مينا
2: اعمله هذا الجروب.
1: احنا هنضحك ضحك.
2: لا كان زمان في فاكر، كان زمان قوي كان في يارا الجندي لافرز كان موجود.
1: اعمله اعمل جروب، انا بايدك وانا شخصيا هخش معاكم في الجروب وخلينا بقى نضحك بقى نلاقي حاجه تهون علينا الايام الجميله دي. اعمل الجروب يا مينا. وهبعت لك انا صور ليارا على يعني تطور بقى الجنس البشري يعني.
2: حبكم من هنا.
1: والهنا.
2: طيب احنا هنطلع فاصل سريع وهنسمع اغنيه تو ليت وليارا الجديده ما هنعيش، وهنرجع بعد الفاصل 015 5955 1006.
1: ابعت لنا بس لما تعمل الجروب ابعت لنا اعرف.
3: جديد نجومة أم توليت وإليانا هنعيش، أغنية جديدة على نجومة أم.

انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم FM ونجوم FM TV.

0: 200 جيجا بايت هدية لمدة توصل لثلاث شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: فقرة التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: تكمل مسجز؟
1: يلا بينا. رحمه سيد بتقول انا اسمي رحمه بتابعكم من وانا في اعدادي، انا دلوقتي داخله اولى جامعه وبجد بحبكم، انتوا احلى حاجه فيهم. شفتي بقى طنطياره كبرت معاكي ازاي؟ يعني انت كبرتي وطنطياره كمان كانت معاكي طول السنين دي. مها من الرياض مساء الجمال بتقول بنحس انكم بتحلوا اليوم وبنحس انكم مننا وشبهنا وفيكم قبول رباني تتحبوا رغم اننا ما تقابلناش، بنحس اننا نعرف بعض، بنحبكم وبنحب النقار والشجار اللي بينكم، ما ينفعش البرنامج من غير واحد فيكم. صدقيني ينفع، هي بس هي بس انت عشان خدتي على صوت يارا، لكن يعني عارفه لو يارا اختفت فتره لا عادي هتحسي
0: يا ابني انت من غيري مش هتعرف تطلع على الهواء
1: يا ابني، دي بتقتلني،
0: هتتزنق ومش هتبقى ناجح. انا
1: مش هتبقى بقى مش هتبقى في حالتك ومتهيألك والحاجات دي. طب اقري حاجه.
0: نشكرك والله على المسج الحلوه دي حقيقي. هسيب لك حاجات ليها دعوه بالكوره عشان ايه ده الحاجه الوحيده اللي انت عارفه. اوكي حاجه بقى ليها دعوه برضو بالكوره بس كوميرشال بارت بقى. في اقبال قياسي من جماهير طرابزون سبور على قميص محمد صلاح. ومسار نادي طرابزون سبور التركي بقت عليها اقبال جماهيري كبير جدا، خصوصا بعد ما انضم النجم المصري محمد صلاح ل بقى الاسم بقى والتيشيرت يعني الاكثر طلبا من جماهير الفريق. تقارير صحفيه بتقول ان من بين كل 100 قميص بيشتريهم جمهور طرابزون سبور حوالي 95 قميص بيكون مكتوب عليهم اسم محمد صلاح. شوف يعني من كل 100 قميص 95 باسم صلاح. بينما اصحاب الخمس قمصان الباقيين بيكتفوا بكتابه اسمائهم الشخصيه في مؤشر واضح
1: يعني. يعني انت بتروحي تشتري تيشرت الفريق؟
0: بكتب اسمي عندي عندي عندي تيشرت المنتخب عليها اسمي. والله عندي واحده باسم يارا بس وواحده يارا جنسي حسب فاهم انا فين يعني. وسط اصحابي يارا
1: دول اللي كان حد من اللعيبه ناسيهم وانت خدتيه صح؟
0: بنزل اسرقهم من الملعب
1: يخلصوا الماتش. لا كانوا في الحمامات اعتقد. حد من اللعيبه نسيها في التشاش
0: ثانيه بس سبت الشنطه بتاعتي.
1: الليفه هروح اجيب الليفه واجي.
0: طيب في مؤشر واضح على الشعبيه الكبيره اللي النجم محمد صلاح بقى بيتمتع بيها بين جماهير النادي، اشارت ان التقارير يعني ان جماهير طرابزون سبور تقريبا مش بتطلب كتابه اسماء لاعبين تانيين على القمصان، وده خلى اداره النادي تستعد بشكل خاص للطلب المتزايد على قمصان محمد صلاح. وعشان عمليه التجهيز القمصان تبقى اسرع تم اعتماد قالب واحد جاهز لطباعه اسم محمد صلاح على ظهر القميص بدل ما يتم تجهيز الاسم بشكل منفصل مع كل طلب. وكان نادي طرابزون سبور طلب حوالي 100,000 قميص قبل انضمام صلاح للفريق، لكن حاليا كل المحلات المختصه في تركيا بتجدد مخزونها بشكل يومي في ظل استمرار الطلب الكبير، ومع كده الكميات الموجوده مش قادره تلبي احتياجات الجمهور.
1: عرفت ليه بقى كان لما كان في مفاوضاته مع بشكتاش؟
0: مفاوضات التيشيرتات مهمه. وعلى حسب التقارير من المتوقع ان الشركه المصنعه هتفتح خط انتاج اضافي علشان تقدر تلبي الطلب المتزايد على القميص ده اللي بقى اكتر قميص مطلوب بين جماهير طرابزون سبورت. والارقام دي بتكشف حجم تاثير محمد صلاح على مبيعات قمصان طرابزون سبورت بعدما بقى اسم النجم المصري موجود على الغالبيه العظمى من القمصان اللي بيشتريها مشجعين النادي. فواضح ان هي حاجه مهمه جدا
1: يعني. هو بند بيدر ملايين مش هزار.
0: يعني ده. هو
1: انت عارفه اصلا اسعار التيشيرتات في العموم بره
0: بس معلش يا سيبك
1: من البلاد بقى
0: دي بتتضرب كتير برضو مش يعني دلوقتي انت عندك
1: بره اللي بيشتروا المشجعين بتوع الفرق بره التيشيرت بتبقى في قرابه ال 100 يورو او اقل حاجه بسيطه او يعني 70 80 90 على حسب البلد وعلى حسب الفريق كمان يعني ممكن تلاقي مثلا الريال كاسر ال 100 يورو مثلا فرقه تانية في اسبانيا مش واصله لل 50 يورو او تلاقي 50 60 يعني مور اور لس. فاللقطه دي بتدخل ملايين.
0: انا بس سؤالي بيعملوا كنترول ازاي بقى على الحاجات المضروبه لان تيشيرتات الكوره دي بتضرب في كل حته في العالم.
1: ما دي ما عنديش رد على هذا.
0: ما عنديش رد لان هي غاليه.
1: البصي المشجعين بيبقوا حاسين على التيشيرت الاصلي
0: يعني بس اللي زيك مثلا بيروح يشتري اللي هي القطن اللي هي بوليستر دي اللي هي ب
1: 5 مش عارف ليه في صوت صمت كتير في صوت هوا في التاني المشجعين

0: اللي هم
1: الاوريجينال
0: بيشجعوا النادي بقلب بقى ومن زمان وكده بيبقى حريص انه يشتري التيشيرت الاوريجينال مش مش الضرب.
1: وطبعا بيقدروا
0: مش
1: بقى
0: مش المسروقه من حمامات النوادي. فهماني طبعا.
1: انت شايف كده
0: ماشي
1: طيب والله كويس يعني فهمت فهمت انا دلوقتي دي كان موضوع
0: فهمت انا دلوقتي ليه كانوا بيسيبوه ينزل الحمام.
1: فعلا كان مهم بالنسبه له ان هو كده من كل المبيعات بياخد
0: دي اللي كانت حاصله عشان لو ما حدش يعني كنا بنقرا الخبر ده قبل ما صلاح يمضي مع طرابزون من اسبوعين ثلاثه كان مفاوضات مع بشكتاش وكانوا واقفين في الصور والتيشيرتات يعني خلصوا المفاوضات الماليه وكان في بندين بند التيشيرتات ما هي النسبه بتاعت بيع القمصان ونسبه الصور الصور بتاعته فدي اللي كانت موقفه المفاوضات او دي اللي كان فيها كلام في وقت المفاوضات بشكتاش. دلوقتي اهو شفتي بقى الارقام عامله ازاي.
1: انا بفكر هتكلم هنا معاهم في نجوم
0: 3835022
1: تيشيرتات باسمي وصورتي عليه
0: صحيح
1: اللي هو اوفيشال تي شيرت
0: وانا هعملها لك. انا كمان عندي اللوجو عندي صوره كوشن كده صغيره نحطها ونكتب عليها يارا
1: كلام في الزحمه
0: وتتحط لا من غير كلام في الزحمه يارا انت
1: يارا براند الشلتة
0: علامه الشلتة
1: الشخص اللي جنبها ده ما حدش عارف اسمه
0: لا من غير شخص
1: احمد محمد
0: انت نجمه لوحدك
1: محسن حاجه كده
0: انت نجمه لوحدك يارا الشلتة علامه الشلتة
1: انت شايف انها ماشي
0: انا 015 نمرة يارا 01
1: طيب خلاص يا مروان ماشي
0: ماشي
1: اخبارنا
0: خلاص اتفقنا على الشلتة
1: اخبارنا على النجوم في m.net تقدر تشوفه في اي وقت. مش هرد عليك عشان انا غلبانه والناس عارفه ده وطول عمري هنا في البرنامج
0: طول عمري مبالغه مرعبه
1: مظلومه مظلومه بس النجاح والشخصيه الحلوه
0: انت طول ما انت بتجي لنا طول الصيف بالاندومي اللي انت عاملاه في شعرك ده انت ما تتكلميش
1: مش هينفع نقعد نسشور الشعر في الحر
0: ما قلتش
1: اي بنت بتسمعنا واي ست بتسمعنا
0: مره لمي ليه انا
1: فهماني وعارفه كويس
0: ليه لمي لمي زي ما هو كده بس لمي
1: لا ليه
0: عشان ده طرطقه طبعا
1: ستايل
0: ده ده الفنت فلاينج الفنت
1: طيب طيب هطلع
0: يارا اندومي معانا ابعتوا لها
1: 015-5955-1006 هنطلع فاصل هنرجع لكم بعد النشره نبتدي بقى معاكم الساعه الثانيه والاخيره واحتمال يكون مروان مكمل هنشوف دلوقتي هنشوفكم بعد دقايق خليكم معانا.
2: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان قدري ويارا الجندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز الشارع عايز ايه على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية القبطية المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: عاوز صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 رأس.
4: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة، كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: مصر تدين أطراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على جولان السوري المحتلة.
3: رئيس الوزراء يؤكد أن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 6% يعكس السير في الاتجاه الصحيح.
2: دكتور مصطفى مدبولي والإنتاء أعمل مشروعات حياة كريمة في الغربية بالكامل.
3: رئيس الوزراء يؤكد أن مشروعات حياة كريمة على مستوى الجمهورية تكلفت 450 مليار جنيه.
2: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعالمين.
3: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج حديد البلت بطاقة 2,800,000 طن سنوياً.
2: المالية تستهدف تخصيص 6 مليار جنيه لصرف الدفعة الثالثة من مستحقات المصدرين نقداً.
3: التعليم العالي تطلق سلسلة أدلة إرشادية لتوعية طلاب الثانوية العامة بإجراءات التنسيق الإلكترونية.
2: البترول ترن ضخ 100 مليون قدم مكعب غاز يومياً من محطة مليحة بالصحراء الغربية الشهر المقبل.
3: هيئة سلامة الغذاء تطلق حملة السلامة في العلامة لتعزيز ثقة المستهلك في المنتج المصري.
2: وزيرة التنمية المحلية توجه بتقديم الرعاية الطبية وصرف المساعدات لضحايا حادث صدم سيارتين لنقل عمال بالإسماعيلية.
3: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب احنا كده يا مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، مجهز لنا ايه في الساعة الثانية؟
3: مجهز خبر مهم قوي. هو يعني هو مش الاطفال بس، سيارة ساعات كمان بتعمل كده. طفل صغير عمل دوشة في الطيارة وسبب الغاء الرحلة وتأخير الركاب. رغم انهم احباب الله الا ان في طفل صغير اتسبب في الغاء رحلة طيران في كندا، عشان مش عشان مريض لا قدر الله، لكن عشان مش عاوز يربط حزام الامان، وفي النهاية الرحلة اتأخرت لحد ما عدت موعد إغلاق المدرج. قالت الشركة أن أحد الولدين وأفراد من الطاقم الطائرة حاولوا أكتر من مرة يثبتوا الطفل في كرسي يعني، لكن المحاولات كلها ما نفعتش، واضطروا في الآخر يرجعوا الطيارة لمبنى الركاب في مطار فيكتوريا الدولي عشان ينزلوا الطفل والراكب المرافق ليه، وده تسبب في أن الطيارة تفوت موعد الإقلاع المحدد ليها. أوضحت الشركة أن الطفل اللي عمره ما تحددش كان واقف على كرسي ورافض انه يربط حزام الامان، والمحاولات مع الوالد المرافق وافراد الطاقم للتعامل مع الموقف ما نجحتش. الشركة قدمت اعتذارها للركاب واللي تأثروا بالموقف، وتمت اعادة حجزهم في رحلة في اليوم اللي بعده.
2: انا مستغربة بس ان الاهل او الاب او
3: معرفش يسيطر على
2: الاهل، يعني دي اللي انا لقيها غريبة شوية. وبعدين لو الموضوع يعني كان دمه تقيل قوي كده ورخم، ياخد الطفل وينزل يعني، فاهم؟
3: ما هم بقى بيحاولوا يعني، برضو من الموضوع مش سهل كده. احنا ياما قعدنا نقنعك انه ما ينفعش
2: نسيبه بقى، نسيبه في المطار بقى.
3: يارا يا جماعه في الطيران بقى بتزغرط لما الطياره تقع وتسقف المطار، تعمل
2: ايه تاني بعمله؟
3: وفي التيك اوف بتصوت ولازم بقى حد يضربها على دماغها يغمى عليها لحد ما الرحله تخلص. يعني حاجات كده، بس يعني الحمد لله بقت احسن بقى بتزغرط بس.
2: انت ايه اطول مده قعدتها على طيارة؟
3: اطول مده 4 ساعات.
2: اوكي
3: بس
2: ماشي، لا ولا حاجه يعني، ده على قدك يعني.
3: انت قعدت 6 ساعات بس في شارع الدلتا. صح،
2: ونص. وانت 6 ساعات ونص.
3: وانت طالعه شرم الشيخ.
2: لا بس انت عارف ان انا يعني مروان شافني قبل كده على الطياره، انا بتربن فعلا، انا بخاف شويه يعني، ببقى متوترة جدا على الطيارات.
3: طبعا
2: في التيك اوف واللاندنج انا كده في النص تمام، الا لو في تربلنس بتوتر تاني من اول جديد يعني، نبتدي السايكل تاني بس يعني. بس الحمد لله الواحد بيحاول
3: يعني. الطيران بره بقى حاجه تاني يعني، كل ده كان طيران داخلي اللي انت كنت بتحكي عنه ده. يعني بس بره بقى لما بتسافري بلد بقى بره مصر، بره جمهوريه مصر العربيه، الموضوع بيبقى مختلف.
2: صح، انت صح. شكرا مروان.
3: قعدنا نخنعها كتير، الطيران الداخلي ما فيهوش اكل يا يارا، ما ينفعش.
2: ايه اطول ديوريشن طياره في الكوكب تفتكر ايه؟ 18 ساعه؟
3: اعتقد الصين.
2: نستنى ممكن نسال دلوقتي، تفتكر انت ايه؟
3: اسيا عموما، لو من افريقيا او من مصر يعني، اسيا هتبقى اسيا اعتقد.
2: واتس ذا لونجست فلايت؟ اوكي، سنغافور لنيويورك 18 ساعه ونص ل 19 دقيقه على حسب الهواء. سنغافور لنيويورك،
3: ومن القاهرة برضو أعتقد لحتة معينة في الصين ممكن توصل 11 أو 12 ساعة.
2: اليابان كانت 14 ساعة.
3: دريك
2: بس 14 ساعة راجع،
3: ما دايما الراجع
2: أطول. بس انا ما اعرفش احنا عشان ماشيين عكس الكوكب.
3: لا لا لا لا لا لا لا لا وقفي لا وقفي الجمله هنا، اسمعي مني.
2: الموضوع ده بيضايقني قوي يا جماعه.
3: بيضايقك؟
2: يعني
3: وانا فاهمه بيضايقك ولا
2: الطياره مكتوب 13 ساعه وشويه، 13 ساعه وثلث او نص من مصر لليابان لطوكيو تحديدا، ومن راجع من طوكيو لمصر 14 ساعه
3: 14 جنيه.
2: امريكا مثلا 10 ساعات ونص تقريبا رايح، وبتاع 11 ساعة وشوية او 12 ساعة راجع، فرق
3: عشان
2: كبير.
3: بعكس طيار المية. صح،
2: فانا ما اعرفش ليه يا جماعة دايما في ساعة، ساعة ونص، ساعتين زيادة في الرجع. انا تخيلي تصوري اللي على قده ان علشان الكوكب بيلف. خليكم معايا بقى درس ايه النهاردة في الجغرافيا. الكوكب بيلف ازاي يا مروان؟ كده
3: لا كلمني انا.
2: فانت الطيارة لو ماشي عكسها، بص معايا،
3: لا
2: الطياره ماشيه كده فهتبقى اسرع، ماشيه كده هتبقى ابطا، فاهم قصدي ايه؟ على حسب الدوران.
3: انا حاسس انت قاعده في كرسي.
2: لا بس انا بجد اللي عارفه ان الهوا كمان بيفرق جامد.
3: احنا ناخد الدواء بتاع الدوار البحر وتنامي في الطياره وما تزهقيناش.
2: 0-15-5-9-5-5-1006 نسمع اغنيه سامو زين الجديده ونرجع
0: جديد نجوم اف ام. سامو زين عايشني اغنيه جديده

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز. يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: الاول مش بس اللي سبق، الاول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 اكتوبر اول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 اكتوبر قدرت تكون اول اختيار لاجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
2: مع ويس سيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقة لمدة 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معاوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب انا شايف ان حماده المصري مؤيد لفكره مينا يعني
2: نعمل
1: جروب على الفيسبوك يارا لافر.
2: لا.
1: بيقول اتفق مع مينا عايزين نعمل جروب وصفحه كمان لمديرتنا اللي هي شايل البرنامج اللي على كتفها لوحدها. انا معاكم تماما, اعملوا الصفحه يا جماعه يارا لافرز بقى تشيز لافرز اي حاجه ويعني تمام. مساء الفل. تصحيحا بس لمعلومه يارا والارض, الارض ما بتدورش حول الشمس, دي معلومه مغلوطه للاسف. الشمس بتجري وراها ومن وراها الارض تجري في حركه التفافيه حول الشمس في مدار ثابت لا يتغير تحت تاثير قوه الطرد المركزيه وقوه جذب الشمس للارض, فده اللي بيحافظ على المسافه ثابته بين الشمس والارض دون خلل في حاله بعد الارض عن الشمس ميل واحد. فستصبح كره ثلج, وإذا اقتربت فستحترق. فسبحان الخلق العظيم, الشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. صدق الله العظيم. اللي انت قلتيها هو عايز يقول لك يعني بشكل مهذب.
2: حاجه ليها دعوه بده, انا بتكلم على ليه الطياره وهي رايحه
1: ديوريشن
2: وهو راجع. لا ما حدش جاب سيره الشمس والارض, انا ما جبتش سيره الشمس خالص.
1: هو بيشرح لك ليه الارض بتلف, الارض ما بتلفش, فالطياره لما بتلف عكس الكوكب.
2: الارض بتلف يا مروان, الارض بتلف
1: حوالين الشمس.
2: الارض بتلف حوالين نفسها وبعد كده بتلف حوالين الشمس على مدار السنه كلها. انت جميل. ما تعرفش ده ولا ايه؟
1: لا لا تمام, ده ملوش علاقه بان الطياره وهي راجعه بتبقى عكس الالتفاف وهي رايحه بتبقى مع
2: انا
1: الالتفاف.
2: بقى شايفه ده ممكن يكون كده, او الهواء مثلا طيار هوا عالي شويه, فاهم؟
1: حد فتح الشباك بتاع انا يعني انا عذر انا عذر.
2: شفت الزلزال بتاع امبارح بتاع كولومبيا؟
1: لا بيقول 16 واحد باين. لا انا اول خبر سمعته 16 واحد.
2: انا بعت لك قد كده.
1: ما
2: انت عارف كان كام؟ 7.4
1: اوف.
2: طبعا اعداد لغايه دلوقتي بيقولوا 18, يعني اخر حاجه قريتها كانت 18 مات وفي 11000 ميسنج, يعني لسه تحت الانقاض. بس كميه فيديوهات للزلزال حاجه
1: مرعبه,
2: معديه المرعبه. مش مرعبه بس, ناس طبعا في عمارات عاليه فمش عارفين لسه يجروا فيلموا بقى حبايبهم وحيواناتهم وبتاع ويفضلوا قاعدين. ناس في فيلل حتى دور واحد او دورين بتشوف اللي بيحصل ايه. ناس في الشارع, الناس اللي واقفه في الشارع وكانت بتصور الزلزال ماسكين في بعض عشان ما يقعوش. انت فاهم يعني ايه
1: زلزال عنيف؟
2: انت فاهم الهزه من قوتها, هم ماسكين في بعض عشان هتقع على وشك من الهزه. فكان يعني حقيقي
1: زلزال عنيف. انا اول خبر سمعته امبارح جات لي نوتيفيكيشن انه اول حاجه اول طلع 16 واحد. بعد كده ما يعني ما ركزتش بقى.
2: في ناس طبعا كتير جدا, في عمارات كتيره او مباني كتير وقعت. في دامج رهيب,
1: ده حقيقي.
2: وحاجات اثريه اتكسرت. انا بعت لك فيديوهات قد كده. لا حاجه مرعبه يعني.
1: مساء الفل, ازيكم؟ سبب الطيارة هي اتجاه الهواء وده بيسمى كروس وينز. ده فادي ناجي.
2: طيب يعني فادي, انا واحدة من السيريز بتاعتي. طيب. كانت صح. انا شايف اما احنا بنلف عكس الكوكب يا اما الهواء.
1: مينا بيرد عليك, حاضر يا يارا هانم, مش هعمل جروب عشان برضو حسيت ان دعمك بيبدأ من قلوبنا مش محنة. الموضوع بقى مضحك قوي قوي.
2: مش عاجبك طبعا انت اي حاجة.
1: بالنسبة لفرق الساعة بين الذهاب بالطيارة والعودة, بيكون عشان الذهاب بيكون مع اتجاه الريح والعودة عكس اتجاه الريح او العكس, وهو ده السبب الحقيقي. بالنسبة لأطول رحلات الطيران غالبا بتكون استراليا وكندا. ده حد من انجلترا. ده مو
2: ده في حد بيجهز دلوقتي, في رحلة بيجهزوها دلوقتي. apparently ان ده موضوع ان هم بيحبوا يعملوا ارقام قياسية وحاجات كده. ففي رحلة المفروض بقى دي اللي هتبقى فيوتشر ريكورد هولدر اوريدي بلاند, ودي هتكون من استراليا من سيدني للندن. هتبقى نون ستوب ومفروض تاخد من 19 ل 22 ساعه, والرحلات دي هتبتدي في 2027. والرحلات دي معموله ان هي تبقى اطول رحلات نون ستوب كوميرشال في العالم من 19 ل 22.
1: اكيد الطياره مش اكيد يعني اكيد الطياره نفسها مختلفه.
2: طبعا
1: يعني ما اقصدش قوه المواتير والبنزين
2: لا لا اللي هي بتاعت
1: الوسائل ولا والوسائل الترفيه جوه الطياره مختلفه. الكراسي اكيد مختلفه، اكيد هيبقى في مجال الناس تقوم تتحرك، يعني اكيد مش طياره عاديه، مش حد يقدر يقعد على كرسي
2: لا
1: الطياره 22 ساعه.
2: لا طياره عاديه. بص هفهمك حاجه عشان انت ما قعدتش في طيارات مده طويله كده
1: مش
2: يعني. الطيارات الجديده تحديدا
1: مش غير طياره رش فعيب.
2: الطيارات الجديده دلوقتي بقى الازاز يتعمل بطريقه ان هو يخليك تحس بره ضلمه او نور، يعني مش ستاره بتشدها وتنزلها لتحت. في طيارات كده، فانت لو طلعنا من مصر الساعه مثلا بالليل ووصلنا بنعدي فوق حاجه بقت الصبح، بس انت المفروض تكون الطبيعي بتاعك نايم، بيخلوا الطياره كلها اكنها بالليل بنفس الاجواء بتاعت بالليل، فهم بيتاكدوا ان انت بتنام وتصحى في السايكل الطبيعيه بتاعتك. بعد كده بقى
1: انا بتكلم على وسائل الترفيه والرفاهيه.
2: انت هتقرفنا والرفاهيه. افلام
1: هتقرفنا.
2: افلام
1: حلو قوي عليكي كده. انا ما
2: انت على طول بتقولي كده،
1: انت اخرك اوتوبيسات فعلا. وده ده
2: عندك افلام، عندك مسلسلات، عندك اللابتوب بتاعك.
1: انا كنت بشوف فيديوهات لطيارات فيها اماكن الناس بتقوم تتحرك، طيارات كبيره مساحه مرعبه، طيارات ركاب عاديه بس فيها الناس بتقوم تقعد في مطعم، الناس بتقوم تقعد فيها مش عارف ايه، يعني
2: قصدك عاملين
1: انه ترفيه
2: جوه كده
1: جوه الطياره، انه محدش يقدر يقعد على كرسي.
2: دي
1: كانت زمان
2: فاكرها؟
1: بس دي كانت دورين. جامبو دي كان الافيه بتاعها انها دورين.
2: مش كان
1: لا في طيارات تانية شفت فيديوهات ليها فيها وسائل رفاهيه جامده جدا.
2: ماني
1: الرقم
2: يو
1: كان.
2: باي
1: ايوه
2: يو باي. ما هي الحاجات اللي ما بيتقالش عليها بيزنس، بيتقال عليها في طيران، شركات طيران
1: رفاهيه عاليه جدا
2: عامله فيرست كلاس طبعا بارقام خزعبليه. ولا انا ولا انا ولا انت لو عملنا ايه مش هنشوفها. ممكن انا انت لا بس يعني فاهم. انت الكابن بتاعتك كنبه او كرسي وتلفزيون كبير واوضه وسرير. أيوة. يعني بتقوم
1: ده حضرتك ده في شركات طيران. ده في شركات
2: طيران.
1: ده في شركات طيران موجوده هنا، وفي شركات طيران يعني للدول الخليجيه.
2: ايوه
1: وفي شركات طيران تانية فيها حاجات اعلى من كده، فيها اوض مقفوله، اوضه مقفوله.
2: ايوه ما دي كده
1: يعني مقفوله بباب. التانية اللي انت تقصديه مفتوحه من فوق، بس انت لما بتفردي كرسي فيبقى سرير ومش عارف
2: لا
1: المستوى
2: لا
1: الاضاءه
2: بتتقفل خالص. بتتقفل
1: ولا انت مختلط عليك الدش. ده الدش ده شاور كابن. بس انا عارفك ساعات
2: بستير النادي
1: مش عارفه، بس بيبقى في تواليت وبيقفلوا الباب من جوه مش عارفه ليه. انا عذرك
2: بس انت عارف اي طياره ايا كان هي ايه انت لازم تقوم تفرد رجلك وتتحرك يعني.
1: ده
2: هو مش لازم يعني حوش يا مروان يعني
1: حوش.
2: ممكن تطلع تنزل الكريدور. الكريدور يعني
1: شايف الكرسي الازرق اللي هناك ده؟
2: اجري
1: وتعالى اتمشى وتعالى.
2: لا بس بجد الانترتينمنت اللي بيبقى على الطياره بيغنيك عن ان انت تضطر تقعد تعمل حاجات تزهق يعني.
1: طيب المسجز اللي انت بتحبيها ايه؟ كنت عايز اخد رايكم في حاجه. هو لما حد يشمت فيك، يعني انا حد شمت في والدتي،
2: شمت
1: هي كاتبها بقى ماشي في والدتي وفي، عشان عندنا ظروف خاصه وطردنا من بيته، هي دي يعني تكون واحده مش واحده ومع ذلك بتيجي عندنا البيت واحنا مش قابلينها ومش بصي علينا، يعني اللي هي بعت الكلام ملخبط شويه قابلينهم لو كلام ما تبعتش ده احنا سمعناه. هي بتقول ان اللي اتقال عليها يعني هي والدتها مش كلام اتقال لهم، ده هم سمعوه بودانهم وواجهناهم وقالوا قلنا هتعملوا ايه يعني خلاص، فالناس دي تسميهم ايه وتصفهم بايه بالظبط؟ انا نفسي اتكلموا في المواضيع اللي زي دي لان بصراحه مش قادره اوصف الناس دي بايه، فعايزاكم توصفهم لي بس في كلمه واحده.
2: الوصف مش هينفع نقوله على الهوا غالبا على الناس اللي زي دي يعني اللي هيكون في دماغي انا على الاقل اقوله مش هينفع يتقال على الهوا. الناس دي توصفها ازاي فعلا يا مروان؟
1: قلة أصل مثلا ممكن
2: حاجات
1: نسميهم.
2: كتيرة قوي يعني
1: قليل الأصل
2: حاجات كتيرة بس ما تلاقيش يعني نفسك أصلا لو حد بيتعامل بالطريقة دي أو بالشكل ده،
1: لأن بقية الألفاظ فعلا زي ما بتقول يا رب مش
2: ما تلاقيش نفسك أصلا يعني ما تلاقيش نفسك أصلا ده مش حد المفروض يتعرف والمفروض أصلا يطلع بره حياتكم تماما يعني أنت شخص مش سوي ومش كويس من جوه. بس
1: سلام عليكم. ربنا يسامحك. لا حلو كده عليك.
2: انا شايفه اللينك طول منك.
1: يلا
2: ماما ونسمع اغنيه احمد سعد ونرجع على طول. خليكم معانا.
3: جديد

انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ثلاث شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يدمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
2: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
1: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو، وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عامله زيك عموما احلى واجمل اتنين مذيعين ربنا يخليك. ده عمرو مالك. بصراحه انتوا تجننوا الوقت معاكم بيعدي وفقرات مفيش منها. بجد اكتر من رائعه. الاجواء جميله معاكم. لازم تشوفوا حاله تغيروا مواعيد البرنامج. مش معقوله
2: نغيره ليه بس؟ استنى بس.
1: ليه يا عمرو؟ لا ده حلو.
2: ده معاد بالعكس. ده احنا معادنا كويس.
1: ده هو بيتكلم بقيه الايام يعني.
2: لا ما مروان مشغول.
1: ويا رب يبقى عندها تنظيف. حلو كده اتبسطتي؟ جبتي لنفسك الكلام؟ مساء الخير اجمل ثنائي. استمتعت بالحلقه بخفه دمكم المعهوده. يا رب ما يحرم جمهوركم منكم. مايكل صديق البرنامج من زمان من الثمانينات. حبيبي يا مايكل ربنا يخليك. الموضوع عادي يا مروان. انت بتحب تتريق كالعاده. ده مينا طبعا لازم هيقول كلمتين. وما فيش حاجة عجبك ليه؟ ده أنا شجعتك انت وحمد المصري. وخدوا معاكم محمد رجب. خدوا في ايديكم واعملوا جروب. اعملوا جروب على الفيسبوك سموه يارا لافرز. ويعني هنأيدكم.
2: لافرز دي صايعة يعني. صايعة صعبة قوي. لافرز دي صعبة قوي حقيقي يعني.
1: ادي يارا اللي انتم بتحبوها. ايه بقى
2: يعني؟ ممكن مثلا فانز.
1: فانزاتي. فانزاتي يا رب. اعملوه بالعربي.
2: صعبة قوي والله.
1: اعملوه بالعربي. فانزاتي يا فانزاتي.
2: كانت الدنيا سنريه
1: بتقولها دايما صح؟ فانزاتي. اعملوه بالعربي. فانزاتي يا
2: رب.
1: اعتقد دي انسب حاجة ليكي.
2: تمام. اول خبر.
1: يلا.
2: اوكي. مساعد ذكاء اصطناعي لغى حجز شخص تاني عشان يحط صاحبه على قائمة الانتظار. اوكي. في راجل في استراليا طلب من مساعده اللي بيشتغل بالذكاء الاصطناعي ان هو يحجز له حصة في الجيم. لكن المساعد اكتشف ان في عارف اللي هي اللوب هول، صورة في نظام الحجز. وبدل ما يستنى دوره في قائمة الانتظار لغى حجز شخص تاني عشان يرفع ترتيب الراجل في القائمة. تقرير صحفي بيقول ان دي اول حالة معروفة في استراليا بيقوم فيها وكيل ذكاء اصطناعي شخصي باختراق نظام شغال بشكل مستقل. الراجل اسمه اندرو بيشتغل في شركة بتبيع منتجات ذكاء اصطناعي للشركات. وكان بيستخدم تطبيق اوبن كلاو المدعوم بنموذج كلاود. اوكي. في البداية الوكيل قدر ان هو يلاقي طريقة يحجز بيها حصص رياضية في مواعيد ابعد بكتير من الفترة المسموح بالحجز خلالها.
1: وده جامد كلاود على فكرة.
2: انا سمعت كده.
1: جامد. لا انا جربته. جامد.
2: نزلته على موبايله. كله جامد. بيقول ان هو اجمد.
1: عظيم.
2: من تشات.
1: عظيم.
2: اللي هو
1: اجمد من تشات جي بي تي. بكتير.
2: ومن غير فلوس.
1: في يعني
2: لا يعني بيشتغل

0: بيشتغل عادي، بيشتغل عادي من غير فلوس، ولازم لما تشتركي بقى البريفليج الاوبشنز بتبقى اكتر يعني.
1: اوكي
0: يعني في حالتك انت بالنسبه لك فين مشابك الغسيل؟ الجلابيه الخضراء فين؟
1: ده الحاجات انا بسال اللي... كميه اسئله ملهاش لازمه للشات جي بي تي. تقريبا كلها صحيه.
0: كان صحيه؟
1: كلها صباعي صغير وجعني وفي مخزن.
0: عايز اقيس عرض حواجبي، اقيسه ازاي؟
1: Is this a stroke or a heart attack؟ انا بقى دي نوعيه اسئلتي كلها.
0: وبيرد عليك؟
1: بيرد عليا. لا بقى طب واضح ان انت مش مهتم بالخبر.
0: اكيد اكيد. في حاجة تقوليها؟ عندك حاجة تقوليها؟
1: أنا ببلع كلامي. أنت على هوا يا يارا، أنت على هوا يا يارا.
0: يلا قولي
1: زميلك. زميلك
0: مش هينفع، مش هينفع، مش هينفع أقلع الحزام. طيب على العموم يا يارا حلو قوي كده عليكي.
1: لا لا لا تمام ماشي.
0: حلو كده تمام، وان شاء الله تبقي معانا لحد الجاي. لو يعني هنفكر كلنا ونبلغك. ولحد ما يعملوا لك البيج بتاعتك. فانزات يارا او يارا لافرز. مينا وحمد المصري ومحمد رجب. ابسطوها يا جماعه، هاتوا لها صور. انا هبعت لكم صور من سنه 83 او 81. تتبسطوا بقى بيها ونتفرج كلنا بقى على الجروب الجميل وهو بيشجع يارا.
1: تمام ماشي.
0: فانزات يارا.
1: فانزات يارا. نشكرك يا مروان.
0: شكرا
1: يا يارا. ويكند جميل عليك. بص الموجة الحارة دي هتخلص، او يعني هي النهاردة وبكرة. بكرة 38-25، وبعد كده خميس جمعة سبت 35، حد 34، من يوم الاثنين الجاي درجة الحرارة 32. ده يعني لوحده شيء جميل. لو هتسافروا يا جماعة خلي بالكم انتوا سايقين. طبعا هنسيبكم بكرة مع دينا ومنير.
0: ايوه
1: سلموا لنا عليهم قوي. وروم انجوي ذا ريست اوف يور ويك.
0: من غير شماتة، جملة واضحة
1: خالص. ودقيقة وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من أجمد سبعة إن شاء الله. هجيب مروان يوم الأحد ونرجع لكم نبتدي معاكم الأسبوع. شوفوا ساعتها.
0: يوم باي جميل باي. عليك. باي باي.
2: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولا تابع تحديث سعر الذهب دايما، وتحديدا سعر الشراء. ثانيا حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايما بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثا ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايما اتأكد انك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيرا بنفكرك دايما بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 6436487.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: مع ويصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: الصيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: هشام ماجد في مسرحيه خيال مريض، بطوله محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، احمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبه من اقوى نجوم الكوميديا في واحده من اكبر الانتاجات المسرحيه في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والاخر السنه على مسرح تياترو اركان. التذاكر متاحه على تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك، ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع حادث طريق الداويز بالإسماعيلية.
2: الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث الإسماعيلية ويكلف وزارة الصحة بتوفير رعاية طبية للمصابين.
1: الرئيس يوجه وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهل المتوفين بحادث الإسماعيلية.
2: مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
1: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظير بريطاني الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المتحدة.
2: رئيس الوزراء يؤكد أن تراجع معدل البطالة إلى أقل من 6% يعكس السير في الاتجاه الصحيح.
1: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعالمين.
2: هيئة التنمية الصناعية تطرح 8 رخص جديدة لإنتاج حديد البلت بطاقة 2,800,000 طن سنويا.
1: وزارة البيئة تؤكد اتخاذ عقوبات صارمة للمطورين في تجارة وحيازة الكائنات البرية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: سيتي. جي معاكم على أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لكل مشاهدينا ومستمعينا، يا رب تكونوا بخير وكويسين وكل حاجة تمام. لحد الساعة 8 معاكم على الهواء، معانا سبع أغنيات وفقرة تلاتة الواحد. فكروا معانا في الأغنية اللي بتحبوها، فكروا معانا في نجمكم المفضل وشاركوا، بعتولنا على 015-5955-1006. خلونا نبدأ بأغنية بتنضم لينا جديدة لأول مرة النهاردة، هي جيت لك لهضبة عمرو دياب رقم 7. وانتظار مشاركاتكم لبقية الأغنيات علشان المنافسة زي ما قلنا مستمرة، بتختلف يوميا بناء على عدد الأصوات والأغنيات كمان والإصدارات الجديدة اللي بتجيلنا. شاركوا معنا وبعتولنا، في انتظار مشاركاتكم على الواتساب
2: على نجوم اف ام.

0: بنكمل وبنوصل لأغنية المركز السادس معانا النهاردة، ونسلم على أصدقائنا وتحياتي ليكي مها. مها صديقتنا بتختار معانا حمزة نمرة فقرة ثلاثة الواحد، في اختيار لرامي جمال فقرة ثلاثة الواحد، أكيد حمزة أو رامي أو زي ما أنتوا عايزين. طالما حد مش مشارك معانا في السباق أكيد ممكن يشارك في فقرة ثلاثة الواحد. بعتوا لنا بس اسم نجمكم المفضل وبعتوا لنا أسماء الأغنيات وشاركوا معانا على 0155955106. نسمع رقم ستة وراجعين.
1: مش فارقة النتيجة كم كان.

مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بأسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما متطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: أجمل سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنوصل لأغنية المركز الخامس معانا النهاردة وهي أغنية ليجاسي مروان بابلو. شفت كلام بتستمر معانا ولسه بتنافس الحقيقة برضو من الأغنيات القوية جدا, ومعانا نجوم أقوية كتير وأغنيات أقوية كتير برضو فكروا معانا عايزين سمعوا مين آخر كلام فقرة 3-1. أنغام, رامي جمال, حمزة نمرة, كلهم مطلوبين مننا النهاردة في الحقيقة كذا اختيار. مين فيهم اللي هيشارك معانا؟ ده اللي هنعرفه منكم دلوقتي من خلال مشاركاتكم على الواتساب على 0155551006. يلا ابعتوا وشاركوا وابعتوا اسم نجمكم المفضل واسماء الاغنيات من خلال الواتساب.

رقم 4 هي جدع علي تامر عاشور معانا، ولسه في انتظار اختياركم اخر كلام حمزه نمره ولا رامي جمال ولا انغام. النهارده فقره 3 لواحد، ابعتوا اسم نجمكم المفضل واسماء الاغنيات على 015 5955 1006.

نوصل لفقرة التلاتة لواحد معانا النهاردة في أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم أف أم وان نجوم أف أم تي في، ونجم الفقرة هو رامي جمال. أول أغنية معانا هي قمر ومنور، فكروا معانا في أغنيتين تانيين وبعتوا لنا أسمائهم على الواتساب على 015 595 1006.

0: مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه سبعه مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: كنا وما زلنا بنسمع نجم فقرة ثلاثة الواحد النجم رامي جمال، وسمعنا مع بعض أغنيتين، وأكتر أغنية طلبت من الاختيارات الكتيرة الحقيقة. يعني رامي برضو من الناس اللي عندهم أغاني كتيرة محبوبة وبورتفوليو أو عدد أعماله كبير وعدد الطلبات على أعمال ليه بيكلموني وعديني ومش عايشين وكذا حاجة الحقيقة مطلوبة. في كان مطلوب منا قمر منورة كانت موجودة معانا، وبنسمع بقى الأغنية الثالثة اللي موجودة معانا دلوقتي وهي انتهينا. دي الأغنية الثالثة انتهينا لرامي جمال، وبيها هنبقى انتهينا من فقرة ثلاثة الواحد، وبعد كده هنرجع نستأنف البرنامج. فكروا بس معانا في فوت الأغنية حلوة بتحبوها، شاركوا وبعتولنا على 015 595 1006.

انتهينا وانتهت فقرة ثلاثة الواحد، وبنبدأ دلوقتي الأغنيات الثلاثة اللي موجودين معنا على قمة السباق النهاردة على قمة أجمد سبعة الساعة 7. مشاركاتكم مهمة جدا، فوتس فوت بس فوت جامد بقى، لأنه الفوت ده رايح لأغنية جامدة مش فوت عادي. بعتوا وشاركوا على 015-595-1006 لسبع أغنيات بس، أو أغنية واحدة بس، أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة زي ما تحبوا، وابعتوا الفوت على الواتساب علشان الحلقات اللي جاية دي بتحتسب على حسب عدد الفوتس الأغنية اللي بتحبوها.

0: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية، سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم أف أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: محطة اسمها إيه؟
1: نجوم أف أم.

مروان بابلو وليجاسي شفت كلام. أربعة تامر عاشور جدع. ثلاثة كايروكي وحدي. اثنين تامر حسني الف كلمه.

0: 7 مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام.
1: دايما بيكون في نهايه الحلقه الاغنيه الاقوى، يعني اجمد اغنيه في اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بصوا بقى بقيه اليوم، حاولوا تبسطوا، حاولوا تبسطوا بحاجه لطيفه بتحبوها. المزيكا من ضمن الحاجات اللي بتبسط الانسان جدا، حتى لو كانت اغنيه دراما، لانه ممكن تخليها تبكينا او تخلينا في حاله شجن، لكن الحاله دي بتخرج مشاعر جوانا برضو، فهي شيء احنا بيكون مطلوب او يعني له فايده في وقته. فتبسطوا بالمزيكا، تبسطوا باي حاجه حلوه بتحبوها، تبسطوا بكل وقت بيعدي عليكم. واشوفكم على خير ان شاء الله بكره في حلقه جديده في نفس الميعاد. دقيقه هكون موجود معاكم احمد مراد، وحلقه جديده من التوليفه رقم 1. يا ولا يا ولا لا احمد سعد، اشوفكم على خير.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع حادث طريق الدواويس بالإسماعيلية.
2: الرئيس السيسي يوجه بسرعة الوقوف على أسباب حادث الإسماعيلية ويكلف وزارة الصحة بتوفير الرعاية الطبية للمصابين.
1: الرئيس يوجه وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهالي المتوفين بحادث الإسماعيلية.
2: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن حادث طريق الإسماعيلية.
1: محافظ الشرقية يكلف بصرف مساعدات عاجلة وإنهاء إجراءات دفن ضحايا حادث الدواويس.
2: مصر تدين اعتراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
1: وزير الخارجية أكد في اتصال هاتفي مع نظير بريطاني الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المتحدة.
2: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعلمين.
1: وزارة البيئة تؤكد اتخاذ عقوبات صارمة للمتورطين في تجارة وحيازة الكائنات البرية.
2: الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة ترتفع ل 42 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: جديد نجوم FM. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة.

0: معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل، وحشتوني جدا جدا. انا كنت لسه جاي من العراق وعمال افكر قد ايه ان احنا النهارده كشعوب في تشابهات رهيبه ما بيننا وما بين بعض، بس ما بناخدش بالنا من بعض. العراق بلد جميل جدا وبيحمل صفه من التاريخ، وتبحرت قوي لما قعدت استكشف اللغه المسماريه القديمه والشوارع القديمه والناس، واكتشفت اهم اكتشاف ان هم بيحبونا جدا جدا. ام كلثوم في كذا مقهى هناك باسم ام كلثوم وكوكب الشرق والست، يعني محبوبه بشكل استثنائي. الناس حافظه شوارعنا وحافظه افهاتنا وافلامنا ومساطنا وحافظين كل حاجه احنا بنعملها في حياتنا. وبصراحه انا مبسوط قوي بالزياره لانها كانت زياره كاشفه لحاجات كتير قوي. اهم حاجه في الدنيا ان الشيء المشترك من ضمن الحاجات الحلوه هو ان الجدل زي ما هو موجود. تخيلوا النهارده لما بتحصل حاجه في مصر النهارده والجدل قائم في العراق زي ما بالظبط احنا بنتجادل على اشيائنا، والموضوع منفتح قوي لدرجه ان احنا السوشيال ميديا دخلتنا في منطقه ان احنا كاننا عايشين مع بعض كلنا في صاله واحده، ومع ذلك الانفصال واضح ومحدش يقدر ابدا يختلف عليه. فطبعا لما باجي افكر كده اقول يا نهار ابيض، يعني معقوله البني ادم بيجادل من غير ما يحاول يوصل لنتيجه؟ فظهرت جمله قدامي كده وانا قاعد، وانا دايما بحب اوصل دايما لحاجه اقدر استند عليها، يعني من خلال القراءه ومن خلال ان انا بحب جدا السفر وبحب اتكلم مع الناس وبقعد اسال اسئله ساذجه جدا لما بسافر عشان اتعرف على الشعوب وعلى العقائد والناس وافكارها وهكذا. فاللي انا وصلت له غريب قوي حقيقي فعلا، هو صادم بالنسبه لي، يعني انه احنا النهارده لما البني ادم بيتجادل او يصارع جوه السيناريو السينمائي، مثلا لما بقول النهارده بدرس مثلا للناس يعني ايه مشهد، فمن ضمن الحاجات اللي بتؤكد ان ده مشهد هو ان دايما في حد لازم ينتصر على حد وياخد منه حاجه. على فكره حتى في مشاهد الحب، يعني واحد بيقول واحده بحبك فتقول له انا بحبك، فيقول لها انا عايز اكمل، فتقول له انا مش ضمنك، فدايما ده بيوصل في الاخر للصراع، يا اما هو يضحك عليها ويتجوزها او يكمل تكمل معاه، يا اما هي تقول له لا انا رافضك. يعني اقصد انه في الاخر لازم حد ينتصر على حد، سواء في شطرنج، في حب، في معركه حربيه، في ماتش كوره، في اي حاجه. هو ده الديزاين بتاع الصراع اللي جوه المشاهد، والمفروض ان ده ديزاين الحياه. ما هو تخيلوا لو في ماتشات كوره بتاعت كاس العالم كلها بتنتهي بلا نتيجه، يعني كلها 0-0 او كلها 6-6، مش هنوصل لحاجه، ما حدش ياخد الكاس. انتوا عارفين ان الجدل بتاعنا اللي بيحصل على السوشيال ميديا ما بيوصلش لاي حاجه خالص؟ يعني انا ممكن ابقى قاعد كده في امان الله وبعدين كيس ستادي يعني، وبعدين ابص الاقي واحد فجاه راح مثلا ايه قرر يقوم حمله قدام حاجه، فيقوم ماسك مثلا فيلم مهربده يقول لك انا دخلت الفيلم ده يستحق نص نجمه، انا مش مصدق نفسي، انا ايه اللي بيحصل ده؟ ده يا جماعه انتوا ازاي تعملوا فيلم بالمنظر ده؟ ويقوم ماسك الفيلم ده شنطه مدمره خالص تماما في فيديو مدته 3 دقايق في شويه افيهات بتضحك، يجري على تيك توك فينفر 862 حد عمل له لايك من ان هم يشوفوا هذا الفيلم ويدخلوا، وبعدين خلاص وبعدين يدخل ينام. طب انت كسبت ايه؟ انا اللي اعرفه في الدنيا ان انا لو هتكلم يا اما اكسب يا اما اللي قدامي يكسب، يعني هي اللعبه كده على فكره، يا اما انا اتكلم معاه اتجادل فاوصل لنوع من انواع انه انا قدرت اقنعه برايي. ده لو وصلت للجدال، انا دلوقتي ما بوصلش للجدال غير لو حد يعني طلب ان احنا نتجادل او نتكلم، لكن انا ما بتجادلش وانا قاعد في امان الله كده، اللي هو انا يلا بينا نتجادل في عيد الميلاد يعني. ولكن انا بقول ايه؟ بقول انه لو هو بدا الحوار معايا او حد بدا الحوار معايا، انا ببقى مهتم جدا اوصل للحقيقه في الاخر عن طريقه هو يفهمها لي او انا افهمها له. انا بقول له والله الدنيا ماشيه يمين في الحته الفلانيه، بيقول لي لا على فكره هي شمال، فبقول له اقنعني. لو هو اقنعني انا كسبان على فكره، انا اللي خارج كسبان راي جديد وكنت ماشي غلط، واحد قال لي لا ثانيه واحده الشارع ده غلط يا باشا ارجع بظهرك كده وادخل يمين، فخلاص انا هنا في حد افادني فانا طلعت كسبان، وهو طلع كسبان ان هو خلى واحد يتجنب الخطا. ففي الاخر الجدل في الاخر بيوصل الى نتيجه ما، وفي كاس معين هي عباره عن ان احنا وصلنا للحقيقه مع بعض عن طريق ان احنا تجادلنا. حتى الجديله جايه كده من ايه فكره الضفيره، يعني يمين وشمال يمين وشمال لغايه ما نوصل الى التوكه، لغايه ما حاجه بتحصل. لكن لو ده بيحصل بدون ما يوصل لحاجه، يعني نتجادل ندخل كده مضاربين بعض على السوشيال ميديا او نحط احكام على بعض او نخربش بعض نجيب وش بعض او نطلع حد على المسرح او نولع فيه ونتفرج ونولع السيجاره من النار اللي هو بينور فيها او نمسك حد نتنمر عليه لغايه ما ينتهي تماما، او نخلي حد وده أسوأ شيء يبتدي يحيد عن رايه او يخاف يقوله، لان انا مش عارف رد فعل الناس هيعملوا ايه، لانه هم هيرموا الطوب الاول وبعدين نتكلم. وده أسوأ شيء في الدنيا. انتوا عارفين المحاكمات اللي كانت موجوده في اسبانيا زمان، كان في محاكمات تفتيش كده كانت عنيفه جدا جدا، مش لازم يبقى في اتهام على فكره، مهردق احرق على طول يعني. وده على مر التاريخ حصل كتير. وايام محاكمات الساحرات مثلا، النهارده كانوا واحد يشاور كده يقول هذه السيده انا شفتها بتقول كلمه غريبه كده بالليل معديه كده، راحت قايله كلمه بالمشقلب، فغالبا دي ساحره يا جماعه، هاتها يا باشا علقها على عود خشب كده وسقطها في الميه، او سلسلها ورموها في الميه. والله لو ساحره هتفك الحديد، ما هي ساحره بقى فهتطلع، فده معناه انها ساحره فنقتلها، ولو غرقت ماتت يبقى كانت بريئه، يبقى خلاص هنعمل ايه، يبقى كده ثبتت براءتها، بس ماتت يعني كده كده ماتت. احنا بنعمل كده حرفيا بس على السوشيال ميديا فعلا. فطبعا هنتبحر النهارده في كذا كيس، هنفهم قد ايه ان احنا بجد ضغطنا على نفسنا قوي، وبدانا نخوف بعض، وبدا اللي عايز يقول حاجه يخاف، وبدا البني ادم اللي عايز عنده فعلا فكره عايز يقولها بقت الفكره تنتهي، وكل حاجه تتدارى، ويتفضل بس في الاخر الحكم اللي اترمى وتكسر بيه الازاز وخلاص. ولنا في مثلا بعض الجرائم اللي حصلت مؤخرا زي الجريمه المؤسفه اللي حصلت في الفتره الاخيره، بص الناس بدات تطلع تحط احكام على طول وتدي ضربات كامله وعلى فكره ممكن يطلع الراجل ده ما عملش حاجه اصلا، او يطلع عمل حاجه، او ايا كان، اقصد انه في قضاء عادل، في ناس لازم نسمعهم، نسمع بيقولوا ايه بالظبط، وبعدين نحكم. احنا بنحكم بس نحكم واحنا قاعدين في البيت على الكنبه الخضراء، بندوس لايك او نشتم او نعمل اي مصيبه بدون ما نفكر قبلها على طول، وهي دي الازمه اللي احنا لازم نتخلص منها بعد في خلال الساعتين بتوع البرنامج. اتشقلبوا بقى، يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل.
0: اكسكلوسيف نجوم اف ام، عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسألها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة على إحساسنا اللي عملناه في نفسنا على إن إحنا بدأنا نبص للجدل بطريقة خليته شيء صعب جدا. الجدل ده على مستوى العالم من التاريخ بتاعه بدأ مثلا من سقراط مثلا والمنطقة بتاعت أفلاطون وكل الناس اللي اتكلمت في فكرة الجدليات، يعني يلا نبحث عن معنى الحياة، يلا نبحث عن معنى الوجود ومعنى الإله ومعنى العالم وهكذا. الناس دي وصلت للمعاني وقدرت تحط الأمور في نصابها لما كانوا كلهم بيتجادلوا ويتكلموا. الجدال يعني لعبة تنس حوارية ما بين اتنين عشان يوصلوا للحقيقة، وكان دايما في كده فيلسوف يمشي مثلا بالمصباح الصبح، وبعدين ما يقولوا له مثلا انت ازاي ماشي بالمصباح منور الصبح، فيقول انا بدور على الحقيقه، بدور على انسان، بحاول استكشف نفسي، عايز اعرف من انا، يسال اسئله يخلي الناس تفكر فالناس تجاوب وهكذا. بعضهم على فكره وصل لمرحله انه تعارض مع المجتمع وحرقوا بعضهم وولعوا في ناس وناس ماتت، بس في الاخر لم يبقى الا ان الافكار دي هي اللي خلت الناس قدرت تعيش بطريقه سليمه، لان احنا طرحنا المشكله وبدانا نفكر فيها بالعقل. عندنا حلين نعملهم في حياتنا، يا اما نسمع الخبر موجود كده جاي من اي جريده او من اي حد مشيره، خاصه انا مشفق جدا والله على الصحافه النهارده اللي هي اصبحت يعني متسع اكبر من اللازم. يعني كان زمان كانت بروفيشنال على ناس فعلا بروفيشنال، النهارده دخل اماتورز، ناس كتيره جدا جدا، ملايين البشر معاهم موبايلات ماشيين في الشارع بيصنعوا الخبر ويحطوا خبر عشان يعايز نفسه في لايكات. هدخل اشتم عشان اخد لايك، هدخل اعمل جدل، هدخل اقول حاجه غلط، هدخل اقول شيء من رايي انا رغم ان انا مش متاكد منه عشان اخد لايكات. احنا بقينا عبيد اللايكات بشكل كبير. فاللي حاصل ان الصحفي النهارده الحقيقي تاه وسط كل هذا الكم من الاكاذيب، فطبعا دي ازمه كبيره قوي. طيب الجدل المفروض انه يوصل معانا لمرحله من الحقيقه، نوصل لحاجه، لان احنا تجادلنا لمده نص ساعه وبعدين وصلنا في الاخر ان انا طلعت رأيي أقرب للحقيقة، فاللي قدامي قال لي تمام يا معلم، راح قايم حاضني وقال لي متشكر جدا إن إحنا خدنا الرحلة دي مع بعض وكسبنا إحنا الاتنين حاجة. ده الجدل اللي بيحصل دلوقتي، مش جدل خالص. طب إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ بالمفهوم المصري بقى اللي بنقيسه دلوقتي هو حالة من الصراع عن فكرة أو قضية بيتحاول فيها النقاش من محاولة فهم الموضوع، الوصول للنتيجة للموضوع، بيوصل إلا إحنا أنا عايز أنتصر برأيي، أنا لازم أدافع عن رأيي ولازم أهزم اللي قدامي، فأنا هحط بوست، والبوست ده هيدخل واحد يقول لي يا استاذ اللي انت بتقوله ده غلط على فكره، وانت انت حمار اصلا مش فاهم اللي انت بتقوله، انت داخل كده ولا فاهم وانت عارف ايه اصلا في الموضوع، فيقول لا لا لا لا الكلام عدل يا عم الحاج، انا بتكلم في الحته دي وانا فاهمها ودارسها، فيقول لا لا انت مش فاهم على فكره، ده فلان ده فعلا وحش. وبعدين الموضوع ده يضحك جدا لما نكون بنتناول اغنيه، البوم نزل مثلا، يعني مثلا كايروكي نزل البوم فيلا نتخانق، عمرو دياب نزل البوم فيلا نعمل مشكله كبيره جدا كده، فتحس مشكله ايه؟ أغنية عجبتك ما عجبتكش خلاص، فين الجدل؟ ادخل قول رأيك والتاني قول رأيه، هتتكلم في الألحان، تتكلم في الاتجاه، في الكلمات، تقول رأيك ببساطة، خلي قدامك يقول رأيه ببساطة، وصلوا لولا حاجة أو وصلوا لنتيجة ما، كل واحد في نفسه خلاص خلص الموضوع. لكن احنا محتاجين نتخانق ولا ايه؟ محتاجين نعمل مشكلة؟ يعني الرأي لازم بتاعي ينتصر، المهم ان انا اسحق الشخص اللي قدامي قدام الفولورز بتوعي وادمره تماما واعلم عليه، وبعدين ادخل على حد في الانبوكس اقول له بص بقى شفت خينة، شفت بقى البيت الرزله دي بقى اللي دخلت، وشفت انا عملت معاها ايه، دمرتها، شفت انت اللي فتحس. نرجع تاني اللي انا قلته في اللينك الاولاني، ايه المكسب، ايه الكاس، بضيعتك على ايه؟ يعني بناخد تايم كبير في حياتنا عشان نوصل لحاجه لازم نكسب، لو ما كسبناش من الوقت اللي بنعمله ده حاجه احنا زعلانين على فكره. انتوا عارفين ان السلعه بتاعت الوقت بتاعتنا وعمرنا ده هو اغلى حاجه في حياتنا، فلو احنا دمرناه كل يوم خدنا منه ساعه ساعتين في ان انا اتجادل وادخل اتخانق مع طواحين الهوى، احنا بنهزر على فكره. دون كيشوت مثلا ده بطل، او دون كيخوتا ده بطل طبعا من ابطال الروايات المخلدين على مستوى الدراما والكتابه والادب طبعا. فالراجل ده كان صيحه تريقه على الطبيعه الرومانسيه في كتابه الروايات، فطلع واحد قال لهم انتوا كل الروايات عباره عن فارس واميره جميله وننقذ الاميره من القلعه والحب والرومانسيه، فعمل ان في واحد مجنون معاه تابع ليه ركبوا حصان مش موجود، فعاملين كده ماشيين بخشب عاملين حصان، وبيوصل عند طواحين الهوا الكبيره ويبتدي يتخانق معاها بالسيف ويحاول يكسرها جدا، وطبعا طواحين ولا شايفاه ولا بتتكسر ولا هي ولا هو قدها ولا اي حاجه، ولكن هو بيدعي ان هو بيحارب التنانين وبيقدر ينتصر، وفي الاخر بنضحك عليه لان هو صاحي التريقه. بالظبط انا حاسس ان احنا بنعمل كده، احنا بنحارب طواحين الهوا، بنحارب الولا حاجه وبنكسب للا شيء خالص. ودي المشكله بدات تحصل عندنا بقى لها فتره، بس بصراحه احنا مثيرين جدا للجدل في مصر بالذات. يعني لما الواحد بيطلع بره يتفرج نجد ان احنا يعني كلنا على فكره كل الشعوب عندها الازمه، بس احنا يعني بصراحه احنا واخدين رانك عالي في الموضوع. يلا نثبت خطا الطرف الاخر وخلاص، يلا نجذب الانتباه، يلا ننتصر، انا عايز انتصر حتى لو ده على حساب ان احنا نوصل للحقيقه الاصليه للاشياء. يعني انا في الاخر هل انا وصلت ان انا لما حطيت البوست قدرت ان انا اوصل لحاجه حقيقيه فتجادلنا ففهمت الحقيقه؟ طب هقولك على حاجه اصيع، هل انا لو اكتشفت ان انا مش فاهم هل هتراجع عن البوست؟ تعرفوا الناس كتيره جدا بتعرف انها غلطانه وما يشيلش البوست ابدا. ليه؟ لان انا اكيد مش هشيله، مش هيحصل يعني طبعا لما اطلعش غلطان. لا لا لا خالص. طبعا فاكر حاجة غلطت في رايي ده مش مهم، بس انا في الاخر ما حدش يغلطني. انتوا عارفين اللي بيعترف بغلطه ده حد كبير قوي، حد قادر يفهم ان الحياه فيها معارك يا بهزم فيها يا بنهزم فيها. ده اذا كانت معارك، ما بالك لو بص مجرد بوست انا كاتبه ممكن يكون مسيء جدا لبعض البني ادمين. تعرضت لده لما كنت بعمل مثلا فيلم الست النهارده، في ناس ما شافتش الفيلم، ست كبيره كده قاعده لقيت الناس ايه ده بتشتموا ام كلثوم يا اولاد الكلب، راحت شير على طول. الله حضرتك شفت الفيلم؟ لا يا ابني والله ما تخش السينمات. طيب قابلت سيده لطيفه جدا يعني كده في احد المناسبات، فقالت لي والله انا شفت الفيلم وليا عندك عتاب بصراحه. قلت لها ايه يا حاجه؟ قالت لي انت عامل مطلع ام كلثوم بتعمل لوجبه فطار لابن اختها الدسوقي وقالياله بالطين. فانا في لحظه كده كنت يعني مستني تكمل، فايه يعني البطين وبعدين حصل ضربته مثلا يعني ايه اللي حصل؟ انا مش عارف. قالت لي بطين بس، دي بخيله جدا، انت مطلعها بخيله؟ فبص لها كده قلت لها مبدئيا هم ثلاث بيضات، يعني انا عشان انا عامل الفيلم فانا فاهم الفيلم، هم ثلاث بيضات. ثانيا محدش ياكل اكتر من ثلاث بيضات، يعني برضو في الاخر ده كوليسترول على فكره، غلط جدا الموضوع. ثالثا ده ملوش اي علاقه باي حاجه خاصه بالبخل بتاع الست، ما حدش قال كده ابدا، انا عمري ما طلعت الست ام كلثوم ابدا تحمل اي صفه من البخل على اي حد. فهي بتقول في الاخر يا جماعه، بتقول لباباها كفايه شرف اراضي، كفايه شرف سيارات، تعالوا نهتم بالموهبه بتاعتي، تعالوا نحوش عشان نعرف نشتغل، تعالوا نقدر نشتغل. ده معناه ان هي فرطت في فلوس كتير قوي، ده معناه ان هي كانت سايبه الكريدت كارد معاهم، يعني دايسين بنزين وكانوا مبسوطين وكان كل حاجه تمام. ده معناه العكس على فكره، ان مفيش بخل، ده الست طالعه زي الفل. بس قدرتنا على اننا نحلل تضاءلت جدا، احنا بنشوف الحاجه قدام عينينا ونفهمها العكس، ولو فهمناها العكس نعمل بوست ونشتم، ولو سمعنا ان حد فهمها العكس وقال عليها حاجه نعمل بوست ونشتم، ولو احنا ما عملناش البوست نشير البوست ونشتم، ولو طلع ان انا غلطان فالفيلم نزل مثلا في التلفزيون دلوقتي وبقى متاح فتصدق يا استاذ احمد والله طلع حلو على فكره مش زي ما احنا سمعنا، طب هتشيل البوست؟ لا، اصله عامل انجيجمنت عندي، اصل انا خدت عليه 386 لايك وعليه بقى كومنتات بنت لذينه، وبعدين هطلع شكلي وحش في الاخر لو طلعت غلطان، فانا هستمر على رايي. تخيلوا ان ده اللي احنا بقينا عايشين فيه. ناخد اغنيه ولا ايه؟ يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني نتكلم على منطقة الجدلية اللي في المجتمع واللي هي للأسف معطلانة بشكل كبير. قد ايه في يومك وفي يومك بناخد وقت ان احنا النهاردة نصدر احكام او نتلقى احكام او نتلقى طعنات ونبتدي نرد عليها او نهاجم حد ونشوف وصل لإيه الموضوع او ان احنا نشغل حد مبدع بان هو يرد على الاتهامات بتاعته. يعني في بني ادم النهاردة عمل, يعني تعالى نقول النهاردة مثلا لو رجعنا للسيرة مثلا بتاعت أندي ويرهول, ده راجل أمريكي صنع صناعة البوب الأمريكي بالنسبة للفن التشكيلي الكامل ما بين التصوير ما بين الرسم. هو اللي عمل الآيكون المشهور بتاع الصورة الرباعية بتاعت مارلين مونرو اللي هي متصورة بكذا لون, وراجل يعني مؤسس اللي هو عامل على فكرة علبة الفاصوليا الكبيرة قوي اللي بتتباع في كل حتة شكل كده معين, لوحة بتتباع وكلنا بنشوفها طول الوقت وأصبح رمز الأمريكا بشكل كبير. الراجل ده النهاردة لو الراجل ده انشغل طول الوقت ان هو يرد على منتقديه, هو كان دايما بيقول انه كان منتقد بس انتقادات في مقالات بتاع على وقته لانه خمسينات, يعني احنا بنتكلم في خمسينات. فهو ده مثلا الراجل ده مثلا كان بيلبس بدله بينك, كان بيلبس حاجات غريبه, حتى لو احنا النهارده بصينا له بنظره ان هو مختلف يعني ايا كان ان شاء الله لو شذوذ حتى ملناش دعوه, بس انا بتكلم على انه هو كان دايما بيقول ان الفنان حد مختلف. مختلف ده مش معناه ان هو اعلى, مختلف معناه ان هو دايما شايف الناس والدنيا بمنظور مختلف. تخيلوا ان احنا النهارده نبتدي نهاجم مطرب مثلا عشان قصة شعره ونفضل نتخانق معاه وبتاعه, او نهاجمه عشان حاجه اغنيه ما عجبناش فيها لفظ مش عجبنا احنا شخصيا, فهو في الاخر وعجب ناس كتير قوي تانية. على فكره ده فن, الفن اصلا المعلقه اللي بتقلب الكوبايه, الفن هو الازعاج, هو الطوبه اللي بتترمي في المايه الراكده, هو محاوله من الفنان ان هو يخلينا نشوف العالم بطريقه اخرى. فلازم يكون مزعج, لازم يكون غريب, لازم يكون جاينا من منظور لا نتوقعه, لازم يكون مفاجئ, لازم لما نيجي نقول اكيد هيمشي شمال فيمشي يمين لانه دايما بيقدم لنا الحاجه اللي احنا ما نعرفهاش. فنسيب الفنان يشتغل عشان يعرف يطلع الفن بتاعه ونبتدي نحس ونشوف والله زي بالظبط اللي بيعرض خدمات. وانا بحس الفنان ده راجل طلع كده قال لنا ثانيه واحده انا هقول حاجه, فقال حاجه والله قلبت شعر كده فوالله ما انبسطناش, او الله انت موهوب خد فلوس ما تاخدش فلوس مش مهم, بس في الاخر احنا لازم نحترم ان انت قضيت وقت معين في حياتك عشان تقدر تعمل منتج ده. انا دايما لما حد بيقول لي مثلا انت بتقرا لحد مثلا من الشباب الجديد بقول لهم انا بحترم اي بني ادم قعد 6 شهور يكتب في روايه, 3 شهور من حياته بيعمل روايه, فانا احترمه حتى لو ما عجبتنيش, احترم المجهود. مش لازم اتكلم على فكره واقول وحشه او حلوه, يكفي ان انا تاثرت بيها او لم اتاثر بيها, يا إما عدتني يا إما ما عدتنيش وخلاص خلص الموضوع. إحنا ليه دخلنا في مرحلة من الهجوم المباشر؟ تتخيلوا قد إيه بتاخدوا من دماء الناس على السوشيال ميديا عشان تتجادلوا وتاخدوا الخناقة في حتة غلط؟ يعني تعالوا نسيب كل حاجة ونمسك أنت دقنك عاملة كده ليه؟ أنت عامل ليه في شعرك كده؟ إزاي عامل خصلة مختلفة؟ ده يكسر تقاليدنا. طب إيه؟ هو في كتاب عن التقاليد؟ طيب الراجل ده ما قالهاش ملط, يعني الست دي ما عملتش حاجه غلط. الاختلاف لازم نتقبله. بعدين هو الاختلاف هيعمل ايه فينا؟ يعني لو واحد طلع شكله متغير قال جمله قال كلمه ما عجبتناش هيحصل ايه؟ يعني هتنهار قيمنا المجتمعيه, هنموت كلنا, هننفجر واحنا قاعدين في البيت على الكنبه زي البوب كورن كده, فهبوم هننهار. فتحس هو احنا خايفين قوي كده ليه؟ مرعوبين قوي على القيم والحياة والدنيا ومحدش ينطق ومحدش يتغير ومحدش يقول, لأنه بقينا عاملين حراس وكل واحد فينا أصبح بوليس وصحفي ويتقصى ويقوم حملة ويكبر الدنيا ويبالغ ويكذب ويصور ويعمل إيه آي ويحط حاجات غلط عشان ياخد لايكات. احنا بقينا بنهوهو على اللايك, حاجة مأساة. طيب في السياق ده النهاردة احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل بالظبط كده علم النفس بيقول ان احنا بنحول صاحب الفكرة الى شخصية مثيرة للجدل, احنا بنديله فرصة جيدة جدا ان هو يتحول الى شخص مثير للجدل بشكل كبير. ادي رقم واحد, بدل ما بقى مفكر اصبح بيفكر او مش قادر يقاوم او يعني بيحاول ما يبقاش ترند. فهو النهاردة سايب شغله, سايب كتابته, سايب انه يمثل, سايب انه بيغني, سايب انه بيعمل اي مصيبة في حياته او شغله. على فكره ممكن يبقى صاحب مصنع, ما اقصدش انه فنان بس, يعني واصبح بيدور على انه يا اما انا اصبحت مريض فانا عايز ابقى ترند, او انا عيني ما بقاش عايز ابقى ترند ومش عارف انزل ازاي من الترند. وفي ناس قاعده كده على تويتر او الاكس قاعدين منتظرين يقول لك ترند النهارده, ده فلان طلع ترند يا عم. وفي ناس مش مهتمه الترند ده نيجاتيف ولا بوزيتيف على فكره, عادي جدا. المهم ان انا على الترند, انا على الجريل, انا على الشوايه, انا ريحتي طالعه, فانا تمام. اغتيال الفكره لصالح المعركه. علم النفس يقول النهارده ان انت اغتلت الفكره نفسها, يعني الاصل بتاع الاغنيه, الاصل بتاع الفيلم, الاصل بتاع الروايه, الاصل بتاع الفكره بتاع صاحب العمل الفلاني اللي هو في اي مجال, ما بقتش هي الاداه اللي بنشتغل عليها. احنا بقى ايه, بنقسم الموضوع. بدل ما انت بتقول رايك, لا انت مع ولا ضد. احمد مراد لابس تيشيرت ازرق, مع ولا ضد؟ لا لا لا, الازرق حرام على فكره لانه ما تذكرش في الاديان السماويه. لا لا لا, الازرق ده حلو جدا لانه شبه البحر, فنتخانق. فانت بتحب البحر؟ لا, انت بتوع البحر يا عم, انت بتوع دهب ولا ايه؟ لا انا ما ودخلنا في خناقه ملهاش اي 30 لازمه. هو ليه كل حاجه لازم تبقى معه ضد؟ ليه كل شيء لازم يبقى ابيض واسود؟ ده اصلا الدنيا رماديه على فكره, لان احنا بنحمل الخير والشر جوانا. واللي بينتقد ده ما بيعملش غلط, يعني الكلمه بتاعت السيد المسيح يقول لك من كان منكم بلا خطيئه فيرميها بحجر على واحده كانت واقفه بيتهموها بان هي زانيه. فاللوم اللي ما عندوش خطيئه, اللي فيكم ما بيغلطش كده, اتفضل ارجمها موتها. فكله سكت لان كلنا بنغلط, فلازم نسامح, فلازم نهدى, لازم نهدى, لان احنا بقينا بنشغل نفسنا بخناقات ملهاش معنى. ايه كمان بيقول علم النفس, وانا بجيب لكم من الموضوع عشان نفهم بس احنا واقفين فين, انه احنا بندفع المبدع ايا كان مجال.

0: ما حدش قال شكل جوزي، لو سمحت ما تتدخلوش في حد. انتوا متخيلين الناس بدأت تدخل في مرحلة من الدروع؟ يعني احنا بنترشق ليه؟ ايه التفاهة اللي احنا وصلنا لها؟ بصراحة انا مستغرب جدا. واصبح فيه النهاردة، وده الأسوأ، رقابة ذاتية على كل بني آدم. انا بحط بوست كده افكر بقى، يا نهار اسود لو اليمين زعل، يا نهار ابيض لو اليسار اتضايق او خدها اوفنسيف، لا يقولوا لا يفتكروا، يا لهوي. طب هنعمل ايه؟ طب نحط البوست ولا لا؟ وابعت الصوره لواحد صاحبي؟ طب والنبي قول لي رايك. يقول لي لا ما انت معلش انت اصل انت الجيب دي هيتكلموا عليها لانها قصيره سنة. طب ينفع تدخل بالاي اي تقطع لي حته من الصوره او تزود لي الجيب شويه؟ طب بالمره نحف لي الخصر بقى عشان يبقى وسطي حلو. طب كبر لي الصدر شويه والشفايف، وخد في ايدك بالروله بتاعت النقاش اضرب لي عينيا بالمره عشان فما بقتش انا، بس في نفس الوقت طب اداري طب ما داريش. طب يا عيني انتوا متخيلين واحده بنت بتحط صوره ممكن تدخل في الدايلما دي؟ ما بالكوا لو واحد مشهور، ما بالكوا لو مطرب. وده بينال كل الناس، يعني بينال حتى البني ادم في تلقيه لمواقفه. نجبر مثلا نجم زي محمد صلاح ان هو يكون ليه موقف سياسي، يلا دلوقتي حالا انت نجم عندك فولورز، وانا ال 80 اللي عندي دول انا اعملهم بالعافيه، وانت عندك مليار، فانت بما ان عندك ربنا كرمك كده فانت تدخل تتكلم في الموضوع الفلاني، ولما كلمتش فيه تبقى خاين وابن كلب. فتحس طب ما هو ما يمكن ده معارض لحاجات كتير في حياته، ممكن ده في عقوده ممكن يتغرم جامد قوي، يخسر هو واسرته فلوس جامده قوي لان هم قالوا له بلاش تتكلم لا في اديان ولا في سياسه ولا في اي حاجه. فالراجل سكت، ينتقل لنادي تاني ناكله، ما ينتقلش ناكله، يحلق شعره نعيب ما يحلقش. شوفوا احنا قاعدين على السقطة واللقطة ازاي. عارفين يا جماعة الدول العربية بتتفرج علينا والله، وشايفيننا بنعمل ايه، وهم عندهم مشاكل برضو جدا زينا، بس احنا لان احنا على الترند بالنسبة للدول العربية، لان احنا على السجادة الحمراء، فاحنا في منطقة غريبة جدا. ناخد اغنية ونرجع نكمل، يلا بينا.
1: جديد.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

تابعونا على facebook.com/nogoomfm. جديد نجوم اف ام سامو زين عايشني أغنية جديدة.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع حادث طريق الدويس بالإسماعيلية.
2: الرئيس السيسي يوجه وزارة التضامن بصرف التعويضات بشكل فوري للمصابين وأهالي المتوفين بحادث الإسماعيلية.
1: رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكليفات الرئيس السيسي بشأن حادث طريق الإسماعيلية.
2: محافظ الشرقية يكلف بصرف مساعدات عاجلة وإنهاء إجراءات دفن ضحايا حادث الدواويس.
1: مصر تدين أطراف كولومبيا بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل.
2: وزير الخارجية يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني الحرص على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع المملكة المتحدة.
1: مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى برج العرب والعالمين.
2: وزارة البيئة تؤكد اتخاذ عقوبات صارمة للمتورطين في تجارة وحيازة الكائنات البرية.
1: الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة والمحسوسة بالقاهرة ترتفع إلى 42 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وغدا في 10 صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: النهاردة بنتكلم في الحلقة بتاعتنا على فكرة الجدل اللي بيحصل على السوشيال ميديا وقدرته على انه يشتت البني ادم المبدع او المطرب او الممثل او صاحب المصنع او صاحب اي حاجة في الدنيا بتحصل على السوشيال ميديا، ان هو في الاخر بنربكه بشكل كبير وبنخليه ياخد من الطاقة بتاعته، ان هو يضطر يقعد يدافع طول الوقت ويقعد يعمل دروع علشان يقفل ويقعد يسأل ويقعد يروح ويجي وبياخد منه كتير قوي، بخلاف ان الفن المفروض او اي حاجة بتتعمل في الدنيا المفروض تبقى فيه حرية ان البني ادم يطرحها وكل بني ادم واللي يعيش واللي ما يعيش بعد كده. دي اللعبة. الازمة التانية كمان ان في ارباك للمتلقي، يعني النهاردة في ضجة كبيرة ممكن تحصل على العمل، الجمهور يدخل عايز يتفرج على العمل ده، عايز يقرا الكتاب ده، عايز يشوف الاغنية دي يسمعها، فيقابل بايه؟ ان ده شيء مثير للجدل، ده شيء ممنوع، لا ده القيمه بتاعته بتضرب في القيم، لا ده على فكره حلو جدا، وحش جدا. اوتوماتيك اللي داخل وكان في واحد وهو داخل كده مطعم مثلا، ناس واقفه. على فكره لو قدرنا نعمل التمرين ده هنفهم حاجات كتير قوي. تعال نقول ان الجرعات اللي احنا بناخدها على السوشيال ميديا قد ايه هي تبدو جرعات عاديه، بقت عاديه بالنسبه لنا، بس هي حقيقه الامر هي فيها نوع من المبالغه اللي ممكن تودينا في 60 داهيه. يعني انا قاعد في كافيه وبعدين حطيت صوره، فالصوره دي جابت 30 لايك، اوكي، فانا انبسطت متشكر جدا، راح داخل واحد قال لي ايه العك اللي انت عامله ده، ايه اللبس اللي انت لابسه ده، فانا هسيب بقى كل ال 30 دول، والواد ده هيضايقني جدا وهفضل ابص عليه ومش مصدق ان ازاي حد يكلمني بالاسلوب ده وازاي تأتى له ان يفعل هذا وهكذا. طيب ده ايجو طبعا غير طبيعي. ماشي، تعالوا نشيل اللايكات ونشيل الفولورز دول من على السوشيال ميديا ونجيبهم في الكافيه. انا قاعد في الكافيه، راح داخل عليا 30 واحد، عدى واحد طبطب على كتفي والتاني على دماغي وقعد، واحد حضني، وايه القمر ده وايه الجمال ده وايه اللذاذه دي، انا مش عارف اقعد. يعني فاهمين حاجه؟ احنا بس لان احنا مش موجوده الحاجه فيزيائيا فمش واخدين بالنا من فداحتها. احنا متخيلين الدنيا عامله ازاي؟ تخيلوا بني ادم النهارده بيصنع صنعه وبعدين كل شويه حد يحدف عليه بضايه ممششه في وشه ويبتدي يخليه يدافع عن نفسه ويقفل شبابيكه، طب هيعملها ازاي طيب؟ وازاي يقدر ياخد من الطاقه بتاعته طول الوقت ان هو يخصص وقت كامل عشان يقدر يصد ده؟ فطبعا ده ارباك بشكل كبير. او لو احنا واقفين كلنا قدام محل بتاع طعام مثلا، بنعمل اي اكل، حد بيعمل كباب ولا حاجه وفي سيل من الناس واقفين، اللي بيقول ده رائع واللي بيقول ده زي الزفت واللي بيقول طب ما انا ادخل ادوق، طب انا رحت فين؟ انا بستغرب جدا النهارده لما حد يقول لك شفت الفيلم الفلاني، لا يا معلم بيقول وحش وبتاع. طب ما هو لو قال وحش ما يمكن هم مش فاهمين اللي انت هتفهمه، او يمكن هم هيحسوا بطريقه تحترم وانت ليك طريقه تانية خالص. طب يعني ليه هم اللي يدوقوا لك؟ ليه انا اجيب واحد اقول له دوق كده الباميه فدقه فقال لي لا لا وحشه اقول له خلاص تمام وارميها في الزباله؟ طب ما انا هدوق انا كمان، ولو طلعت فعلا وحشه ارميها في الزباله برضه مفيش مشكله، ومش لازم نتصل بصاحب المطعم نلعنه لانه عمل باميه ما عجبتناش. انتوا فاهمين اللعبه عامله ازاي؟ فاحنا في الحته دي مزنوقين ولازم نبتدي نفكر ان احنا لازم نخرج منها ازاي. في كمان حاجه مهمه، ان ده بيحصل بسببه تثبيت صوره نمطيه عن الشخص ده، فلان دايما مستفز، فلان دايما ضد المجتمع، فلان بيبحث عن الشهرة، بنحط وصمات مجتمعية. وطالما لطينا مرة خلاص يا عيني هو الناس بقى ايه عرفت الترند وعرفت تمسكه منين، فكل ما يجي يطلع يتحول زي الجول بتاع الأستاذ مجدي عبد الغني كده، خلاص هو اتوصم بالجول ده، حتى هو بدأ يركب الموجة لأنه راجل ذكي، وبدل ما حد يهزر أنا لا هزر على فكرة، فده راجل ذكي جدا ماركتير يعني. بس أنا بتكلم على إن مش كلنا نقدر نعمل ده، ومش كلنا نقدر نتخلص من عبء معين لو اتحط علينا بالذات في السوشيال ميديا، لطة أو وصمة معينة خلاص تفضل لازقة ونفضل نتناقلها بمنتهى الجبن اللي خلقه ربنا، لأن احنا لو قابلنا نفس الشخص ده في الشارع أو وقفنا هنتصور معاه غالبا وهنقول له بحبك يا فنان. انتوا فاهمين الأزمة بتحصل منين؟ طيب يبقى احنا اللي عايزين نوصل له لغايه هنا ان المشكله مش ان المفكر المبدع ده مثير للجدل، المشكله انه يتحول الجدل نفسه للنقاش ونبقى في منطقه الجدل مش في منطقه الحقيقه اللي بيقولها. طيب تعال ناخد كيس ستادي، انا بحب دايما ان احنا نستعرض حاجه في التاريخ فنفهم احنا فين. في كتاب لطيف قوي اسمه سايلنت سبرينج، يعني الربيع الصامت. الكتاب ده اتكلم عن، طبعا لو هنتكلم من خلال الكتاب ده، في بشر قادرين يروضوا الطبيعة عن طريق نستخدم الدي دي تي بتاع الزراعات. خلاص بصوا الكيس بدأت ازاي، ان في واحدة ست جت قالت يا جماعة ثانية واحدة، الفكره بتاعه ان احنا نستخدم دي دي تي ده اول ما طلع الدي دي تي اللي هو الماده الكيميائيه اللي بتقتل الحشرات في الزراعات. احنا لو سمحت يا جماعه الماده دي بتموت حشرات تانية نافعه، بتموت بكتيريا نافعه، فانتوا بترشوا كده حاجه زي الجاز فوق النبات بتموت الحشره اللي مضايقاكم، بس بتسيب حشرات كتيره جدا جدا ميته هي اصلا مفيده للزرع. لان شركات الكيماويات زعلت قوي من الموضوع ده، ولان الموضوع اقتصادي بيضربهم في المقتل، وده على فكره اللي ممكن يبقى حاصل. الكلام ده حصل سنه 58 بالمناسبه، وده اللي حاصل مثلا في سوق اللحمه مثلا النهارده، او سوق منطقه التسويق مثلا للحوم، او فكره ان انا لازم ابيع للناس ان اللحمه هي البروتين، عفوا لازم ابيع للناس ان اللحمه هي البروتين وهي الوسيله الوحيده ان انت تعيش، ومن غير اللحمه مش هتعيش وبتاعه. فدايما لما حد بيقول لي كده بقول له يا جماعه انا بقالي 11 سنه فيجيتيريان، العمار بيد الله، بس انا يعني ما انا عايش اهو تمام 11 سنه، ما انا بحاول اهو يعني تمام، ما حصلش حاجه والدنيا زي الفل. اقصد انه في حاجه، في خلل هنا، ده معناه ان في راجل عنده مصنع معين لو انا طلعت الحقيقه دي الراجل ده هيتاثر ويحصل له مشكله، ومن هنا لازم يقفل الموضوع. الست دي جت سنه 58 عملت كتاب اسمه الربيع الصامت، وقالت فيه ان ماده دي دي تي بتؤثر على الطبيعه وبتبوظ السايكل، وبعد شويه بتدخل جوه الاغذيه نفسها ومهما اتغسلت ما بتروحش، وبعدين نطبخها وبعدين ناكلها فتدخل جوانا فتقتل البكتيريا اللي جوانا وتقتل اعضائنا من جوه، واحنا بنتدمر اكتر من الحشرات اللي ماتت في الاول. فالست قالت كلمه حق. ايه اللي حصل بقى مع الست دي؟ يلا بينا نعد بقى. انت بتبالغي في تصوير الخطر عشان عايزه تبقي ترند، ده الكلام ده 58، انت عايزه تطلعي بس عشان تثبتي ان انت ست جامده، فانت بتحاولي ايه تعملي حاجه غير متوازنه وشيء عاطفي كده. والتايم ماجازين اعتبرت الكلام ده اللي من اهم السايتات طبعا في الوقت ده في 58 ان الكلام ده مبالغ فيه وغير سليم وملوش معنى. هي ضد المبيدات وضد دي دي تي من خلال المبدا، وبعدين حضرتك انت اصلا ضد الفكره، فانت بتحاولي تركبي الترند، وبعدين انت اصلا دارسه ايه؟ معلش حضرتك خريجه زراعه، ازاي تتكلمي في الموضوع ده اصلا؟ فاحنا سايبين الموضوع ومنتبهين يعني احنا؟ طب هو بجد الدي دي تي بيعمل ده؟ لا انسوا ده خالص بقى، احنا بنتكلم عن المصداقيه بتاعتك انت، وده اللي بتسمى جاس لايتنج. يعني ايه جاس لايتنج؟ يعني ان انا كتعبير جاس لايتنج اللي هو لمبه تعمل بالجاز عن طريق الغاز. وده كان فيلم في واحد راجل بيحاول يقنع مراته انها مجنونه، فبدا يلعب في اللمبه عشان ترعش وتطفي، فكل ما يحصل حاجه يقول لها انت غالبا مجنونه، اللمبه سليمه هي ما فيش اي حاجه وبتاع، فده بيشوش ادراكها. فطلع من هنا المصطلح بتاع جاز لايتنج، ان انت تسيب القضيه وتتخانق على حاجه تانية خالص. وبعدين طلع حد النهارده قالوا لا ثواني، دي دي دي ده يا جماعه انقذ ملايين البشر من الملاريا، لو ما موتش الناموس كان هيموت البشر دي، فانت كده ضد الملاريا وبتسيب الملاريا تستفحل. وعلى فكره انت ست بتقول اي كلام. والحجه دي طبعا اصبحت من اشهر الهجمات على الست دي طول الوقت، ان بعض الجماعات حملتها مسؤوليه وفاه ملايين الناس بسبب الملاريا عشان انت قلت ان الدي دي تي مش مظبوط، مع ان العلماء بيرفضوا الفكره دي اصلا. يعني كارسون ما قالتش امنع الدي دي تي خالص، قالت لازم يستعمل بطريقه فيها تقنين، يعني تبقى محطوط بجرعات بسيطة على المشكلة بتاعت الزرع، مش بيترش في الهواء في المطلق. الست ما قالتش حاجة غير انه يا جماعة ما ينفعش نرش المادة دي في الهواء نشمها احنا والنبات والحيوان وبابا وماما، عشان كلنا في الاخر نعيا ونتعب. فهي الست كانت محددة، ولكن القضية راحت في حتة تانية خالص. طلع حد النهاردة طبعا قال لها انت مش متخصصة، واحد تاني قال لها الكتاب بينتقي الأدلة اللي بتخدم وجهة نظره وسايب الأدلة التانية خالص. طبعا على الصعيد الآخر بقى في كلام تاني خالص على الدي دي تي، وانت مش فاهمة حاجة أصلا، ومفيش تعمليش صورة متوازنة، وانت غالبا حد تاني ممولك وشركة تانية هتطلع منتج تاني غير الدي دي تي فممولك. دمروا الولاية، دمروا الحاجة، دمروها تماما. يعني في الاخر قالوا كمان ان الحظر ده هيرجعنا لعصر الافات والامراض، ورجعنا تاني لمنطقه من البدائيه والزراعات هتبوظ والكلام ده كله. ايه رايكم ان في الاخر صدور الكتاب ده حرك شركات كبرى جدا ضد الكتاب، وقدرت ان هي يرفعوا عليها قضايا وحاجات، ولكن الامر فضل يكبر لغايه ما الرئيس جون كينيدي بدا يفحص بالقضايا ولقى ان الست دي بتتكلم صح، وعمل تقنين بنوع من القانون لاستخدام الدي دي تي تحت اشراف حكومي، ومش اي حد ابدا يقدر يعمل ده، لانه سنه وكلام ده حصل سنه 72، يعني من 58 ل 72 بياكلوا الوليه دي على السوشيال ميديا بتاعت وقتها على الجرايد، يعني علشان عمل الكتاب الربيع الصامت، مع انه كان جرس انذار للبشريه. بدل ما نتخانق مع الست تعالوا نسمع عملت ازاي. انتوا فاهمين احنا الازمه فين؟ ادي كيس استادي عشان نفهم احنا بنعمل ايه في الناس المبدعه. وانا ما جبتش على فكره فنانين، انا جبت ست بتشتغل في الدي دي تي عشان نفهم بس انها، انا مش الحلقه بقى مش اباوت حمايه الكتاب والفنانين والمطربين من السوشيال ميديا، انا بتكلم على حاجه تانية خالص. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل الجدل بيوصلنا لفين.

0: مهمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء،
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك.
4: في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري.

0: لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بوريكو في الحلقة دي الفداحة والمشاكل اللي بتحصل بسبب الفضاء الإنساني، يعني لأن احنا فعلا فاضيين، فعندنا قدرة ان احنا نقعد 3-4 ساعات. وطبعا لما دخل الاي اي خلانا ممكن نديله الاوردر ونقعد احنا على السوشيال ميديا، احنا عايزين نفضي نفسنا عشان نقعد على الانستجرام اكتر ونقعد على الفيسبوك اكتر. ولا عيب على السوشيال ميديا حاجة، غير ان احنا المشكلة، مش هي على فكرة مشكلة، هي وسيلة للتواصل. احنا النهاردة مش واخدين بالنا ان الناس عايزانا نقعد بس عشان نبيع سلع، فاحنا قاعدين جوه السوق. وتخيلوا بني ادم يقضي عمره قاعد على القهوة طول النهار، هنقول عليه ايه؟ يقول لك ده عواطلي، ده قاعد على القهوة طول النهار ما بيشتغلش. احنا قاعدين على القهوة في الكنبة، يا ريتنا على القهوة، ده القهوة فيها دومنا وفيها كوتشينا وبنعمل رهانات وبنهزر وبنضحك وبنقلبنا وبنعمل ذكريات وبنسلم على بعض واحنا ماشيين بحب وبحضن وبنتقابل تاني يوم. يعني ده في شيء، يعني استاذ نجيب محفوظ لما عمل قشطمر مثلا، فهو عمل عن قهوة واصدقاء وناس وبتاع، شكرا تعظيم سلام. لكن لما نيجي نتكلم على قهوة بس انت ما بتشوفش الناس، انت قاعد جوه القهوة متسعة جدا فيها مليون بني ادم فولور قاعد معاهم، بس انت مش قاعد معاهم، انت قاعد في البيت ومتدالك انك قاعد معاهم ومتصل بيهم، وان انت عامل انجيجمنت، وان انت بتدخل كده تقول صباح الفل وجمعة طيبة عليك يا نجم النجوم يا مصر، فالناس تدخل تقول لك بنحبك يا فلان، وتحط لك الورد والشمعة والحمامة البيضة. وبعدين شكرا، هل احنا كده تمام؟ يعني انت كده متواصل مع الناس versus ان انت تنزل فعلا تقابل حد؟ مش بتكلم عن سيلبرتيز، بتكلم على مستوى الشخص العادي والفولورز البسطاء اللي عنده. طيب كيس تانية انه اوريكم قد ايه الجدل بيودينا في 80 داهيه مش 60 داهيه. اللغز الانثوي ده اسم كتاب، ده فيمينين ميستيك، وده بتاع واحده اسمها بيتي فريدان. بيتي فريدان عملت ايه؟ سنه 1963 عملت كتاب. الكتاب ده قال حاجه مهمه جدا، بيقول ايه؟ والكتاب ده اطلقته بعد تجمعات نسويه وبعد يعني سيرفيز، يعني قعدت درست وذكرت. وعايز اقول لكم على نقطه بس قبل ما اكمل، انه في مشكله كبيره جدا ان اللي بيعمل الكتاب ده على فكره قعد اكتر منك في الموضوع. انا عامل كتاب عن التاريخ في اي مجال، في اي حقبه تاريخيه، عن المسالك البوليه يا سيدي مش عن التاريخ. طالما وصلت ان انا قعدت 6-7 شهور بشتغل بكتب بطلع حاجات معلومات، لازم نحترم المجهود ده ونبص له بوزن، بميزان ذهب عادي جدا على فكره. ما ينفعش اقوم داخل ايه يا عم العبيط ده، انت ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ تفتح اول صفحه ايه ده ايه ده ايه ده الكلام ده العبط ده، ده كلام مش فاضي وتقعد تمشي. ما هو ده مش صح على فكره. ده بالظبط زي اللي يدخل عايز ينتقد فيلم يقول لك ما انبسطتش خالص، ما عجبنيش خالص، لا لا لا لا وحش جدا هذا الفيلم، يعني انا ما اعرفش يا جماعه عملوه ازاي بصراحه، السلام عليكم. ايوه فين النقد؟ ما عجبكش عشان ايه؟ اتكلم بشكل فني. مين حضرتك؟ حيثيات حضرتك ايه؟ متلقي بتحب الافلام؟ قول برضو رايك مفيش مشكله، بس ما ينفعش تحط وصمه مجتمعيه. لكن انا ادخل ما عنديش خبره او عندي خبره بسيطه وببص للراجل صاحب الكتاب ده على انه حمار مبدئيا، وانه اكيد مش فاهم، وطالما عمل كتاب وطبعه ده لا يعني ابدا ان هو فاهم عني اي حاجه، ولا ان هو قعد فتره كبيره يعمل ده. كان في كتاب مشهور اشتغلت منه روايتي ابو الهول، والكتاب ده بتاع واحد اسمه روبرت دوفال، لا روبرت دوفال ده ممثل اسف، بوفال. الراجل ده عمل كتاب مهم جدا جدا اللي كان بيتحدث عن ان الحضاره المصريه القديمه ترجع الى اكثر من 10,000 سنه قبل الميلاد، يعني ده 12,500 سنه تقريبا دلوقتي. فبيقولوا اول ما حد بيسمع الراي ده خاصه من الاثريين يقول لك لا لا لا لا لا نظرات دي عبيط ده ولا ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ الكلام ده ما خدناهوش في كليه الاثار. تمام، الراجل ده قعد 11 سنه بيدرس عشان يطلع نظريه دي، حضرتك قعدت في الكليه 4 سنين وبتشتغل في المهنه، الراجل ده بقى له 11 سنه مش عايز يقول الكلمه غير لما تاكد انه بيتكلم صح. طب ما نبص على المجهود، طيب هو هيعمل كده ليه غير لو فعلا عنده حاجه؟ يبقى اول ما نخلص الكلمتين دول يقول لك لا لا لا لا دي اجنده، انتوا عايزين تطلعوا بقى الفراعنه ايليانز ولا يا عم؟ الراجل ما قالش ايليانز خالص، الراجل بيقول حضرتنا اقدم، يعني احنا اجمد بكتير على فكره مما نتخيل. لا لا لا لا ده بيطلع المصريين القدماء بيطلعهم لونهم ازرق. طبعا تفضل في جدل هو راح وجاي ما فيش اي حاجه خالص في الاخر. انا مش عايز انهزم، هي مش هزيمه ومكسب على فكره، هي قصه تانية خالص. الست اللي اسمها بيتي فريدان عمل كتاب اسمه اللغز الانثوي، وبدات تقول حاجه غريبه على المجتمع. قالت لهم يا جماعه على فكره في شيء غموض كده معين ناحيه الست، ان احنا بنبيع لها طول الوقت ان الست الصح الحلوه الجميله هي ربه المنزل، والست اللي بتشتغل وتسيب البيت دي ست بنت كلب بتسيب البيت وساب عيالها. فهو الست المفروض انها السعاده بتاعتها تاتي من غسيل الصحون والقعده مع الاطفال بس. ممكن يبقى في ست بتحب العنايه بيتها، بس على فكره في ستات عندهم طموح عندهم مواهب. فلما قالت الكلام ده اكلوها، وقالت الكلام ده بيزد على انها عملت سيرفيز، يعني عملت استفتاءات كبيره جدا مع ستات كتير، اكتشفت ان في شيء غامض، ان في تعاسه الست عايشاها مهما بدت تمام، مهما بدت بتحط منكير وتحضر حفلات وتمشي جنب جوزها وعندها عيالها وبترضع وبتاكل وبتدخل مطبخ وبتطبخ وتعمل الكيكه وكله تمام، بس هي مش تمام، في حاجه غلط في الموضوع. فبداوا يشتكوا منها، وبداوا يقولوا انت بتعملي صيحه، عايز الست تسيب المجتمع بتاعها اللي جوه البيت وتخرج للمجتمع الاوسع، وانت بتحاولي ان انت تعملي ثوره ملهاش اي معنى. واشتغلوا عليها بشكل مش طبيعي، دمروا الست دي تماما. انت بتتكلمي باسم كل الستات، يعني انت اتكلمتي عن الستات كلهم، طب ممكن نشوف لو سمحت بقى الستات اللي انت كلمتيهم، يعني انت ما في ست بقى في افريقيا الست دي برضو قالت لك انها متضايقه؟ طب في ست على فكره بقى ما مش عايزه تشتغل اصلا وقاعده مطبطه في البيت وهي برضو دي موافقه ان انت يا عم احنا مش بنتكلم عن الارض، مش بنتكلم عن الكره الارضيه، بنقول ان في بعض الستات عندهم مشكله ان انتوا تحطوا عليهم وصمه انك لازم تبقي ربه منزل عشان تبقي تمام، لازم تبقي امينه مرات السيد عشان نحترمك، لو انت مش كده يبقى انت ست داعره مش ست كويسه. فده هي بتقول بس بلاش الوصمه، لو سمحت خلونا ناس نعتبر ان الست اللي عايزه تخرج للمجتمع نديها فرصتها انها تتحرر. فطب والمراه اللي عامله، طب والفقيره، طب والسيده السوداء البشره اللي هي رقم 2 في المجتمع، بنتكلم على امريكا طبعا في الستينات، طب والستات اللي مش متجوزه، طب واللي ما مش شايفه في العمل الاصلي في البيت ده حاجه تهمها، انت بتقللي من قيمة الأمومة والأسرة؟ انت تقصدي انت عايز تهدم البيت بقى؟ انت بتهدم قيم الأسرة. ده انت عايز بقى الناس تنحل وعايز الست تمشي على حل شعرها، انت عايز الستات يخرجوا. الكلام ده بيحصل النهاردة على فكرة، احنا بنعمله في الفنانين والفنانات، واللي تتطلق نعاتبها كأننا كنا عايشين معاها ونعتبرها، ولو اتجوزت واحد كان متجوز خطفت الرجالة. يا عم وانت عارف ايه اللي حصل؟ لا بس خش كده دوس بنزين، والراجل ده اتجوز دي يبقى انتوا كنتوا طبخينها مع بعض. ما انتوا عاملين يا جماعه احنا مالنا، ما هو احنا مش عارفين القصه الاصليه ايه، فلان ادمن مخدرات، فلان ادمن، ما هو ده اللي بوظها، لا هي اللي بوظته، هو احنا داخلين في الموضوع ليه؟ واحنا بنحط مناخيرنا ليه؟ ومن غير ما نفهم يعني، مش فاهم احنا ما تتقصى الامر. حتى في الدين ربنا بيقول ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، يعني بيقول يا جماعه لو سمحتوا ما تدوش خبر كده او تقولوا خبر غلط فتصبحوا نادمين على ما فعلتم. يبقى اذا النهارده احنا بنتكلم على انه لو سمحتوا تقصوا الكلمه قبل ما تتقال. المشكله بقى مش موجوده عند الناس كلها، حضرتك بتحاولي تاخدي شيء خاص يا صاحبه الكتاب وتعمميه على الدنيا كلها. على فكره الستات مبسوطين جدا جدا والدنيا زي الفل، فطبعا هنا حصل ازمه كبيره قوي. فالست بتقول انا مش مبسوطه، في مشكله مجتمعيه، وبدات الست تقول على فكره ثانيه واحده، ونشات بعد فتره قصيره في حاجه اسمها حركه ناو بدات تحصل، والحركه دي النهارده في القضايا بدات تاخد حجم، وبدا يبقى ليها ناس بتدعم ان لا على فكره احنا واقفين ورا الست دي، في حاجه فعلا غلط في الموضوع. وبدا الموضوع ده يبقى فيه اعلانات وظيفيه متقسمه لوظائف للرجاله ووظائف للستات، والضغط على لجنه تكافؤ الفرص، يعني يا جماعه لو سمحتوا انت بتدي للست اللي حامل اللي هتحمل وهتبقى سيده ليها بيت بتدي لها اجر اقل من الراجل عشان الست دي ممكن تحمل فتروح كام شهر تولد، فانت مديها اقل، وساعات من بدري من قبل ما تحمل ومن قبل ما تتجوز انت بتديها اقل اصلا، انت بتطفش سوق الستات في العمل، وممكن الست دي تبقى شايله بيت وشايله اخواتها على فكره، طب هتعمل ايه طيب؟ فبدات هنا النهارده موجه نسويه يسموها الموجه الثانيه النسويه الثانيه بسبب الست دي، وكبر الدور بتاعها جدا. ليه ما فيش مهن للرجاله واخرى للستات؟ ليه يجب ان تكون الامومه هي الهويه الاساسيه للمراه؟ ليه ما فيش ان الزواج اختيار ام مؤسسه اجتماعيه، ده اختيار ولا اللي حاجه لازم نعملها؟ استقلال المرأة الاقتصادي، بدأوا يناقشوا كل حاجة، وفي الآخر هذه المنظمة أصبحت منظمة كبيرة جدا وبقت مسؤولة عن إرساء العدالة للمجتمع بالنسبة للستات. يا عم دي ستات رايقة يا عم، طب ثواني، ما هو بنتك هتبقى ست على فكرة، وفي يوم من الأيام هتبقى أنت مش موجود، وفي يوم من الأيام هتيجي تتوظف فهيقولوا لها معلش لو سمحت زميلك في نفس الجامعة هياخد 10 أنت هتاخدي 8، هتنبسط لما بنتك يحصل لها كده؟ ده سؤال للراجل. شكرا، تعال ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحله الجدل الاجتماعي اللي بيودينا في 60 داهيه وبنهدر عليه حياتنا.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

خطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. انتوا لسه مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنتكلم النهاردة برضو على المنطقة بتاعت الجدل، وهقول لكم على كيس برضو. الكيس دي لما نيجي نفكر فيها كده نلاقي انه في أزمة كبيرة قوي. الراجل النهاردة عمل قصة، والقصة دي اسمها The Jungle، عمل كتاب يعني. الكلام ده طلع 1906. الكتاب ده بيقول ايه؟ ده كتاب الغابة، صدر سنة 6، من اشهر الامثلة للكتاب الادبي اللي تحول لقوة ضغط مجتمعية وسياسية. الكتاب ده بيعمل ايه؟ الكتاب ده بيتكلم عن ظروف العمال المهاجرين القاسية اللي هو جايين بقى من المانيا وايطاليا وبتاعه، جايين امريكا عشان يعيشوا، وبيشتغلوا في منطقة تعليب اللحوم في شيكاغو. والمفارقة ان الجمهور اهتم جدا جدا انه يقرأ هذا الكتاب، لانه بيتكلم على سلاسل مطاعم شهيرة. الراجل بيعمل ايه؟ الراجل بيقول يا جماعة لو سمحتوا، الاجور والطرق اللي الناس بتشتغل بيها والصحة العامة والتطهير بتاع الحاجات وأجسامهم اللي بتتدمر، زي عمال المناجم على فكرة، زي فكرة عامل المناجم وبيحصل له إيه يعني. في مهن بتدمر أصحابها مع الوقت، واحد بيشتغل في مكان كله إشعاع مثلا، واقف في قسم أشعة بيعمل إشعاع للناس، يعني بيعمل أشعة إكس أو حاجة، بيتعرض طيار بيتعرض لإشعاع، عامل مناجم التنفس ودايما بيتعبوا جدا في التنفس، عمال لحوم بيبقى في بيئة منيلة بستينة ومليانة دم ومليانة ميكروبات وبكتيريا فبيتدمروا. فالراجل ألقى الضوء على العمال والتفرقة العنصرية بالنسبة للون البشرة والعرق، جاي من إيطاليا ولا أنت من أيرلندا ولا أنت منين، ولا أنت أمريكاني أصلي ولا أنت أفريقي أسود ولا أنت، والديفرنشيشن بتاع الأجور، إزاي إن الأجور كل ما بتختلف الدنيا بايظة، وإصابات اللي بتحصل والناس ما بتاخدش تأمينات اجتماعية، واستغلال العمال بطريقة صعبة، والفساد السياسي والفقر المجتمعي والأجور اللي زي الزفت، وده بيؤدي إلى إن ما فيش حماية كمان صحية ولا. فهو بيتكلم في حتة تانية خالص إحنا أول مرة نشوفه. لكن الجمهور راح فين؟ الجمهور ده سنة 6 ما فيش سوشيال ميديا. أنا أجيب لكم كيسز مش عن السوشيال ميديا عشان تفهموا إن it's not about السوشيال ميديا، هي مش عن السوشيال ميديا، هي عننا إحنا واللي بنعمله. الجمهور جي قال ثانية واحدة، هو العامل ده فعلا مش لابس الكوزلوك في رجله وهو بيقطع اللحمة؟ تخيل يا فندم، ده ممكن السطور ينزل على رجله. سيبك من رجله، يولع العامل برجله. انا مش مهتم خالص بالعمال اللي انت زعلان عليهم دول يا حاج، يعني ده معناه انه بيدوس برجليه على اللحمه، يعني ضوافر رجله، يعني رجليه الجربانه دي دايسه فوق اللحمه اللي بناكلها.

ثانية واحدة، أنا عايز أعرف ظروف تصنيع اللحمة دي عاملة إزاي؟ ممكن نحط قواعد لفحص اللحوم والأختام ونتأكد من طهارة اللحمة ومدى إنها موجودة في التلاجة قد إيه؟ ممكن نحط أسس للرقابة الفيدرالية على الأغذية والأدوية وطريقة أكل البهيمة علشان قبل ما تتذبح؟ إزاي النهاردة إن ده شيء فيه مخاطر ممكن تبقى موجودة على البني آدم اللي بياكل عشان الأكل وسابوا المهاجرين ولم يعالج موضوع المهاجرين غير بعد سنين طويلة جدا، لأن تصاعد الغضب الشعبي والسياسي بشأن سلامة اللحوم طغى على فكرة حقوق العمال اللي هو احنا كنا اصلا عاملين الكتاب عشانه. قد ايه ان ممكن حاجات كتير تضيع ناس بسبب ان احنا قررنا لا ما نركز في القضية. تعالوا نتخانق مع الراجل على ازاي لابس بدلة. يا جماعة والله والله قاعد على المسرح مرة، الاستيج اعلى من اللي قاعد تحت عشان كل الناس تشوفه. انا من يوم ما اتولدت لازم احط رجل على رجل وانا قاعد، وانا قاعد اكتب، وانا قاعد في البيت مع ماما وبابا مع ولادي مع اي حد في الدنيا، انا قاعد حاطط رجل على رجل، لان احمد بيحب يتزن لما يحط رجل على رجل بس كده، ورجلي بتبقى دايما يعني محطوطة تحت رجلي التانية على طول، هي بس مجرد ان انا جسمي مرتاح على القعدة دي. فانا بقعد على الستيج وحط رجل على رجل، الاقي الناس سابوا كل اللي اتقال في الندوة وقال لك حاطط رجل على رجل على فكرة وقاعد قدامي، فتحس هو مش حاططها في وش حد على فكرة. طب موضوع الندوة لا لا لا لا، انت حاطط رجل على رجل، انت ما بتحترمش الجمهور بقى. لا انا بحترم الجمهور جدا، ده انا جاي لهم اعمل ندوة وبتكلم وبرد على اسئله، والناس بتخرج مبسوطه بتصور معايا على فكره، وبجاوب على كل اسئله وبحب، وبنتصور وسيلفيهات وحاجات وهدايا وبننبسط وكله تمام، باخدوا روايات وكله تمام. لا لا بس انت بتحط رجل على رجل، انت تحتقر الجمهور، انت على فكره انت تنك، انت عندك ايجو عالي جدا، انت حقير، انت غني حقيقي. يا جماعه ثانيه واحده بس يعني، فطبعا بنحيد عما المفروض نركز فيه، دي مشكلة كبيرة قوي. طيب المخاطر اللي موجودة في السيارة الأمريكية، طلع النهاردة كتاب بدأ يقول يا جماعة ثانية واحدة، الكتاب ده بيقول اسمه كتاب غير آمن عند أي سرعة، وبيتكلم إن في مخاطر ممكن تبقى موجودة في السيارة مش في السائق، يعني ممكن تبقى في حاجة في طبيعة الإزاز وانعكاسه في الأعمدة بتاعت السيارة في طريقة الفرامل تؤدي إلى منطقة الحوادث، وبيجيب كيس ستادي من بعض الحاجات اللي في السوق عشان يقول يا جماعة لو سمحتوا خدوا بالكم إن مش ساعات مش دايما السواق نايم أو حمار أو مش فاهم، ده بالعكس ممكن يبقى سايق كويس أو مركز كويس أو بس العجلة ضعيفة فبتنفجر دايما فبتؤدي إلى وفيات. لو سمحتوا في الموديل الفلاني في المشكلة دي، في الموديل الفلاني في المشكلة دي، رقابة مجتمعية متطوعة عشان توعي الناس. إيه اللي حصل النهاردة في الموضوع؟ صناعة السيارات اتضايقت جدا، إحنا أصلا بنعمل عربيات عايزين يبقى فيها مشاكل وحوادث علشان الناس تبدل العربية وتشتري اكسسوار، وانت جاي تقول لنا لا العيب عندنا، لا معلش يا عم الحاج واضح ان انت حمار ما بتفهمش في السيارات، وانت مين انت عشان تتكلم الكلام ده؟ غير تصميم عشانك، هغير الشكل عشانك، هقلل الارباح عشان حضرتك؟ لا طبعا. فازاي نفكر في فكرة العربية تبقى اكثر امانا؟ فبدأت النهاردة شركة زي مثلا جنرال موتورز تبتدي تتكلم وتبتدي تهاجم، والاخطار دي اللي انتوا بتكلموا فيها مش موجودة خالص، ولكن المحاولة دي باظت لما ظهر قصة ان اصبح النهاردة في موقف دفاعي بدأ يشتغل من الشركة لما فعلا تم رصد حوادث كاملة بتحصل بسبب الحاجات الراجل اللي قالها. قبلها على طول حملة كبيرة جدا قعدت الراجل ده في البيت ومش قادر يواجه الناس، الكلام ده سنة 66 على فكرة، الكونجرس الامريكي حط بعد كده معايير الزامية لسلامة السيارات بعد ما الراجل ده اتفرم يعني وطلع كتابه واتشتم واتعمل عليه حملة من كل انواع السيارات، في الاخر طلعوا فعلا قانون بسبب الراجل ده على حماية السيارات والامان اللي موجود في السيارات اللي قادته ماركات كتير قوي. في ماركة معينة مثلا راحت عاملة حزام السيارة وقالت ده مجانا، فولفو، قالوا يا جماعة ده الحزام ده اختراع لأي شركة تشتغل بيه، مش هنعمله احتكار عشان يسود للعالم كله عشان أمان السائق، وبدأت الناس تنتبه. طيب أي فكرة في الدنيا سواء فن سواء فيلم سواء رواية أنا بكتبها أو غيري بيبقى دايما شيء مغاير للعقل وبيحاول يخلينا نفكر في أي شيء، بيحاول يحركنا من على الكنبة بيضايقنا. على فكرة أنا لما حد يجي يقول لي لو سمحت قمت في النور أنا بتضايق، لو سمحت شغل التكييف فين الريموت قوم دور عليه أنا بتضايق، أي حد بيحركني انا بتضايق، اي حد بيحاول يحسسني ان حياتي ماشيه بطريقه فيها مشكله انا مش عايز اغير لان انا مرتاح لان انا زي الفل على فكره، ما تقعدوش بقى تقوموني وتقعدوني انا زهقان يا جماعه. فالفكر بيحرق بنزين، المخ ده بياخد عسل كتير على فكره، بياخد سكر عشان يقوم. فلو احنا النهارده بنجبر بني ادم انه يفكر فنديله جرعه فنيه من عمل فني، فيلم مسلسل كتاب روايه او اي فكره فلسفيه بتتقدم جوه التلاتة دول

بنجبره يفكر، اول ما بيحرق بنزين يفكر. في ناس بتقول الله ده انا اتضح ان الدنيا ماشيه بطيء، انا هاخد الطريق ده. وفي ناس تقول لك هذا ما وجدنا عليه اباؤنا، احنا صحينا لقينا الكلام ده، فلو سمحت ما تقعدش تغير لنا. فايه الحل؟ اهاجمك يعني، يلا بينا نبوظ الدنيا. ادخل كده مؤسسه عتيقه وقول لهم يا جماعه انا هعمل سيستم جديد بالاتش ار للموظفين وبتاع، تلاقي ثلاثه عم ابراهيم وثلاثه الحاجه نوال طلعوا قالوا لا ثانيه واحده يا باشا انت حمار بقى، معلش انا اسف، السوابق دي قصه والخبره قصه وانت مش فاهم، مع ان انا داخل ادخل الديجيتال. ديجيتال ايه يا باشا؟ احنا الدفاتر هي اللي بتعيش يا باشا، الدفاتر تتحرق. احنا ممكن دلوقتي في اي اي يا باشا، حرام الاي ده ما يصحش على فكره، ده انت عايز تدمر الوظائف. وبعدين في 10 اشخاص قاعدين جوه بيختموا الاعمال بالختم، جاي تقول لي الغي كل دول؟ ولا لا لا لا معلش، حضرتك مجدف ومهرطق ويلا اطلع بره. هو ده بالظبط الازمه اللي احنا فيها. ارجوكوا خفوا شويه جادجمنت، خفوا احكام على الناس، اتفرجوا على الاشياء، ارصدوها، حسوها، مش عاجباكوا اقفلوها، اعملوا بلوك، اعملوا ريستريكتد، ما تفتحوش خالص، مش لازم على فكره، بس خففوا من وقتكم. انا خايف على وقتكم على فكره، انا بخاف جدا على الوقت بتاعي، بخاف جدا حد يعطلني، انا ما بقعدش مع حد بيقول الحاجه مرتين، اخاف جدا ان حد ياخد وقتي وياخدني في سكه. لو بحل لحد مشكله واديته الحل وما عملهاش وما عنديش حل تاني ما بقابلوش، خلاص هعمل ايه؟ يا اما تاخد الحل يا اما اشوف حد تاني يساعدك. انا ما اقدرش ابدا انقذ البشريه، وما اقدرش ابدا اقعد احكم على السوشيال ميديا الفاضي يعمل قاضي، واحنا اصبحنا كلنا قضاة واصبحنا كلنا مذنبين. السلام عليكم.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام. عمرو دياب جيت لك، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف اهدى

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
1: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه أنت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصليش، انا سايق بالظبط
3: على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من XO على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجي وعالم الجيمينج. كل الناس مستنيه جي تي اي 6، وكل الناس عايزه تشوف التريلر، والمره دي بقى لاول مره الناس هتشوف تريلر جي تي اي 6 الجديد بس بشروط معينه. والتريلر الثالث او الفيديو اللي جاي لجي تي اي 6 هيبقى حصري على احدى المنصات العالميه لمده 6 ساعات، وبعدين هيبقى متاح لأي حد على المنصات العادية. إيه بقى الكلام الغريب ده؟ هل هو ده التسويق أو الماركتينج اللي احنا مستنينه؟ شركة روكستار عارفة كويس قوي إن نزول جي تي اي 6 فرصة مش هتتكرر، وبيستغلوها بكل الطرق اللي ممكن تيجي أو ما تجيش في بالنا. تعالوا نعرف مع بعض إمتى هنشوف الجديد من جي تي اي 6، وإزاي شركة روكستار بتستغل الموضوع ده بشكل عجيب جداً. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155-955-1006. اللي بيحصل دلوقتي ممكن يكون أغرب خطة تسويقية عملتها شركة روكستار في تاريخ سلسلة جراند ثيفت أوتو. جي تي اي 6 معادها قرب، وكمان بدأت تدخل هوليوود من أوسع أبوابها. طب إزاي الكلام ده؟ شركة روكستار أعلنت إن يوم 27 أغسطس اللي جاي هيكون فيه استعراض جديد وموسع للعبة جي تي اي 6، لكن المفاجأة مش في العرض أو الفيديو، المفاجأة إنه الإعلان ده هينزل فين؟ بدل ما شركة روكستار تعمل اللي احنا متعودين عليه وتنزل الفيديو مباشرة على اليوتيوب ويحصدوا مئات الملايين من المشاهدات، الشركة قررت إن جي تي اي 6 Extended Look أو النظرة الموسعة على جي تي اي 6 هتتعرض الأول حصرياً على إحدى منصات البث العالمية، المنصة الحمراء اللي انتوا عارفينها كويس جداً، وبعد كده بست ساعات ينزل فيديو أو تريلر جي تي اي 6 الجديد على اليوتيوب وباقي المنصات زي ما بيحصل في الطبيعي. الكلام ده أول مرة يحصل في تاريخ الألعاب، وده طبعاً خلى ناس كتير تسأل هو الكلام ده بيحصل ليه أساساً؟ شركة روكستار أصلاً مش محتاجة منصة تعمل لها دعاية أو ترويج، بس جي تي اي 6 هي حالياً اللعبة الوحيدة في العالم اللي لو روكستار نزلت عنها فيديو من غير أي إعلانات كل الناس على الإنترنت هيسيبوا اللي في إيديهم وهيقعدوا يتفرجوا على الفيديو ده. فليه بقى الشركة قررت تدخل طرف تاني في المعادلة؟ الإجابة هنا ممكن تكون غريبة شوي. في تقرير نشرته مجلة فرايتي بيقول إن المنصة الحمراء العالمية هي اللي كانت مهتمة بالحصول على حق العرض الأول لفيديو جي تي اي 6 الجديد، لأن المنصة دي المنصة الحمراء بتحاول إنها تتحول من مجرد خدمة لمشاهدة الأفلام والمسلسلات لمكان بيستضيف الأحداث الترفيهية الكبيرة سواء في الرياضة أو البث المباشر أو حتى في عالم الألعاب والفيديو جيمز. وبالتالي المنصة الحمراء شايفة أن جي تي اي 6 مش مجرد لعبة جديدة، لكنها حدث ثقافي وترفيهي عالمي ممكن يجذب جمهور ضخم جدا للمنصة. وبالنسبة لشركة روكستار وشركة تيك تو، الموضوع ده بيديهم ميزة مهمة جدا. هم مش محتاجين أنهم يتخلوا عن جمهورهم الأساسي أو عن اليوتيوب، لأن العرض هيبدأ على المنصة الحمراء وبعديها بست ساعات هينزل على كل قنوات روكستار الرسمية على السوشيال ميديا. وبالتالي شركة روكستار بتاخد انتشار عالمي من منصة ضخمة، وفي نفس الوقت بتحتفظ بالفيديو على منصتها علشان يكمل المشاهدات بعد كده. يعني بدل ما شركة روكستار تدفع فلوس علشان الناس تشوف الإعلان، في منصة كبيرة هي اللي عايزة تكون جزء من الحدث وهي اللي دفعت فلوس. شركة روكستار عارفة ان جي تي اي 6 مش مجرد عنوان ضخم او لعبة جديدة، لكن الشركة شايفة ان جي تي اي 6 هي واحدة من اكبر العلامات الترفيهية في العالم، وقادرة على ان هي تجذب شركات اعلامية ومنصات البث الرقمي قبل ما اللعبة نفسها تنزل. ومع التوقعات اللي بتقول ان اللعبة دي هتحقق مليارات، جي تي اي 6 ما بقتش لعبة هتعمل منافسة على البلاي ستيشن واكس بوكس والبي سي، هي حاجة اكبر من كده بكتير. والفيديو اللي هينزل يوم 27 أغسطس المفروض يكون بداية الحملة التسويقية الكبيرة للعبة جي تي اي 6 قبل ما تنزل يوم 19 نوفمبر الجاي. وجمهور جي تي اي بقاله فترة طويلة مستني يشوف أكتر من مجرد تريلر. الناس عايزة تعرف شكل العالم وطريقة الجيم بلاي والمهمات والأنشطة وتفاصيل أكتر عن الشخصيات والقصة، وعلشان كده شركة روكستار اختارت إنها تبدأ الحملة الكبيرة بالطريقة العجيبة دي. بس في سؤال مهم، هل جي تي اي 6 فعلا تستاهل السعر الجديد اللي حددته شركة تيك تو؟ النسخة الأساسية من اللعبة سعرها $80 والألتيميت إديشن هتوصل $100، والأسعار دي عملت جدل. بس الرئيس التنفيذي لشركة تيك تو ستراوس زيلنيك كان عنده إجابة واضحة جدا، هو شايف إن جي تي اي 6 هتقدم قيمة أكبر بكتير من السعر اللي الجيمر هيدفعه، ووصف اللعبة دي بأن هي ممكن تكون صفقة مذهلة من ناحية التجربة. ستراوس زيلنيك قال إن فلسفة شركة تيك تو الأساسية هي إنهم يقدموا قيمة أكبر للمستهلك مقارنة بالسعر، وإن شركة روك ستار معروفة إنها دايما بتتجاوز توقعات الجمهور، لكن في النهاية الكلام ده هيفضل مجرد كلام لحد ما اللعبة تنزل والجمهور يحكم بنفسه. بس في حاجة روك ستار مش عايزة تتكلم عنها خالص، وهي جي تي اي اونلاين الجديدة. جيسون شراير الصحفي المعروف أكد أن شركة روك ستار مش هتتكلم عن جي تي اي اونلاين نهائيا في الفيديو اللي جاي، ومش متوقع أنهم يتكلموا عنها في أي وقت قريب، وده طبعا أكيد جزء من خطة روك ستار. الشركة حاليا عايزة تركز كل الاهتمام على القصة والشخصيات والعالم والجيم بلاي من غير ما تدخل جي تي اي اونلاين في المعادلة من بدري. لأول مرة في التاريخ شركة روك ستار بتجهز لإطلاق حملة جي تي اي 6، وهتبدأ الحملة دي من على المنصة الحمراء بشكل حصري لمدة 6 ساعات، وبعد كده الفيديو هيبقى متاح لكل الناس. ايه رأيكم في الكلام ده؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
4: شكلك فاهم يا نصة.
2: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
3: عرفت فاهم.
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
1: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على النجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعي نجوم FM على نجوم FM TV تردد 11900 رأس.
6: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
7: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
6: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. شركة روك ستار اختارت طريقة غريبة جدا لبداية تسويق جي تي اي 6، وهتنزل اول عرض مطول جديد يوم 27 اغسطس على منصة رقمية اللي هي المنصة الحمراء لمدة 6 ساعات، وبعدين الفيديو ينزل على اليوتيوب. طبعا الموضوع بالنسبة لشركة روك ستار بيزنس، واي حد مكانهم هيحاول يستغل الفرصة دي باي شكل. وبما ان الجيمينج بقى بيزنس، اتجاهاته بتتغير كل شوية. دلوقتي الكلام كله بقى عن اتجاه كامل لصناعة الألعاب ناحية المستقبل الرقمي. هل فعلا الأقراص الفيزيائية أو السيديهات ما بقاش لها مكان في المستقبل؟ وهل الجيمرز لازم يستعدوا إن الألعاب كلها هتبقى ديجيتال، ولا الموضوع ممكن يوصل لأبعد من كده كمان؟ تعالوا بقى نحاول نفهم إجابة الكلام ده، بس مش من أي حد، من رئيس شركة تيك تو بنفسه. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. رئيس شركة تيك تو ستراوس زيلنيك حسم موقف الشركة بشكل واضح جدا في مستقبل الأقراص أو السي ديز. ستراوس زيلنيك قال إن الأقراص الفيزيائية ما بقتش منطقية بالنسبة للمستهلك، وإن النسخ الرقمية مريحة أكتر. والتصريح ده ماشي تماما مع رؤية شركة سوني اللي هيبطلوا إنتاج السيديهات لألعاب البلاي ستيشن الجديدة بداية من 2028. شركة تيك تو أكدت قبل كده أن نسخة جي تي اي 6 الفيزيكال هتكون مجرد علبة فيها كود الداونلود الرقمي من غير سيديهاية. يعني موقف الشركة مش مختلف عن اتجاه شركات الألعاب وشركات الأجهزة. رئيس شركة يوبي سوفت كان قال قبل كده أن انتقال شركة سوني للتوزيع الرقمي مش هيعمل اضطراب كبير في سوق الألعاب، وشركة سوني أكدت أن قرارها بخصوص السيديهات قرار نهائي ومفيش خطط للتراجع عنه. لكن في المقابل لسه في جزء كبير من اللاعبين أو الجيمرز متمسكين بفكرة الأقراص أو السيديهات لأسباب احنا عارفينها. الجيمر عايز لما يشتري لعبة يمتلك نسخة بجد، ويقدر يبيع النسخة أو الكوبي دي في أي وقت ويحتفظ بيها لسنين طويلة، ويبقى عنده القدرة على أن هو يشغل اللعبة في المستقبل حتى لو الخدمة الرقمية اختفت أو لو السيرفرات اتقفلت. وهو ده أهم سبب. وزي ما في ناس متفقين مع الكلام ده، في ناس شايفين أن النسخ الرقمية مريحة أكتر، لأنك بتشتري اللعبة في ثواني وتنزلها مباشرة، وممكن تلاقي على اللعبة دي عروض وخصومات بشكل مستمر. وهنا بقى الشركات عندها حجة قوية جداً. الجيمر نفسه بدأ يختار الديجيتال بأعداد أكبر، وبالتالي الشركات بتبني قراراتها على سلوك الشراء الحقيقي مش كلام الجيمرز على السوشيال ميديا. علشان كده تصريحات ستراوس زيلنيك منطقية جدا من الناحية التجارية. شركة تيك تو أعلنت أن الطلبات المسبقة لجي تي اي 6 بدأت بطريقة غير مسبوقة. ستراوس زيلنيك وصف الإقبال على جي تي اي 6 بأنه غير مسبوق ومذهل، لكن هو رفض يكشف عن عدد النسخ اللي اتحجزت، وقال إن الشركة مش عايزة تعلن الانتصار بدري. ومع إن النسخة الأساسية من جي تي اي 6 سعرها 80 دولار والألتيميت إديشن سعرها 100 دولار، إلا إن شركة تيك تو شايفة إن حجم الإقبال لغاية دلوقتي أكبر من كل التوقعات. وفي تسريبات مش مؤكدة بتقول إن جي تي اي 6 عملت مليارات بالفعل من الحجوزات والبري أوردرز، لكن تيك تو أكدت إن الحكم الحقيقي على نجاح اللعبة هيكون بعد ما تنزل يوم 19 نوفمبر الجاي. لكن هنا بقى في جزء في كلام ستراوس زيلنيك أهم من فكرة الأقراص أو السيديهات. هو شايف إن المستقبل مش هيتوقف عن إننا نستبدل القرص أو السيديهاية ونحمل اللعبة من على النت. هو شايف إن الخطوة اللي بعدها ممكن تكون الألعاب السحابية والكلاود جيمينج. ستراوس زيلنيك قال إنه بيتوقع إن صناعة الألعاب تدخل مرحلة تجارية حقيقية للألعاب السحابية في خلال حوالي 3 سنين. والفكرة ببساطة إن أنت مش هتحتاج جهاز قوي علشان تشغل لعبة كبيرة أو لعبة تريبل اي، لأن اللعبة نفسها هتشتغل على أجهزة قوية بس في مراكز بيانات، وأنت هتستقبل الصورة وتتحكم في اللعبة أونلاين. يعني ممكن يبقى عندنا أجهزة كتيرة جدا مش مصممة أساسا للجيمينج، بس تبقى قادرة على تشغيل ألعاب ضخمة جدا. يعني عدد الأجهزة اللي هتقدر تشغل الألعاب ممكن يزيد. تخيل ان انت مش محتاج تشتري اكس بوكس او بلاي ستيشن جديد علشان تلعب لعبة تريبل اي، وممكن تلعبها على جهاز بسيط او شاشة سمارت او تليفون او تابلت أو أجهزة مختلفة تماماً طالما الإنترنت بيسمح بكده. لكن هل الكلام ده معناه أن جي تي اي 6 هتشتغل على خدمة الكلاود جيمينج بعد ما تنزل بفترة؟ طبعاً مفيش أي تأكيد على الكلام ده، وستراوس زيلنيك ما ربطش كلامه بجي تي اي 6 ومفيش أي إعلان عن نسخة الكلاود من اللعبة، لكن الكلام هنا عن رؤية شركة تيك تو للمستقبل على المدى الطويل. وفكرة الألعاب السحابية مش جديدة، احنا شفنا قبل كده تجارب كبيرة زي تجربة جوجل ستيديا لكنها فشلت والخدمة اتقفلت واتلغت، وزي برضو خدمة بلاي ستيشن ناو. وما زالت خدمات الكلاود جيمينج بتواجه مشاكل كبيرة خصوصا في الدول اللي ما عندهاش انترنت سريع. يعني التكنولوجي موجودة، لكن هل هي فعلا وصلت للمستوى اللي يخليها بديل حقيقي للأجهزة التقليدية؟ الكلاود جيمينج معناه ان مستقبل الجيمينج ممكن يكون مختلف تماما عن اللي احنا تعودنا عليه. قريب قوي السي ديز مش هتبقى موجودة، وناس كتيرة جدا ابتدت تتحول للديجيتال وبيشتروا الألعاب عن طريق كود رقمي، وبعد كده اللعبة نفسها ممكن ما تبقاش موجودة على جهازك أصلا وتبقى مجرد خدمة بتوصل لك من السحابة أو الكلاود. يعني كده السيديهات هتختفي الأول، وبعدين في المستقبل اللي هو مش بعيد قوي الأجهزة كمان مش هتبقى موجودة وكل حاجة هتبقى في الكلاود. والكلام ده من رئيس شركة تيك تو شخصيا. أنا عايزك تتخيل كده إنه خلاص مفيش كونسولز وكل حاجة أونلاين. هل ده يعتبر جيمينج بجد ولا لأ؟ ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلام.
0: انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM،
1: ولسه موجودين معاكم في XO على نجوم FM، ولسه مكملين رحلتنا في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. بعد ما اتكلمنا عن مستقبل الألعاب الرقمي والألعاب الفيزيائية، تعالوا بقى نشوف مشكلة تانية بتأثر علينا بشكل مباشر. أزمة بدأت بسبب الـ AI، بس تأثيرها مش متوقف عند الـ AI. الأزمة دي وصلت للـ PC والموبايلات وكروت الشاشة، وكمان أجهزة الألعاب اللي زي البلاي ستيشن والأكس بوكس والكونسولز بشكل عام. المشكلة هنا في قطعة صغيرة جداً، بس من غيرها الأجهزة دي كلها مش هتشتغل، والقطعة دي هي الذاكرة أو الميموري. فهل مشكلة الميموري والـ AI ممكن تعلي أسعار أجهزتنا؟ وهل أزمة الذواكر أو الرامات ممكن تستمر لحد 2028 ولا ممكن تستمر أكتر من كده؟ وإيه علاقة الكلام ده كله بالبلاي ستيشن 5 وكروت الشاشة اللي احنا بنستعملها في الجيمينج؟ تعالوا بقى نحاول نجاوب على الأسئلة دي، وممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. اللي بيحصل دلوقتي في سوق التكنولوجي هي واحدة من أسوأ الأزمات اللي مش هتخلص قريب للأسف. أزمة الرامات أو الميموري بدأت في 2025 ولسه مأثرة على صناعة الهاردوير كلها، وكبرى شركات التكنولوجي بدأت تحذر من استمرار أزمة نقص الذواكر العالمية. والسبب الأساسي وراء الأزمة دي هو التوسع الجنوني في بناء مراكز البيانات الخاصة بالذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي أو الـ AI محتاج كميات ضخمة جداً من الميموري أو الرامات، وكل نموذج أو كل AI موديل كبير وكل مركز بيانات بيشغل آلاف المعالجات وكروت الشاشة المتخصصة، وبيحتاج كميات كبيرة جداً من الذواكر أو الرامات السريعة، مش الرامات العادية اللي احنا بنستعملها. والمشكلة إن المصانع اللي بتعمل الشرايح بتاعت الرامات عندها قدرة إنتاج محدودة، وبالتالي لما جزء كبير من الإنتاج يروح لمراكز بيانات الذكاء الاصطناعي يبقى طبيعي إن باقي الأجهزة اللي في السوق تبدأ تحس بالنقص في المكونات. وهنا بقى بدأت المشكلة تبان في الأجهزة اللي احنا بنستعملها كل يوم، PCs، الموبايلات، اللابتوبات، وأجهزة الألعاب زي البلايستيشن 5 والأكس بوكس وكل الكونسولز. كل الأجهزة دي بتستعمل أنواع مختلفة من الذواكر أو الرامات، ومع زيادة الطلب من شركات الـ AI كمية الرامات بالنسبة لسوق المستهلكين العاديين بدأ يقل، والأسعار بدأت تعلى بشكل جنوني. والمشكلة إن الموضوع مش مجرد أزمة مؤقتة هتستمر أسبوعين أو شهرين، لكن إحنا بقالنا سنة تقريباً، والتوقعات بتقول إن الضغط على سوق الرامات ممكن يستمر خلال السنة الجاية، وممكن ما نشوفش انفراجة حقيقية في الأسعار إلا بعد 2028. وده لأنه علشان الشركات تبني مصانع جديدة وتزود الإنتاج دي حاجة ما بتحصلش بسرعة، لكن الكلام ده بيحتاج استثمارات ضخمة ومعدات ووقت طويل جداً. يعني ببساطة الـ AI مش بس بيغير طريقة استخدامنا للتكنولوجي، هو كمان بيغير طريقة تصنيع التكنولوجي نفسها وبيأثر عليها بالسلب وبيعمل أزمات في الماركت. وطبعا أهم حاجة بالنسبة للجيمرز هي كروت الشاشة، لأن الألعاب دلوقتي بقت متطلبة جدا، وكروت الشاشة الجديدة محتاجة نوع سريع جدا من الرامات أو الميموري اسمه GDDR7، والأجيال الجديدة من كروت الشاشة ما بتشتغلش غير بالنوع ده. والشركات اللي زي انفيديا وAMD بتواجه ارتفاعات في تكلفة الذاكرة والمكونات، وعلشان كده الطلب على النوع ده من الميموري اللي هو GDDR7 زاد بشكل كبير. وطبعا الكلام ده انعكس على أسعار كروت الشاشة، السعر اللي الجيمر بيدفعه في الآخر. ودلوقتي انفيديا زودت أسعار الكروت 30% للمرة التالتة في سنتين، وشركة AMD بلغت الشركة أو البارتنرز إنه هيكون في زيادة بتبدأ من 10%. والمشكلة ابتدت تخرج من كروت الشاشة والرامات، ووصلت كمان للوحات الأم أو المادر بوردز. تصنيع المادر بورد بيعتمد على مجموعة كبيرة من المكونات والمواد الخام، وفي ارتفاعات كبيرة حصلت في تكلفة الألواح الإلكترونية، بالإضافة لمكونات تانية زي النحاس ومكونات الطاقة والرقائق الصغيرة اللي بتتحكم في وظائف المادر بورد. والمكونات دي أسعارها زادت بنسب تعدي 50%. وحالياً أهم الشركات اللي بتنتج المادر بوردز لأجهزة الكمبيوتر بتستعد لرفع الأسعار الفترة دي، والأجهزة هتغلى أكتر ما هي غالية أساساً. يعني هنشوف موجة ارتفاع أسعار جديدة، بس مش في قطعة واحدة لكن في مجموعة كبيرة من مكونات الكمبيوتر في نفس الوقت، والكلام ده في العالم كله. يعني لو في أي حد عايز يعمل أبجريد لجهاز الكمبيوتر يلحق يعمل كده دلوقتي قبل بكرة، لأنك ممكن تلاقي نفسك بتدفع أكتر في الرامات وكارت الشاشة والمادر بورد. طيب ليه شركات الرامات أو الذواكر بتوجه إنتاجها للإي آي بدل أجهزة المستهلكين؟ الإجابة بسيطة جدا، الفلوس. الذكاء الاصطناعي بقى سوق كبير جدا، وشركات مراكز البيانات مستعدة تدفع مبالغ ضخمة جدا علشان تضمن الحصول على الرامات اللي هي محتاجاها. الرامات دي بتكون نوع متطور اسمه High Bandwidth Memory، وبتستخدم بشكل أساسي مع معالجات وكروت الذكاء الاصطناعي المتقدمة. بس المشكلة إن تصنيع النوع ده من الرامات بيحتاج طاقة إنتاجية كبيرة جدا، فالشركات المصنعة ما بقاش قدامها غير اختيار واحد وواضح جدا في نفس الوقت، يبيعوا الرامات لمراكز بيانات الـ AI بعقود ضخمة وطويلة المدى، ويقللوا إنتاج كميات أكبر من الرامات العادية للمستهلكين والجيمرز. والنتيجة إنه دلوقتي في رامات وصل سعرها لمئات الدولارات. طب هل البلاي ستيشن 5 ممكن يتأثر؟ طبعاً، لأن جهاز زي البلاي ستيشن 5 أو الأكس بوكس أو أي كونسول بيعتمد على الذاكرة أو الميموري بشكل أساسي، وأي ارتفاع كبير ومستمر في تكلفة مكونات الميموري أو الذاكرة ممكن في النهاية يضغط على تكلفة تصنيع الجهاز نفسه. وعلشان كده سوني رفعت سعر الكونسول 4 مرات في السنتين اللي عدوا. والأزمة دي مش خاصة بالبلاي ستيشن بس، لكن أي جهاز إلكتروني بيعتمد على الذاكرة أو الميموري هيتأثر بالأزمة دي، من الموبايل واللابتوب لحد أجهزة الألعاب والبي سيز. والأسوأ إن الأزمة دي ممكن تستمر لفترة طويلة، وممكن المشكلة دي تستمر لحد ما بعد 2028. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع تاني، يلا بينا.

0: الفنان محمد عدوية في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: لسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي في XO على نجوم FM. وبعد ما اتكلمنا عن أزمة الذواكر وتأثير الذكاء الاصطناعي على الهاردوير، تعالوا نروح لحاجة مختلفة شوي، حاجة بتحصل على البي سي وبتأثر على الكونسولز، وأكيد ممكن تغير شكل الألعاب في المستقبل، المحاكيات أو الأميوليترز. الكلام عن المحاكيات رجع تاني اليومين دول وبمنتهى القوة بسبب اللي بيحصل حاليا في شركات الألعاب. لو قلتلك إن في محاكي للبلاي ستيشن 5 بدأ يشغل ألعاب 3D، ألعاب بجد، وبعض الألعاب دي بقى يقدر يوصل لـ60 فريم بشكل مستقر على الكمبيوتر. ممكن تقول إن الموضوع عادي وحصل مع الأجيال القديمة، لكن الحقيقة إن اللي بيحصل ده مهم جدا بالنسبة لمستقبل الجيمينج، وخاصة في الفترة دي، لأن الشركات والجيمرز عاملين خناقة كبيرة على السوشيال ميديا بسبب فكرة السي ديز والألعاب الديجيتال وحقوق الملكية. ولأن المحاكيات أو الإميوليترز وسيلة للحفاظ على تاريخ الألعاب، الخناقة اللي بتحصل دلوقتي على السوشيال ميديا ممكن تروح في سكة تانية خالص. ولو التطور في المحاكيات حصل بسرعة زيادة عن اللزوم، ممكن يتحول لمشكلة كبيرة جدا لشركات الألعاب، وخصوصا مع الألعاب الجديدة اللي لسه هتنزل. إيه اللي بيحصل بالظبط في المحاكيات الخاصة بالبلايستيشن 5؟ وهل ممكن نوصل لمرحلة نشوف فيها ألعاب زي GTA 6 بتشتغل على البي سي عن طريق محاكي بعد ما تنزل بفترة قصيرة؟ هو ده السؤال دلوقتي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. محاكيات أو إميوليترز البلايستيشن 5 بدأت تعمل تقدم واضح جدا خلال الفترة الأخيرة، وواحد من البرامج أو الإميوليترز اللي عاملين قلق الفترة دي إميوليتر اسمه كايتي PS5. المحاكي ده بدأ يوصل لمرحلة مختلفة تماما عن اللي احنا كنا بنشوفه من كام شهر. علشان تبقوا عارفين، محاكات جهاز زي البلايستيشن 5 على البي سي كانت مش بتكمل أو بتتوقف عند تشغيل أجزاء معينة من السيستم أو محاولة تشغيل لعبة أو إن اللعبة تعمل بوت من الأساس. عملية الإيميوليشن كانت بتتوقف عند الستبس دي أو حتى بعد مجرد ظهور شاشة البداية، ده كان آخرها. لكن دلوقتي بدأنا نشوف ألعاب بجد وألعاب 3D من نسخ ألعاب البي اس 5 قادرة تشتغل على الكمبيوتر، وبعضها بيوصل لـ60 فريم في الثانية بشكل مرتاح، وفي تحسن واضح في الاستقرار والتوافق مع كل أبديت جديد. يعني الإيميوليتر بيتطور وبيتعمل له أبديتس. طيب ألعاب زي إيه؟ ألعاب زي توم بريدر 4 و5 ريماسترد، وستوري أوف سيزنز وندرفل لايف، وباك مان وورلد ريباك، ودبل دراجون جايدن رايز أوف ذا دراجونز. وكمان في ألعاب تانية بدأت تدي نتائج كويسة على المحاكي، زي لعبة 13 اللي بتقدر تشتغل في حدود 20-30 فريم في الثانية، ولعبة نينجا تورتلز راث أوف ذا ميوتنتس بقت بلايبل على الإيميوليتر، يعني قابلة للعب. وكمان المحاكي ده قدر يشغل جي تي اي 5 ويوصل بيها للقائمة الرئيسية. محاكي كايتي بي اس 5 بيدعم التحكم عن طريق الكنترولر والكيبورد، وبيعتمد على فالكن كاي بي اي او واجهة رسومية علشان يقرا الالعاب ويطلع صورة زي ما كروت الشاشة بتعمل. والاهم ان المحاكي بدا يقدر يخلي العاب معينة تبدا او تعمل بوت باستخدام محركات مختلفة زي انريل انجن ويونيتي ومحركات تطوير مخصصة. وطبعا لازم نقول بمنتهى الوضوح ان الكلام ده مش معناه ان البلاي ستيشن 5 اتكسر او ان كل العاب الجهاز بقت بتشتغل على الكمبيوتر، لانه لسه الطريق طويل جدا، لكن الخطوات الفعلية والتقدم بقى سريع وملموس جدا، وده اللي ما كانش بيحصل قبل كده. الاصدار او النسخة الحالية من المحاكي لسه فيها مشاكل كبيرة في الجرافيكس، وفي تكستشرز او عناصر ممكن ما تظهرش على الشاشة بشكل مظبوط، وبيحصل انهيارات متكررة، يعني السوفت وير يهنج، ويحصل أخطاء في تشغيل المشاهد السينمائية. يعني معظم الألعاب لسه مش بتشتغل كويس، لكن في تطوير كبير حصل في الموضوع ده. طيب ليه المحاكيات أصلاً مهمة للجيمرز؟ ناس كتير بتتعامل مع الإيميوليترز أو المحاكي على إنه مجرد طريقة لتشغيل ألعاب على جهاز مختلف، لكن أهمية الإيميوليتر الحقيقية أكبر من كده بكتير. الإيميوليتر أو المحاكي ممكن يكون واحد من أهم الأدوات للحفاظ على تاريخ الألعاب. فكر فيها كده، لعبة اتعملت على جهاز معين والجهاز ده اختفى من السوق بعد 10 أو 20 سنة، والشركة نفسها بطلت تبيع اللعبة والجهاز، والسيرفرات اتقفلت، والأجهزة الأصلية بدأت تتعطل. يبقى ازاي بقى الاجهزه الجديده هتقدر تلعب اللعبه دي؟ هنا بقى المحاكاه او الاميوليشن ممكن تكون هي الحل الوحيد، لانها بتساعد على الحفاظ على الالعاب وتشغيلها على اجهزه اجدد حتى بعد ما الهاردوير الاصلي يختفي من السوق، وده مهم جدا خصوصا مع الالعاب اللي ممكن تختفي من المتاجر الرقميه او الالعاب اللي بتكون مرتبطه بمنصه معينه وما بقاش سهل الوصول اليها، وده بيحصل كتير دلوقتي وعامل مشاكل لناس كتير. يعني المحاكي ممكن يكون بالنسبة لتاريخ الألعاب كأنه جهاز بيحفظ نسخة من الماضي علشان المستقبل، لكن هنا بقى في جانب تاني من الحكاية. لما المحاكيات تتطور بسرعة شركات الألعاب ممكن تقلق جدا، لأنه نفس التكنولوجي اللي ممكن تحافظ على لعبة عمرها 10 أو 20 سنة ممكن تستعمل في تشغيل لعبة جديدة تماما على جهاز تاني غير الكونسول. وتخيل بقى لو محاكي البلاي ستيشن 5 وصل لمرحلة انه يشغل ألعاب ضخمة بعد إطلاقها بفترة قصيرة جدا، هنا بقى الموضوع ممكن يتحول لمشكلة تجارية كبيرة، لأن شركة زي روكستار مثلا بيقعدوا سنين ويصرفوا ميزانيات ضخمة علشان يطوروا لعبة زي جي تي اي 6، وبيبيعوا اللعبة على منصات محددة وبيحاولوا يتحكموا في طريقة توزيعها وحمايتها. ولو في يوم من الأيام محاكي البلاي ستيشن 5 قدر يشغل جي تي اي 6 على البي سي بسرعة بعد ما تنزل، ده ممكن يفتح باب كبير جدا للقرصنة. طبعا احنا لسه بعيد قوي عن ان احنا نقول ان جي تي اي 6 هتشتغل على محاكي بلاي ستيشن 5 يوم ما تنزل او حتى بعد ما تنزل بفترة قصيرة، مفيش اي دليل على ان الكلام ده هيحصل، وكل مشاريع تطوير المحاكي او الاميوليتر ده ما زالت في مرحلة مبكرة. لكن في تطور حصل، وعلشان كده اللي بيحصل مع كاي تي بي اس 5 هذا المحاكي العجيب يستحق المتابعة، مش علشان احنا قربنا نلعب كل ألعاب البلاي ستيشن 5 على البي سي، لكن علشان في خطر على بلاي ستيشن من الموضوع ده لأول مرة. اللي بيحصل دلوقتي مع محاكيات البلاي ستيشن 5 ممكن يكون مجرد بداية، وممكن يكون ده رد من مجتمع الجيمينج على قرار إلغاء إنتاج السيديهات في 2028، ولسه هنشوف التكنولوجيا دي هتوصل لفين. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: ولسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام وبنتكلم دايما عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. بما ان ازمة التكنولوجي مكملة معانا سنتين كمان وممكن اكتر محدش عارف، في ناس كتير الفترة اللي جاية هتضطر تعمل ابجريد للاجهزة بسرعة جدا، وفي ناس تانية هيستعملوا نفس الاجهزة لفترة اطول من المتوقع، والاجهزة اللي موجودة دلوقتي لازم تعيش فترة اطول علشان نعدي الازمة العالمية. بس السؤال المهم، ازاي تقدر تلعب الالعاب الجديدة باداء كويس وفريمات مقبولة من غير ما تعمل ابجريد؟ لو انت واحد من الناس اللي عندهم بي سي ومعندكش كارت شاشة انفيديا من عيلة الـ RTX 4000 او 5000، هتعمل ايه مع الالعاب الجديدة؟ هتشغلها ازاي بطرق ما تحملش زيادة على الكمبيوتر؟ السر في الحكاية دي هي شوية حلول وخطوات بتتعمل في الويندوز وفي الألعاب بتحسن الأداء جدا وبتخلي كروت الشاشة القديمة تقدر تطلع أداء محترم في الألعاب الجديدة. تعالوا بقى نحاول نفك اللغز ده مع بعض ونعرف إزاي ممكن نخلي الأجهزة القديمة تعيش معانا فترة أطول في ظل هذه الأزمة التكنولوجية اللي احنا عايشينها. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. علشان نخلي الأجهزة اللي معانا تعيش عمر أطول وتشتغل كويس في الألعاب والبرامج، يبقى لازم نعمل حاجة مهمة جدا، حاجة اسمها Optimization. ودي مش معناها إنك تعلي كل حاجة في الألعاب على ألترا أو هاي وخلاص. أكبر غلطة ممكن تعملها إنك تحاول تشغل كل السيتنجز في أي لعبة على أعلى مستوى لمجرد إن جهازك قادر يشغلها، لأن في سيتنجز معينة بتستهلك موارد ضخمة جدا من الكمبيوتر، وفي المقابل الفرق اللي بتعمله السيتنجز دي في شكل اللعبة ممكن يبقى بسيط جدا وأحيانا مش موجود. وعلشان كده قبل ما تفكر في الأبجريد، ابدأ بسيستم الويندوز واقفل البرامج اللي بتشتغل في الستارت أب وانت مش محتاجها، واقفل التطبيقات اللي بتفضل شغالة في الخلفية، وحاول تخلي الجهاز وقت الجيمينج مركز على اللعبة نفسها. والحاجات اللي زي التليمتري أو الدياجنوستيك داتا اللي في الويندوز زي اللوكيشن والإعلانات، انت تقدر تقفل كل الكلام ده لو انت مش محتاجه. وفي كمان إعدادات في ويندوز ممكن تساعد، زي انك تفعل الجيم مود اللي ممكن يحسن تشغيل ألعاب معينة، سواء الألعاب دي شغالة في نمط الويندوز أو البوردرلس أو على فول سكرين. والجيم مود بيقلل الليتنسي أو معدل التأخير في الأجهزة. وطبعا التحديث أو الأبديت بتاع كارت الشاشة مهم جدا، وإعدادات انفيديا كنترول بانل أو انفيديا أب مهمة جدا جدا، لأنها بتخليك تتحكم في مستوى الطاقة في كارت الشاشة وممكن تحدد له فريمات معينة ما يعديهاش لو أنت عايز. ومن انفيديا أب تقدر تقول لكارت الشاشة يختار أنهي نسخة من نسخ الدي ال اس اس في كل لعبة. وكمان عندك حاجة مهمة، إنك تعمل أبديت للبايوس بتاع المذر بورد. البايوس ممكن يحسن التوافق والاستقرار ويدعم فيتشرز أو خصائص جديدة على حسب الهاردوير اللي عندك. ولازم تعرف جهازك نفسه محتاج إيه. هل اللعبة اللي انت بتشغلها بتضغط على السي بي يو ولا على كارت الشاشة؟ طيب هل الفي رام أو رامات الكارت مليانة على آخرها؟ هل الحرارة عالية؟ هل عندك مشكلة في الفريم تايم؟ هنا بقى الأدوات أو البرامج اللي زي MSI Afterburner و RTSS ممكن تساعدك في إنك تراقب أداء كارت الشاشة والسي بي يو والرامات والحرارة والفريم تايم، وتعرف المشكلة فين بدل ما تقلل كل السيتنجز بشكل عشوائي. وأهم حاجة إنك ما تتعاملش مع السيتنجز في الألعاب على إن هي هاي أو ألترا وبس. لو انت عندك كارت شاشة قوي ممكن تقدر تلعب 4K بشكل ممتاز جدا لو عملت Optimization صح، بدل ما تشغل كل حاجة على ألترا وتقبل 40 أو 45 فريم بالعافية. كارت زي الـ 3080 Ti ممكن يبقى مناسب جدا لتجربة الـ 4K على 60 فريم في ألعاب كتير لو زبطت الجرافيك سيتنجز واستعملت فريم كاب أو حطيت قفل ثابت على 60 فريم، وده في رأيي أحسن بكتير من إنك تجري ورا فريمات أكتر والأداء يبقى متقطع ويحصل ستاترينج في الصورة. الفريم كاب أو القفل اللي بيتحكم في الفريمات زي الأفتر بيرنر ممكن يخلي الجهاز يشتغل بصورة مستقرة أكتر ويقلل الحرارة واستهلاك الطاقة وانت بتلعب أي لعبة. ولو هننزل من الـ 4K للـ 1440p أو الـ 2K، كروت الشاشة اللي زي الـ 3060 والـ 3070 لسه قادرين يقدموا تجربة ممتازة في ألعاب كتير. خصوصا باستعمال الاب سكيلينج او رفع الجوده بدل ما كارت الشاشه يعمل رندرنج للعبه بالدقه الاصليه. الاب سكيلينج بيبدا من ريزولوشن قليل ويطلع صوره نهائيه قريبه جدا من الدقه الاصليه، وده بيزود الاداء ويقلل استهلاك الطاقه، والاهم انه بيطول عمر الكارت. وفي عندنا انماط مختلفه لرفع الجوده زي الكواليتي والبالانس والبرفورمانس والالترا برفورمانس. ممكن تبدا بالكواليتي لو جهازك يقدر، ولو لقيت الاداء نزل ممكن تغير على بالانس او برفورمانس لو انت عايز فريمات اكتر. ده بالنسبه للدي ال اس اس او الاف اس ار، دول تكنولوجيز بترفع جوده الصوره من غير ما تضغط على كارت الشاشه. وغير الاب سكيلينج او رفع الجوده، في حاجه مهمه جدا اسمها الفريم جينيريشن او توليد الفريمات. دي تكنولوجيا بتضيف فريمز جديده ما بين الفريمات الحقيقيه، لكن لازم تكون فريماتك الاصليه اساسا كويسه. ولو اللعبه بتديك اختيار فريم جينيريشن من الاف اس ار ممكن تستفيد منه حتى لو انت مش عايز تستعمل الاب سكيلينج او رفع الجوده. وده موجود في العاب معينه زي كريمزون ديزرت اللي بتسمح لك انك تستعمل اف اس ار فريم جينيريشن مع اختيارات الاب سكيلينج المختلفه حتى لو ما عندكش كارت شاشه ار تي اكس 4000 او 5000. وطبعا الكلام ده بيمشي مع كل كروت اي ام دي. يعني لازم تبقى فاهم ان مطور اللعبه هو اللي بيسمح بان الاختيارات دي تبقى موجوده في اللعبه اصلا وممكن ما تلاقيهاش. وعلشان كده دايما بقول لازم نعمل اوبتمايزيشن لاي لعبه هنلعبها على البي سي. ولازم تبقى عارف ان كروت ار تي اكس 4000 وار تي اكس 5000 هي اللي بتدعم الدي ال اس اس فريم جينيريشن بشكل رسمي، لكن كروت ار تي اكس 2000 وار تي اكس 3000 بتقدر تستفيد من الدي ال اس اس فقط، وبتشغل الفريم جينيريشن من اي ام دي. يعني لو معاك ار تي اكس 3060 او 70 او 3080 مش هتشغل الفريم جينيريشن من انفيديا، لكن انت لسه عندك الدي ال اس اس علشان تحسن الاداء. ولو انت عندك كارت شاشه جي تي اكس قديم، اي ام دي عامله لك خاصيه الاف اس ار في الالعاب، ودي ممكن تبقى من اهم الحلول المتاحه لكروت الشاشه القديمه لانك مش محتاج تكون على ار تي اكس علشان تستفيد من الاب سكيلينج. الاف اس ار ممكن يخلي كارت شاشه قديم يقدر يشغل لعبه جديده بشكل مقبول وكويس جدا. وعلشان كده لو ازمه الهاردوير والاسعار هتخلينا نعيش مع الاجهزه اللي عندنا فتره اطول، يبقى لازم نتعلم اننا نستخدم الاجهزه دي صح. وافتكر دايما قبل ما تشتري هاردوير جديد اعرف الاول الهاردوير اللي عندك يقدر يعمل ايه. والوقت بيعدي بسرعه، ودي كانت حلقتنا الليله دي. مستمعينا اتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني الحلقه الجايه من اكس او في نفس الميعاد على 100.6 نجوم اف ام. سلام.
1: كنتم مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على

دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام، نجوم أفهام على كيفك.

بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. في صخب الحياة يبقى الحب هو الصوت الوحيد الذي يصل إلى القلب دون أن يحتاج إلى أن يعلو. مستمعين أهلا بكم وحلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. حلقتنا النهاردة بعنوان زمن لا يعرف الحب. عندي كلام كتير قوي عايز أقوله، بس كلامي يعني هحاول على قد ما أقدر يعني أني ما أخدش في مناطق هتجرح في الناس كتير جدا، ويعني مش هقول تسيء لأن أنا لا أسيء إلى أحد، ولكن هتجرح في الناس كتير جدا وهتكشف حاجات كتيرة وحشة. إحنا بجد أصبحنا في زمن لا يعرف الحب، زمن يعرف المادة، زمن يعرف المصلحة، زمن يعرف الشهوة، زمن يعرف التظاهر والمظاهر الكذابة، زمن لا يعرف سوى الذهب والمجوهرات ده الزمن اللي احنا بقينا عايشين فيه، زمن كله بالفلوس، زمن ده معه كام وده معهوش كام، زمن ده ابن مين ودي بنت مين، ولو دورنا على الأصل لهنلاقي أصل ولا فصل، ولكن بقى ابن مين وبقت بنت مين بسبب شوية فلوس شوية ورق. الزمن اختلط فيه الحابل بالنابل، زمن تاهت فيه المشاعر وتاهت فيه الأحاسيس قدام المادة وقدام المكسب السريع، زمن ضاعت فيه القدوة، زمن ضاعت فيه حاجات كتير جدا حلوة في حياتنا، زمن ضاعت فيه يعني ضاع فيه دفء الأسرة، زمن ضاعت فيه الكلمة، زمن ضاع فيه اللحن، ضاع فيه الغنوة، ضاع فيه الفيلم، ضاع فيه كل حاجة. تعالوا نقول، وبالذات يمكن الشباب الجديد اللي سمعني هم مش حاسين بالأزمة قوي، هم حاسين في ان هم في حالة دوشة، دخلوا نايت كلاب مخرجوش منه، من اول ما بيفتحوا عينيهم من الصبح دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم دوم كده لحد ما يتخمدوا يناموا بالليل. انا مش بتكلم على المزيكا، انا بتكلم على الحياة، ايقاع الحياة، القاع بقى سريع جدا، التواصل بقى سريع جدا، الاتصال بقى سهل جدا، الانتقال بقى سهل جدا، المعرفة بقت سهلة جدا، ولكن مع الأسف لا نجيد استخدام سهولة المعرفة بأن احنا نعرف حاجات مفيدة، ولكن لا، بنبحث عن كل ما هو تافه. أصبحنا في زمن الترند، أصبحنا في زمن الأخبار المغلوطة والأخبار المزورة، أصبحنا في زمن الإشاعات، أصبحنا في زمن يمتلئ بتصرفات مشينة في حياتنا، وبدأنا بالتدريج من كتر ما بقينا بنشوفها كل يوم نتعود عليها، وحبتين بقينا نشوفها شيء عادي، وحبتين بقينا نقلد هذه التصرفات وشايفين إن هو ده الترند، هو ده الطبيعي، هو ده يعني الحياة المودرن، هي دي حياتنا المفروض تكون. أصبحنا في زمن غريب جدا. تعال أسأل حضراتكم سؤال، إمتى آخر مرة قفلت موبايلك وركنته جنبك وقفلت التلفزيون وما فتحتش لابتوب وما عملتش أي حاجة، وقعدت مع نفسك كده بحلقت في السقف شوية تفكر في حياتك وتفكر في دنيتك؟ امتى
امتى اخر مرة قعدت تفكر في حبيبك في حبيبتك؟ امتى اخر مرة قعدت تفكر في حالك في حال زوجتك في ولادك في ابوك في امك؟ امتى اخر مرة قعدت تفكر مع نفسك كده في مستقبلك؟ طب امتى اخر مرة قعدت تفكر انت تصرفاتك كويسة ولا وحشة وتصرفات الناس معك كويسة ولا وحشة؟ معلش استحملوني، ده حتى واحنا بنصلي بنردد الكلام بدون ما نفكر الكلام اللي بنردده ده احساسه ايه ومعناه ايه. انا مش بتكلم على ديانة بحد عينها يعني بحد ذاتها، ولكن لا بتكلم على يعني عن المسيحيين والمسلمين. امتى اخر مرة حسينا بجد مش احتاجنا؟ لان في فرق كبير جدا ما بين الاحساس والاحتياج. امتى اخر مرة لأي حد عنده عربية نزل يتمشى بعربيته بالليل لوحده كده ويستمتع بالطريق وهو ماشي ويسمع مزيكا في عربيته وهو ماشي؟ امتى اخر مرة رحت قعدت على الكورنيش على النيل كده ولقيت الدنيا لطيفة وحلوة وجميلة؟ امتى قعدت مع اصحابك تضحك من قلبك من غير ما كل واحد فيهم ماسك الموبايل بتاعه في ايده؟ ده حتى التدخين بقى الكتروني، حبة حبة هيبقى الاكل الكتروني على فكرة. يعني اذا كان التواصل الكتروني والتدخين الكتروني وش هيبقى الشرب الكتروني، يعني اقول لك اشرب المشروب ده فيه الكترونيات هتساعدك على المش عارف ايه، وكل الاكل ده فيه الكترونيات حياتنا بقت غريبة جدا. طيب هل الحب هو الحب؟ لا، مش هو الحب بتاع زمان، ولا هو الحب اللي المفروض يكون. ايه اللي اثر عليه؟ سرعة ايقاع الحياة؟ ما الحياة سريعة في كل مكان في الكرة، في الكرة الأرضية، ولكن احنا هنا بنسيء استخدام الحياة. تخيل انك بتسيء استخدام حياتك. ربنا سبحانه وتعالى مديلك حياة وانت تسيء استخدام الحياة، تسيء توزيعها واستخدامها والاهتمام بيها. ده انت حتى بتسيء استخدام النوم، فتلاقي ناس نايمة بس ما بتعملش حاجة غير انها عمالة تقوم وتنام وتقوم وتنام، وناس مش عارفة تنام ساعتين على بعض، وناس تحط راسها على المخدة راسها دي دماغها بتتحرق في مليون فكرة وفكرة، وناس تخش تنام تحلم بكوابيس من أبشع ما يمكن. كل ده من ضغوط الحياة والجري ورا الفلوس والسوشيال ميديا والأخبار اللي بنشوفها. تخيلوا كم القذرات اللي بتخش عقولنا وتتخزن في عقلنا الباطن اللي بنحصل عليها من كم الصور والريلز والفيديوهات والأخبار اللي بنشوفها كل يوم عن طريق السوشيال ميديا. زمان وانا صغير كنا بنجيب الجرايد في البيت، ايام ما كان في جرايد ورقيه يعني، طبعا هي لسه موجوده يعني، كان بنسبه مش يعني الجرايد الورقيه ما بقتش بتطبع بنفس الاعداد، ولكن ما فيش بيت ما كانش بيجي فيه الاهرام والاخبار والجمهوريه، ومجلات زي مجلات اخر ساعه ومجله اكتوبر، والستات بتجيب مجله حواء، والولاد بيجيبوا مجله ميكي، واللي بيجيبوا مجلة تنتان، واللي بيجيبوا مجلة سمير. كان في كده، كانت الحياة حلوة قوي. معلش انا اسف في مجلدك وصامه جدا ممل، انما انا بقول لكم على حاجة كانت ممتعة جدا. كنا بنقعد نتفرج على التلفزيون في قناتين، كان من ابسط ما يمكن ومن ألذ ما يمكن، احنا اطفال اوكي، القناة الاولى والقناة التانية وشكرا. ولما الدنيا اتطورت شوية دخلت القناة التالتة، وبعد كده القنوات الإقليمية الرابعة والخمسة والستة والسبعة، ما كناش بنعرف حتى نجيبهم كويس على التلفزيون، بس كنا بنقعد مع بعض عيلة، كنا بنقعد نضحك. كان بيجي وقت واحنا في المصيف واحنا صغيرين ألاقي أبويا يجي يقول إيه، يلا يا ولاد هنقعد مع بعض نلعب كوتشينة. قول لي كده آخر مرة قعدت مع ولادك لعبت كوتشينة إمتى؟
اخر مره قعدت مع ابنك لعبت معاه طاوله؟ اخر مره قعدتي مع بنتك علمتيها تعمل كروشيه؟ علمتيها تمسك ابره تريكو؟ هيقول انت قديم يا عم، الحاجات دي بقت وماله، بس المتعه في الحاله دي. اخر مره قعدتي مع ابنك او بنتك وتجيبوا الوان ميه وترسموا لوحه، تعملوا اي حاجه؟ اخر مره قعدت مع اخوك تلعبوا شطرنج يا سيدي، تلعبوا دومنا، تلعبوا هقول لكم ايه، الحاجات دي بينكم بقتش موجوده دلوقتي، السلم والتعبان والليد والحاجات دي انتهت. اخر مره قعدت بحلق في السقف وتفتكر حبيبتك امتى؟ اخر مره حضنت ابنك امتى؟ اخر مره حضرتك طبطبتي على كتف بنتك ولعبت لها في شعرها كده وضفرت لها طفيرة امتى وهي كبيرة؟ اخر مرة دخلتي في سرير امك وترميتي في حضنها امتى؟ الحياة خدتنا في سكة وحشة قوي، سرقتنا، ومع الاسف ومع الاسف بقينا عايشين حياة صاخبة جدا. كنا بنجيب الجرايد وفيها اخبار واخبار فنيه، والتلفزيون فيه ايه النهارده، واسعار الذهب، وصفحه الوفيات، وفي باب الحوادث، حته صغيره في صفحه فيها حوادث. ما كناش نسمع عن حوادث القتل، لما كنا نسمع حادثه قتل كنا نقول واو ايه ده، ازاي قتل؟ مش زي الحادثه اللي لسه سامعينها، الراجل اللي بدم بارد قتل أسرة كاملة وصاحبهم وعيشوا ملح ودخل بيتهم وكل عيشهم وملحهم، واتفرج على صورته وهو واقف. ايه البراءة دي يا ابني؟ ايه الجمال ده؟ ايه الهدوء؟ ايه السكينة اللي على وشه دي؟ قتل أسرة كاملة، قتل راجل لسه في منتصف حياته وعنده أحلام وعنده بنتين أمارات الله يرحمهم وزوجة، وعايز يبقى له حياة ونفسه يحلم بناته دول يكبروا ويتخرجوا ويشتغلوا ويتجوزوا ويخلفوا ويبقى جد، كل ده قضى عليه في لحظة. سرقة بقت بالهبل، نصب بقى بالهبل، احتيال بقى بالهبل، يكلموك في التليفون ويقول لك احنا البنك وارجوك مش عارف ايه وراجع معايا وبعت لي الكود اللي جالك بالهبل، مكالمات طول النهار في التليفون بيبيعوا لك عقارات ويزنوا على دماغك بالهبل، قضايا لا ليها اول ولا اخر، الناس سايقه في الشارع بتلوش في بعض، العربيات بتكسر على بعض بمنتهى الغباء، وان دل على ذلك يدل على ان اللي سايق غبي مش مستهتر، هو اساسا مش فاهم. الحاجه الوحيده اللي لسه بتحصل ان الشمس بتطلع الصبح والقمر بيطلع بالليل، لان دي حاجات ربنا اللي بيعملها مش عارفين نلعب فيها. ده حتى المطر لعبنا فيه. تسمع أخبار حروب وأخبار انهيارات ومظاهرات وضرب وطحن، أوروبا بتنهار، أمريكا بتسقط، الولايات اللي فيها من المشاكل اللي عمالة تحصل، أوكرانيا وروسيا والأدهى وأدهى ما يحدث الآن في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية، حروب وطحن، إيه ده؟ إيه السواد اللي احنا عايشين فيه ده؟ هل نقدر نحب في الزمن ده؟ هل تقدر تمسك ايد حبيبتك وتقول لها انا بحبك ونفسي اكمل حياتي معاكي؟ مش عارف، بيصعبوا عليا كتير اوي الشباب اليومين دول، مش عارف دول هيستمتعوا بالحب ازاي زي ما احنا استمتعنا ولا لا، هيعرفوا يعيشوا الحاله الجميله دي ولا لا. الحب في الزمن صعب، ده موضوع حلقتنا النهارده. تليفوناتنا 3-8-3-5-0-22 والواتساب على 0-155-955-1006.

0: ما أقصى أن نعيش وسط الزحام ونمتلك كل شيء، ثم نفتقد قلبا واحدا نشعر معه أننا لسنا وحدنا. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن زمن لا يعرف الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وسفيان على 106.10 نجوم FM. أنا ترددت كتير إني أرسل لك وأحكي لك حكايتي، بس في النهاية قررت أبعت لك وأقول لك أنا داخل في 35 سنة عايش يعتبر لوحدي بقالي 15 سنة من بعد وفاة أبويا وأمي. وأمي كانت منفصلة عن والدي من وأنا عندي 6 سنين، وحاولت كتير إني أتجوز وأعيش حياتي، لكن للأسف كنت لم أتقدم لما تقدم لحد، كنت بترفض. والسبب إني شخص خجول، وكنت معظم الوقت بترفض لأني شخص طيب. حاولت كتير أعيش حياتي، كان نفسي أعرف أعيش بجد زي أي حد، لكن للأسف كنت لما أشوف معظم زمايلي عايشين واتجوزوا كنت أزعل قوي على نفسي. بجد مش عارف أنا بيحصل فيا كده ليه. بص يا صديقي العزيز، أول حاجة أنت عندك 35 سنة أو داخل في 35 سنة، أنت ممكن لسه الفرصة قدامك زي الفل، لأن 35 سنة ده دلوقتي بقى السن الطبيعي بتاع بني آدم إنه يتجوز، يعني يبتدي. إنما كونك إنسان خجول دي حاجة لطيفة على فكرة، مش حاجة وحشة، يعني حاجة أنت مفروض تكون فرحان بيها إنك إنسان خجول. ولكن الخجل الزيادة قوي، الخجل اللي عطلك عن حياتك، الخجل اللي بدون داعي، لازم تتعلم تتخلص منه، لازم تتجرأ. تعال أقول لك شوية أفكار كده، معلش يعني فكر فيها ممكن تعملها إزاي. اقعد مع نفسك لوحدك بما إنك عايش لوحدك، وكلم نفسك بصوت عالي وقول أنا عندي إيه إمكانيات، أنا وصلت لإيه في التعليم، أنا عندي بيتي، عندي حياتي، أنا إنسان كويس وقف قدام المراية، أنا مش ناقصني حاجة، أنا زي أي حد من أصحابي، والدنيا 100 فل و14 وتمام جدا. أوكي، لما تعرف نفسك كويس هترجع ثقتك في نفسك، لأن قد يكون ضمن خجلك ده أنت عندك فقدان للثقة، بتتكسف وخايف تتصرف لما تطلعش كويس. وافتح صدرك للدنيا وعيش، حط في دماغك انك لو فتحت بقك واتكلمت اللي قدامك مش هيلطشك بالقلم ولا هيزعل منك، واللي يزعل يتفلق، واللي معجبوش كلامك يدور وشه ويمشي، مش هتخسر كتير. يعني اتكلم عادي وعيش طبيعي واضحك وهزر، وتعامل مع كل الناس بمبدأ ان انا مش عايز منك حاجة، مش عايز منك حاجة، انا بعاملك كبني أدمة زيك زي عبد الفتاح صاحبي بالظبط، مش فارق معايا اي حاجة. وافتح صدرك كده في الدنيا وعيش وشوف هيحصل ايه، هتلاقي الدنيا اتغيرت كتير. الانسان الخجول ساعات من خجله بيضيع حقوقه، كمان بيبقى له حقوق، بيتظلم وبيتكسف يطلب حقه. حط في دماغك ان اللي ما يتكسفش منك وياكل حقك ما يكسفش انك تصد وترد وتقول له وقف وحش واحده واحده كده يا عم الوحش في ايه، لا طبعا ما ياكلش معاك الكلام ده، لا ليه. فحط في دماغك ان الامور لازم تبقى كده، لو شجعت نفسك هتقدر تعيش حياتك كويس، وربنا يوفقك ويكتب لك كل الخير. الطفل اللي جوايا نفسه يخرج قوي، يفرح قوي، نفسه يحس بطعم الفرحه والسعاده ولو ليوم واحد، من هاجر محمود. طيب وانتي حبسه الطفل اللي جواكي ليه يا هاجر؟ كل واحد فينا جواه طفل على فكره، كل واحد جواه طفل، خرجيه عادي جدا. زي حكايه كانت بتحكيها لي امي، تقول لي حدوته كده، ودي واقع يعني، من مش عايز اقول من اسرتها عشان ما يقولوش أسامة منير بيقول إنه أمه من أصل بشوات، ولكن أسرتها كانوا كده، امي كانت من عيله كده، اهلها كانوا اهلها، هي ما كانتش كده، اهلها كانوا كده. كان في واحد من اهلها باشا من باشوات التقال قوي، وكان راجل شنبه في وشه قد كده وجد جدا وقام الطرابيش وبتاع ده، حكي حدوته حكتها لي امي وانا صغير. وكانت البلد كلها والعزبه كلها بتترعب منه، لحد ما قفشته الشغاله واقف قدام المرايه وهو بيلبس طربوشه على باب البيت وهو خارج بياخد، كانوا بيعلقوا الطرابيش والعصايه والحاجات دي على باب البيت، وقام بدا يلعب شنبه ويلعب حواجبه ويعمل بوشه حاجات عجيبه، وبدا يهزر ويضحك مع نفسه في المرايه كده، وفجاه قام مكشر وعادل خلقته وماشي. فراحت قالت لمراته، قالت لها الحق ست هانم، الباشا اتجنن، الباشا اتجنن، عمل ايه؟ عمل كذا كذا كذا. فجت مراته سالته وقال لها انا لما عملتش الحبه دول ولعبت نفسي وطلعت اللي جوايا كده وهزرت مع نفسي هموت. طلعي طلعي الطفل اللي جواكي، عايزه تصرخي صرخي، عايزه تلعبي العبي، عايزه تشقلبي في بيتكو تشقلبي، إيه عايزه تجيبي تباشيره وترسمي في الطرقه اولى وتجيبي طوبه وتلعبي اولى، اعملي اللي انت عايزاه، مستنيه ايه؟ مين هيمنعك؟ مين هيحوشك؟ مين هيقول لك ايه الهبل؟ اللي يقول لك ايه الهبل ده قولي تعالى هبل معايا. الزمن ما اتغيرش ولا الحب اختلف جوهره الحقيقي، حتى وان اختلفت طرق التعبير عنه، ولكن الناس هي اللي اتغيرت لدرجه ان احنا بقينا بنطلب ابسط حقوقنا في الحب كاننا بنطلب المستحيل، شويه امان شويه صدق وشخص ما يخليناش نسال نفسنا طول الوقت هو لسه عايزني ولا لا. في زماننا ده الوفاء بقى تصرف نادر والاخلاص بقى مخاطره، وانك تفضل رغم كل حاجه بقى فعل بطولي محتاج تبرير، لاننا نسينا ان الحب وعد مش مجرد احتمال. محمد جاد بتقول يا محمد ابسط حقوقنا في الحب ان احنا كاننا بنطلب المستحيل. الحته بقى اللي شدتني بتقول نسال نفسنا طول الوقت هو لسه عايزني ولا لا، عنه ما عايزني، اللي يعوزني يعوزني، اللي ما يعوزنيش ما يلزمنيش، ببساطه مطلقه. يعني مش هيقوم جايب ابره وخيط ومخيط لي شفايفي وقافل لي بقي ويحرمني من الاكل لحد ما اموت، اللي يعوزني هشيله على راسي، اللي ما يعوزنيش مهما كان قريب لقلبي بالسلامه، لان لو اتشعبطت فيه انا بهين نفسي وبغرق نفسي وبجرح قلبي وبوجع نفسي. ليه؟ اللي يعوزني يعوزني واللي ما يعوزنيش بالسلامه. على المرء أن يلم شتاته بنفسه، فلا حياة فلا الحياة ترحم ولا السقوط خيار. من ملوك صلاح. صباح الخير يا دكتور أسامة، خلص العزال إيه؟ خلص العزال متوفيين الحادثة، وعايزين نسمع أغنية تامر عاشور آسف. يعني ايه خلص العزال ولا خلص عزا؟ انا مش فاهم، يمكن مش فاهم حضرتك بتقصد ايه. احمد حسين، ماشي يا ابو حميد. بعضهم يهديك الحب دون ان تهديه اي شيء، وبعضهم يهديك الالم بعد ان تهديه كل شيء، وبعضهم تهديه انت الالم كمان يا ديدي، ما كلنا كده. صباح الخير والسعاده على المحترم بزياده صديقي الجميل جنرال اذاعه اسامه منير. ثانيا عايز احييك بجد على كل كلمة قلتها، لأننا فعلا أصبحنا في زمن صعب وبشر صعب، والناس بقت بتحب التفاهة والهلس والفوضى والتطبيل للباطل، والحق والضمير أصبحوا معدومين في هذا الزمن الذي أصبح يعج بالبشر دي. ربنا يرحمنا برحمته الواسعة ويطلعنا منها على خير، لأننا بجد خلاص تعبنا وخلصت حياتي. شاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلوة أنت، حياتي يا محمد. تحياتي صباح الفل يا امير رومانسية. تحياتي طه الزواوي ومحمود الزواوي ابو انس كفر الشيخ. تحياتي يا جميل. يا سبحان اللي رخصهم في العين، وكان يرخصهم كل وكان يرخصهم كل غالي. من ميدو، والله مش عارف يا ميدو انا مش قصدك ايه، بس يعني بعتها لي تاني. عنوان الحلقة جميل جدا، أنا بجد تعبت وزهقت، تعبت وجسمي كله تعب وداخل في مرحلة اكتئاب مزمن، وبعاني من قلة نوم بقالي فترة وبتعالج ومفيش تحسن، جسمي بيموت حرفيا. أحمد أبو بكر ميت غمر، وعايز اغنيه ايهاب توفيق ملهمش في الطيب. يا احمد انت بقالك سنين بتبعت لي، سنين بقالك سنين بتبعت لي انك بتنهار تدريجيا، طب ما طز في الدنيا يا احمد، طز في البشر يا اخي، ما اتجوزتش عنك ما اتجوزت، بدل ما تموت نفسك مش لاقي حد كويس معاك طز في الناس، دور على كويس واقعد معاه، ما لقيتش كويس طز. اصحى الصبح كده اغسل وشك، خد دشك وانزل في الشارع، قول اه الحمد لله يا رب النهارده يوم حلو، انا هبتدي بقى، هبتدي هغير كل النكد اللي انا عايش فيه. ليه يا جماعه بنتشعبط في الغم والهم والنكد اوكي وسايبين كل حاجه حلوه حوالينا؟ بالتوفيق ان شاء الله دايما يا بروفيسور الاعلام من اشرف حسني. حبيبي يا اشرف ربنا يخليك. مفيش صالح كله بتاع مصالح. حاضر يا سيدي، عارف انا والله المقوله دي مقوله جامده جدا. مساء الخير من وعد حماده، ازيك يا حبيبي عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انا جوابك وصلني حتى من قلبي، ربنا يخليك ليا ويرضيك زي ما بترضيني ويجمعني بيك قريب. انا عايشه بحسك والله، انا بحبك قوي يا سندي واملي في الحياه. عاصم كلم الاستاذ محمد وهو وافق وهيخلي امك تجيبها وهي جايه، حماده عرفات. طيب عندي مسجز كتير النهارده، لكن خلونا نبدا بقى حلقتنا باول اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو
0: ايوه
1: ازيك يا اسامه؟
0: الحمد لله تمام، اهلا بيك. ازيك؟
1: اهلا بيك.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: سارة.
0: سارة كم سنة؟
1: 26.
0: مرتبطة؟
1: هفشكل دلوقتي.
0: ليه هتفشكلي؟ طب تعيني الحقك قبل ما تفشكلي.
1: ماشي. أنا كان متقدم لي حد صالونات، أوكي. هو من اسكندرية وأنا من القاهرة. في يعني بنتقابل لو أنا مثلا نزلت الساحل، رحت اسكندرية، هو لو هو ما جاليش ولا مرة. المهم ان هو يعني الويك اند اللي فات كان في حد يعني بيكلمه، فسالته هل في اي شات ما بينكم اي حاجه؟ قال لي لا. يعني كان في حد مشترك هو اللي عرفنا على بعض يعني. الشخص ده حذرني منه ان هو بتاع بنات وان هو حد يعني مش كويس. وانا قلت له انا ماليش دعوه، انا ليا بالتصرفات او بالشخص اللي قدامي. هو حتى ساعتها قال لي انا ليه بتحاسب على حاجه كانت قديمه، وان دي كانت صفحات في حياتي واتقفلت، بدات معايا يعني صفحه جديده. احساس الست دايما بيبقى صح، فانا كنت شاكه لا اكيد في حاجه ويرد، واكيد في حاجه غلط بتحصل، مستحيل بني ادم هتكون حياته بالشكل ده وفي يوم وليله اتغيرت، او اتليست حتى ما حدش بيسلم عليه.
0: وانتي مش عايزه حد يسلم عليه؟
1: لا لا يسلموا عادي، هي الغريب ان مفيش خالص، فده اللي كان مشككني.
0: يعني هو اتعدل فجاه بطريقه تخض يعني،
1: ان مفيش حد بيكلمه خلاص وكده. فكان معايا اكونت فكلمته من عليه، هو الاكونت ما بانش خالص ان هو فيك. الكلام ده النهارده
0: يعني انتي عامله اكونت من زمان عندك؟ بس مش حاطه اسمك ولا صورك ولا اي حاجه؟
1: ولا اي حاجه،
0: بس حاطه صور حاجات تانية.
1: لا ما بنزلش صور ولا اي حاجه. هو الاكونت باسم يوزر نيم بنت، بنزل عليه ميوزك واغاني وحاجات من دي. فهو دخل كلمني قال لي انا مش لاقي ولا صوره ليكي عشان اعمل لايف. ابتدى الكلام واتكلمنا، وحكى لي ان هو كان ان على الناس اللي كانوا قبل كده في حياته اللي كان خاطبهم، وان دلوقتي ما فيش حد في حياته ومش بيكراش على حد، وان ما فيش حد لفت انتباهه. من الاخر ان انا مش موجوده.
0: اللذيذ ان هو دخل لوحده حتى مش شايف صورتها
1: بالظبط،
0: يعني ممكن تكون قد امه.
1: ده كان مضحك بالنسبه لي. قعدنا نتكلم، ما حاولتش ابين خالص ان انا البني ادمه دي او ان انا الشخص اللي انت بتكلمه ده. لحد بالظبط من تلت ساعه نص ساعه طلب الرقم الموبايل يعني ان هم يتكلموا.
0: قمت مدياله رقمك؟
1: لسه هدي له رقمي، انا بكلمك. انا عارف اسامه انا متلخبطه في حته ان انا ما بحبش حد يضحك عليا، ما بحبش حد يبقى كذاب. خصوصا ان مامته كانت لسه قافله معايا من شويه وبتقول لي ربنا يهديكوا، وانا عارفه طبع ابني صعب وكلام كتير جدا. فاللي هو انت ازاي تقدر، انت ازاي فيك كده، او انت ازاي كذاب كده؟
0: بصي انت هتدي له رقمك، هيتخض، هيقوم مكلمك عشان يصلح الامور، هيقوم قايل لك
1: ناوي ان انا ابعت مسج لونج طويله كده.
0: اصبري بس، هيقوم قايل لك انا شكيت ان انت فكنت بجيب اخرك.
1: ايوه،
0: فقلت اكيد ان انت اللي بتعملي معايا الحركه دي، فحبيت اعمل معاكي كده عشان اعرف انت اولك ايه واخرك ايه. فانت أيوة. هتصدقي وهتعيشي مع الحدوتة عادي، وهترجعه عادي، وهيأمن نفسه بعد كده، والحياة هتمشي تمام.
1: بس أنا يا أسامة أكتر حاجة ما حبهاش هي الخيانة، خصوصا اللونج ديستانس بيني وبينه. دي حاجة هتخليني ما بقاش متطمنة أصلا. واللي خلاني أعمل كده إن أنا كنت حاسة، بس ما كانش معايا إثبات، أو ما كنتش بحب أظلم البني أدم اللي قدامي. فأنا كنت ناوية أبعت له الرقم وبلوك من كل حاجة، وهو بقى يحل قصته هو مع أهله بقى، يشوف هيقول لهم إيه، نهينا الموضوع ليه. أنا مش عايزة أدخل نفسي تاني وسط الناس دي.
0: طيب هو كان اوريدي تقدم لك رسمي أو حاجة كده؟
1: أه، كلم والدتي وعرفت والدي، ومفروض إن والدي كان بيسأل عليه وأهله عارفين، وقعدت معاهم عشان مامته بحكم سنها كبيرة في السن، فأنا رحت لها وقعدت معاها وعلى تواصل دايما، بتكلمني دايما وبتحاول دايما تصلح، لأن هو كان خاطب مرتين وفسخ، فهي كانت زي ما تقول بتحاول تلم الدنيا على ابنها.
0: طيب والدك عارف اللي حصل؟
1: لا معرفش.
0: عشان انت خايفة تقولي له لا يحصل حاجة ويصلح الأمور ويبقى بابا عارف فيرجع يلومني انت ازاي سمحتيه وكده، مش كده؟
1: او بس هو والدي كل اللي عرفه ان في شخص ما متقدم، هاتي اسمه هسأل عليه بس.
0: والدتك عارفة؟ والدتك عارفة القصة؟
1: والدتي عارفة. وكلهم يا أسامة كل اللي حواليا ما كانوش مرتاحين له، انا الوحيده اللي كنت بعاند. طب انتوا مش مرتاحين ليه؟ هو كده احنا مش مريح.
0: يبقى الناس دي كانت حاسه بحاجه، وفي ناس بيبقى عندها حساسات كده انها تحس بحاجه، وقالوا لك مش مستريحين.
1: ايوه. طب انت شايف دلوقتي قدامي ان انا ابعت له رقمي وبلوك من سكات من كل حاجه،
0: او تغرقيها اكتر؟
1: ازاي؟ انا كنت ابعت له صورتي والله.
0: ايه لا خالص، ولا تبعتيه صورتك ولا تبعتيه رقمك، غرقيه، جيبي رجله اكتر، خليه يقول.
1: اصل هيقول ايه تاني؟ انا مش محتاجه حاجه تاني اكتر من ان هو انت مدي مجال، ودي حاجه انت كنت قايله ان انت بطلت تعملها او مستحيل تعملها، ان هو كان عايز دور المثالي جدا، وان انا بقدرك جدا، وان انت كل حاجه في حياتي، وان البنات هي اللي بتكلمني انا ما بكلمش حد، فاهم؟ الشخصيه المثاليه ما بتحبش تغلط نفسها ابدا. هو كده
0: خلاص. لو عايزه تديله قلم محترم، اوكي، ابعتي له صورتك.
1: اوكي، بس ما سيبش باب موارد نهائي، ما اسمحش اي مبررات.
0: لا خلاص، ابعتي له صورتك وقولي له شكرا جدا، انا بشكر ربنا ان هو كشف لي حاجات كتيره كان نفسي، يعني من محبه ربنا ليا ان هو كشف لي ان حقيقتك. بشكرك جدا، وفرصة سعيدة جدا، واعتقد ما فيش اي مجال ان احنا نتكلم تاني. وتقومي عاملة بلوك من على الفيسبوك، انستجرام، الموبايل، الماسنجر، الاس ام اس، اي حاجة ممكن يوصلك بيها. وشكرا. ولما تطلعي الساحل روحي بقى في الساحل مع نفسك ومع اصحابك، وابتدي حياتك من اول وجديد. ما ينفعش تعيشي متوترة طول عمرك.
1: اي،
0: لان كده هتعيشي متوتره طول عمرك، هتعيشي بتجري وراه طول عمرك وبتفتشي وراه طول عمرك. يا تعيشي في امان، لان الحب اساسا والعلاقات الزوجيه لو مش مبنيه على امان ملهاش اي لازمه، لان هتمري بمشاكل طبيعيه في حياتك لا حصر لها. ما يبقاش كل المشاكل الطبيعيه ومعها مشاكل غير طبيعيه، يبقى يكفينا الهم اللي هنشوفه والمشاكل اللي هنعيشها ونحاول نحلها. ما يبقاش فوق ده وده، راجل بيلعب بديله وانت ماشيه تدوري وراه.
1: صحيح. كل الفكره ان هو كان قايل ان هو بطل، وان الناس دي كدابه، وان انا ما بقتش كده، فكنت حاسه
0: خلاص شكرا. هو وقع زي الجردل، شكرا كده، جاب من الاخر يعني. ويمكن ربنا بيحبك انك وقعتي له عادي. ساعات انا بقول ايه؟ بقول يعني ستات كتيره متجوزه تقوم عامله كده، اقول لها طب انت ما تفتحيش فتحة على نفسك، ما تدخليش الشيطان يعمل يعني انت اللي بعتيله الشيطان عشان يوقعه. انما انتوا لسه على الباب على البر.
1: صح.
0: فالمفروض يعني من البدايه اساسا ايه اللي دخله؟ طب سوري معلش انا اسف جدا اسالك سؤال، انت اللي بعتي له وتيله هاي مثلا في الاول؟
1: لا انا اللي عملت ريكويست اس وهو دخل بقى كلمني شات.
0: ده عايش بقى ده مثلا.
1: وحبيبتي وروحي والصور وانا انت بتاكلي ايه سير معايا وقولي لي وانت محتاجه حنان انا هديكي حنان
0: ده ما قلتليش بقى ان كان في كده ان اريد حبا وحنانا وانا الينبوع وكده.
1: في حنان وصحابك اللي تروح لهم وانا بكلمك ورن عليا كل صاحبتي ترد عليها عشان ما احسش ان الموضوع فيك. فانا كل ده وقاعده عماله اضحك اللي هو ايه السرعه دي.
0: انت بقى بعتيله قولي

تعيش الحالة كده والواد بيبقى خرطة يعني. لا، دوري على جوهر إنسان يكون كويس، إنسان يحفظك ويصونك وتعيش معاه مطمنة.

0: الحب الحقيقي لا يخاف صخب الأيام، بل يخلق في داخلنا هدوء لا تستطيع الحياة أن تهزمه. لسه بنتكلم في الحب، وحلقتنا النهاردة عن زمن لا يعرف الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم. صديقي المحترم أستاذ أسامة، هل إن عدم الأمل في حب حقيقي خالي من المصالح أم أصبحت الصورة قاتمة؟ أحمد حسني. لا، ما انعدمش الأمل يا أحمد، بس الفكرة في انتقاء الحب، في إنك يعني تختار الشخص بجد اللي ترتبط بيه، لأن كتير الواحد بيدور على أشكال وعلى مناظر وعلى مناصب وعلى يعني حاجات كده، وبننسى خالص ان الحب اساسا مش كده، الحدوته مش هنا. ياما قابلنا في شبابنا اشكال وحكايات وروايات وناس وياما اتخدعنا وياما توهمنا، واخد بالك؟ ولكن لما ربنا بيبعت الحب الحقيقي اللي بالشكل المناسب للانسان، بيشكر ربنا عليه ويقول له: رب اشكرك انك عملت كده معي. انا نفسي ترد على رسالتي جدا. انا متجوزه بقالي سنتين، وجوزي بيكلم بنات، وكل ما اقول له يقول لي لا ما حصلش، فين ده؟ وهو بيكون مسح الشات بعدها اصلا. اول ما انا اقول له طب فين، وريني، طب ما اعرفش ايه، بس لحد كذا مره قفشته واخدت سكرينات ووريه يكلمني لحد ما انا ابقى ايه، خلاص ابدا اقتنع انا فعلا قفشته، طب خلاص مش هعمل كده تاني، ودي اخر مرة، وانتي اهم من اي حد، وانتي مراتي، والكلام ده كله. في الاخر برضو رجعت لقيته بيكلم واحدة كان بيكلمها قبل ما نتجوز، وهي المفروض انها متجوزة ومخلفة، فانا عايز اسيبه وامشي، وهو بيقول لي ده جنان ومفيش الكلام ده، وبيحلف على المصحف ان كل ده كذب وانا مفيش حاجة، وان دي انه بيتهيأ لي. يعني بصي، هو ممكن يوصلك لحالة الجنان دي، ان كل دي بيجيلك تهيؤات، زي قصة كده، معرفش القصة دي كانت خرافية ولا كانت قصة مش يعني بتتقال على ايه، ان الراجل اللي مراته دخلت قفشته مع واحدة في البيت، قام لبس هدومه عادي، والست لبست هدومها عادي، ودي عمالة تصوت وتلطمه ايه وانت يا خاين مش عارف ايه، ومشي. وبعد ما مشي بساعة كده قام مكلمها، قال لها: يا حبيبتي ازيك، اخبارك ايه، هتعملنا ايه على الاكل على الغدا؟ قالت له: غدا. وانت؟ قال لها: ايه ده، استغفر الله، انت تعبانه ولا مالك، في ايه؟ رجع: مالك انت بتخني، انا بقف في المكتب، انا شايفك دلوقتي، مش ولا انا، مش انا، انت بيجيلك تهيؤات، لدرجه انها بقى بتتعالج نفسي. فمش عايزين نخش في الحاله دي. انت بتصوري وبتتضايقي وبتاع، هو بس محتاج يتقرص قرصه ودن صغير، بس ما تسوقيش فيها. قرصه الودن دي ان هو يلاقي الترابيزة قلبت والدنيا اتشقلبت والحياة دربكت، وخدت عيالك ورحتي لأهلك، والدنيا راحت في سكة تانية خالص. اوكي، ممكن احتمال يتعدل، واحتمال يبقى حريص اكتر شوية بعد كده، وهو لان في ناس كده بتبقى مستهبلة وحبة الحدوتة يعني، مش اكتر. يعني بحبك يا أسامة، عندي مشكلة، مش بعرف أختار شريكة حياتي، دايما بتردد أدخل في علاقة، اللي يخاف ما يخرجش من بيتهم. ما تترددش وادخل وجرب وشوف، ولقيت الدنيا وخليه عندك وعي، دي مناسبة ليك ولا مش مناسبة ليك، وادرس وابحث وراقب، وطالما انت عايز تخش العلاقة بالشكل ده. انما هتتردد، هتفضل طول عمرك قاعد مكانك، مفيش اي حاجه هتتغير في حياتك. عايز ابعت تهنئه معاك سعيد طه زيدان، عايز ابعت تهنئه لزوجتي ام جاني ويوسف ومروان بمناسبه عيد زواجنا. زوجتي الغاليه، ربنا يخليك ليا ويحفظك من كل سوء، كل عام وانتي سعادتي ودنياي واجمل اختياراتي في هذه الحياه، اشعر ان كل يوم معاك هو عيد، حفظك الله لي يا توأم روحي ونسيم أيامي، كل عام ونحن معا يا نبض قلبي وأجمل أقداري، رضيت بك قدرا وبقلبك وطنا وبحبك أمانا لا ينتهي، ولو عاد بي الزمن ألف مرة سأختارك في كل مرة، كأن الزواج منك أجمل وأعظم خطوة في حياتي. يا راجل أنت إيه الكلام الجميل ده، إيه الكلام الجميل ده يا أستاذ سعيد، ربنا يسعدكوا يعني، يعني ربنا يديك من اسمك كده وتبقى إنسان سعيد طول عمرك. حاجة جميلة جدا لما نلاقي إنسان بيحترم زوجته وبيحبها وبيعرف يعبر عن مشاعره جدا ليها. ازيك عامل ايه، ممكن تديني نصايح في مجال الشغل خصوصا اني سني صغير وحوارات ومشاكل الشغل كتير وكلنا سننا صغير وقريب لبعض، اوقات بحس اني مش عارفة اتعامل وبيضحك عليا كتير قوي. طب ما انا عايز اعرف ايه مشاكل شغلك، انت بتشتغلي في شركة وكلكم شباب صغيرين مع بعض، الشغل محتاج الانسان يبقى مترتب عارف راسه من رجليه. لو بتشتغلي في شركة ومعاكي اصحابك وزمايلك في الشغل وكل حاجة، اهم حاجة تحافظي على شغلك صح، تاسكاتك والحاجات اللي عليكي لازم تتعمل في اوقاتها وتبقى زي ما بيقولوا كده دوكيمنتد، يعني موثقة، يعني حاجة اتعملت اتبعتت بايميل، حاجة اترد عليها اتردت بايميل، يبقى كل شغلك مترتب ومش متأخر بل سابق. وطوري من نفسك اول باول، وتعاملي مع اللي حواليك كلهم بمحبة وبلطافة وبلزازة، بس ما تديش ودنك لعصفورة بتدن فيها في الشغل، ما تديش ودنك لحد يأسفن بينك وبين زمالك، ما تسمعيش اي حد بيقولك دي زميلتك دي بتقول عليكي كذا، اللي يقول يقول، اعمل زي حالتي كده. انا يا ما سمعت، ولكن انا عامل زي القطر، قضيبين ما بيحودوش يمين ولا شمال، قطر دايس، واي كلام يخش من اليمين والشمال يزعجني والقطر بطاير في سكته بيطيره يمين وشمال ولا فارق معايا، اللي يقول يقول، مهم انا في طريقي وخلاص على كده. الحب ما اختلفش ما اختفاش، بس بقى غريب وسط ناس اتعلمت تحسب كل حاجه حتى مشاعرها. محمد جد يا محمد، ما هو لازم بني ادم يحسب كل حاجه، لازم ابقى عارف مشاعري ايه، لازم ابقى عارف حقوقي ايه، ولازم ابقى عارف واجباتي ايه، لازم ابقى عارف كل حاجه، ما ينفعش ابقى عايش مغيب كده. انا بكلم واحد على اساس ان احنا مرتبطين بقالنا شهرين، قال لي في شهر 12 بكتير هنتخطب، ومن يوم ما اتكلمنا كان عنده شغف، ودلوقتي بقاله 15 يوم كل ما اكلمه يقول لي مش قادر اتكلم، جاي من الشغل تعبان وكل الكلام ده، وطول فتره ال 15 يوم كل شويه اقول له مش عايزه اكمل، مش حابه اتكلم خالص، حاسه مش مرغوب فيا. ولما اتكلمنا النهارده قال لي تاني انا ما بقاش عندي شغف بسبب كل شويه تقولي لي انا مش عايزه اكمل ونفسي عارف. بص يا بنت الناس، بتقول بيبقى فاتح طول اليوم وبعد ما يخلص شغل وما يبعتش اقول له، ما بيقول لي ما عنديش طاقه. ايوه ما عندوش طاقه، ما عندوش طاقه على الغم، ما عندوش طاقه على الخناق، ما عندوش طاقه على وجع القلب، عنده طاقه على الضحك والهزار واللطافه واللذاذه. انتوا لسه في البدايه، امال لما تتجوزوا هتعملي فيه ايه؟ انتوا كويسين جدا ولطاف جدا وكل حاجه مع بعض، اول ما تحسي انه بقى فعلا ما عندوش شغف وفقد الشغف، هنا لازم تفرملي وتاخدي خطوتين لورا، يبتدي هو يتشغف عليكي تاني. انما ما بتتكلمش ايه اللي حصل لك، الحدوته مش محتاجه تفسير، مش محتاجه انك تقولي له ايه اللي بيحصل، انت بتعمل كده ليه خالص. لقيتيه بدا يفرمل ومين فرمل انت كمان، دي نظريه محسوبه ما فيهاش هزار، ما تدلقيش، جيبي ورا شويه، يعني الدنيا عمرها ما كانت كده. والله فعلا معاك حق، اللي بيكسب في الزمان ده الناس بتدوس عليه وبتستهتر بيه، لكن اللي بياخد حقه بيكسب، بس بالادب يا محمد، ياخد حقه بالادب وياخد حقه بس. ولولا صحباتي الباقيه لكنت فضلت في الساقيه، بلف الدنيا مش لاقيه ولا احضان ولا رحمه، جميله الدنيا وانا جنبك يا اطيب ركن في الزحمه منا وليد. كلام لذيذ يا أسامة، التراكات بتاعت انت محليها جدا وفكرتها حلوة قوي مختلفة، وانا كنت فاكرة انك هتغني حاجة معاه. ياريت لو ترجع للغنى تاني، بجد حاول. من رغدة سيف. بص يا رغدة، الفكرة فكرته على فكرة، هو صاحب الفكرة يعني، هو اللي متابع جيد، ودي صاحب فكرة وانا احترمت ده قوي فيه، ويعني يعني دي فكرته. اما بقى بمناسبة الغنى، انا بحاول يعني، انا عندي لحد دلوقتي رغدة حوالي مثلا 12 غنوة جاهزين ان انا اخش اغني في الاستوديو. وكل الاغاني اللي معمولة يعني، يعملوا اكتر من البوم كمان، كلماتي والحاني، وفي حاجات طالعة حلوة قوي. الفكرة ان انا وقتي مزنوق مش لاحق. انا عامل زي اللي بيشتغل ورديتين، وردية صبح وردية ليل. والغنى ده عايز واحد رايق ويقعد رايق. والازمة مش في الاستوديو يا رغدة، لان انا عندي استوديو بتاعي. والازمة مش في الموزع، لان انا عندي موزع بتاعي، موظف عندي يعني، وموزع شاطر جدا. والمشكلة في انا كأسامة ان انا ما عنديش وقت اغني. يعني انا بخش الاستوديو عشان اقول يا، تلاقي الباب اتفتح بتاع الاستوديو، عايزين تمضي لنا الشيك ده، مش عارف ايه، في كذا، في فلان كلم لنا فلان، فلان بيسأل ما اغني امتى. ما ينفعش ده مع مطرب، ده عايز يبقى قاعد رايق حياته في كده، ويقعد مع ناس زيه، ما يبقاش الموزع ومهندس الصوت اللي عندي قاعدين برضو بيعملوا ايديت لاعلانات وبيوضبوا شغل بتاع عملاء طالع وحاجات كده. يعني والله نفسي يا رغبة. درجة النهاردة قلت ايه، انا كبرت بقى، انا عجزت وما لحقتش. بس ما فيش مشكلة ان انا اغني وانا عجوز يعني، عادي، ما يعني ما ناس عواجيز الدنيا بتغني. كيني روجرز اشتهر جدا وهو راجل اكبر مني في السن. شارل ازنافور قاعد يغني لحد ما وصل 80 سنة. توم جونز اللي ربنا يديله الصحة عايش لحد دلوقتي، عدى 80 سنة وبيغني. يعني ليه لا، اهو بقى حاول. بس اهم حاجة الناس لما بتسمع يقول لك ايه ده، يا سخافة اهلك، وانت كمان نفسك، وانت ليه كمان نفسك، وانت كمان هتغني. وبسمع بقى حاجات يعني في السوشيال ميديا، بقى الناس انماط، ربنا ما يوري حد. ولكن مرسي ليك يا رغدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباحك ورد ويومك كل خير ورزق وبركة من الله على حضرتك وأسرتك وكل حبايبك ومتابعينك المحترمين. احنا في زمن آخر زمن يا دكتور، ربنا يرحمنا برحمته. بعد إذنك ممكن أرسل سلامي لابني هاني زلط، وبقول له أنا وإخواته وولادهم كلنا الحمد لله بخير، وبيسلموا عليك، ومش ناقصنا غير وجودك معانا قريب بإذن الله يا رب. أم محمد جابت الجواب، وهنيجي قريب ليك، وحشني قوي قوي يا ابني، ربنا معاك ويفرج عليك انت وكل اللي زيك. من الحاجة أم وائل، تحياتي ليك يا حاجة، وربنا يقرب البعيد يا رب ويلم شملكم على خير. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو. ألو.
1: ألو.
0: أيوة. أيوة.
1: إيه حضرتك؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله. انا مبسوطه جدا جدا جدا ان انا بكلم حضرتك.
0: ربنا يخليكي، ميرسي.
1: طيب. ده شرف كبير ليا بجد يعني.
0: ده والله ده شرف كبير ليا انا.
1: بحاول قد ايه، وفعلا مبسوطه جدا، لان انا عندي 25 سنه. وكان عندي اخواتي كلهم اكبر مني، انا اصغر واحده. ويعني عايزه اقول لك ان وانا عندي 3 سنين بقى كان حضرتك بيسمعوا بقى في الراديو وبتاع. انا الصراحه بدات لسه السنه دي. لسه بدأ السنه دي.
0: ما هو استحاله تبتدي وانت عندك 3 سنين.
1: واي حاجه على صوت حضرتك بامانه يعني.
0: ربنا يخليكي، ربنا يخليكي.
1: لا والله حضرتك بجد يعني مش متخيل حضرتك بتسيبنا قد ايه، ويعني انا مش عايزه اقول لك يا ربنا يخليك لينا.
0: ربنا يبارك فيك.
1: انا مكلمك النهارده علشان انا في وقت صراحه نفسيا مش كويس خالص، اول مره اوصل لده، ويعني حاسه ان انا باخد قرارات في حياتي مش مدركاها يعني قوي، فكنت حابه اخد
0: رأيك. تعالي نفكر سوا ونشوف الدنيا فيها ايه.
1: اوكي.
0: قولي لي بقى، احكي لي.
1: انا مش عارفه ابدا منين الصراحه، وانا اسفه برضو مقدما لو هطول عليك.
0: لا خالص خالص، تحت امرك.
1: هحاول اختصر يعني.
0: لا اتفضلي، يلا انا معاكي.
1: انا في علاقه دلوقتي بقى لها 3 سنين. ويعني احنا عرفنا بعض في الشغل وقعدنا مع بعض حوالي سنة اللي هو صحاب كده، وبعد كده استمل بعديها مش عارفين احنا ايه، وبعد كده بقى لنا سنة بالضبط احنا خلاص اكشلي احنا مرتبطين يعني، ومفروض ان حتى في العيد اللي فات ده كان هيحصل خطوبة او حاجة، بس سبحان الله. انا بس كنت عايزة اقول لحضرتك حاجة، ان انا من شهر بالضبط كنت عايزة اكلم حضرتك علشان اقولك اعمل ايه في الموضوع ده، كأن أنا يعني عايزة أحل المشكلة اللي عند أهلي دي، عشان دي اللي موقفة الموضوع عند طرف واحد بس من أهلي. وأنا حاليا بكلم حضرتك عشان بقولك إن أنا مش عارفة أنا يعني أنا هعرف أكمل معاه ولا لأ.
0: طب احكي لي واحدة واحدة كل حاجة.
1: أوكي. هي الفكرة إن أنا عندي مشاكل نفسية شوية من وأنا صغيرة، كان سوء تعامل شوية من أهلي، مش عدم حب ولا أي حاجة، هو بس الفرق ما بيني وما بينهم كبير شويتين ثلاثة، يعني بابايا ومامتي في السبعينات، فرق الأجيال ده كان عامل عدم تفاهم بنسبة كبيرة جدا.
0: عشان انت البنت الصغيرة الاخرة العنقود اللي جت في الاواخر كده.
1: بالظبط كده. فقعدت طول ما انا صغيرة هو ما كانش فيه اي حاجة تديني ثقة في نفسي، يعني كان العكس دايما، هو المفروض ان ده كان شيء يعني من وجهة نظرهم بيحفزني وعايزين يشوفوني احسن حد في الدنيا ومش عارف ايه، بس كانت بتيجي بطريقة غلط بمقارنات كده يعني. فدست في نفسي حاجات كتير جدا بس حاولت اتخطاها، بس اللي انا يعني حاليا ادركته ان انا ما كانش عندي شخصية ثابتة طول حياتي، كان دايما انا بتأقلم او باخد من شخصية الشخص اللي معايا. اوكي. وانا شخص فليكسبل جدا جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل، يعني هي دي شخصيتي، فانا شخص بسيط في الحياه عامه وباقلم نفسي على اللي معايا. الفتره الوحيده اللي في حياتي اللي انا حسيت فيها ان دي انا فعلا كنت مرتاحه جدا وما كنتش بمر باي حاجه نفسيه كانت في ايام الجامعه، كنت مصاحبه حد، ولسبب ان هو شبهي في حاجات كتير في شخصيتي يعني، فانا لما تطبعت بطبعه كنت دي انا، ما كانش في تغيير، بالتالي انا كنت مرتاحه جدا. تمام. لما خرجت من العلاقه دي كان يعني كان بالنسبه لي زي صدمه كده، لان انا ما كنتش حاطه احتمال 1% ان العلاقه تنتهي، برغم ان ده كان يعني يعتبر اول حب في حياتي، واحنا كنا ايام جامعه وحب يور بقى وكده. فبعد ما ده حصل انا مش عارفه بقى ايه اللي حصل بعديها، انا اتلخبطت وكرهت بقى طبيعتي ان انا طيبه وغلبانه ومش عارف ايه، الشخصيه الضعيفه شويه دي كنت شايفه نفسي وقتها انا شخصيه ضعيفه، وازاي متاثره يعني، رفضت مشاعري وقتها، رفضت احساس ان انا ازاي ما كنتش حاطه احتمال ان هو يمشي، ازاي متاثره بالشكل ده هكذا يعني. فروحت من اقصى اليمين لاقصى الشمال، يعني تقمصت شخصية الشخصية القوية اللي قلبها جامد اللي مش بيفرق معها حد ومش بيفرق معها حاجة. قعدت على كده حوالي كام شهر، وبعد كده
0: ما استحملتيش يعني
1: دي مش أنا. وما بقيتش لاقياني. الفترة دي أنا قابلت الشخص اللي معايا دلوقتي. الفرق ما بيننا في الشخصيات فرق مرعب، فرق كبير جدا جدا. قعدنا مع بعض خلال الثلاث سنين دول، انا مش هحكم عليها في اخر سنه بس، علشان احنا خلال الثلاث سنين كنا قريبين جدا، وكان هو مقفل عليا حياتي لدرجه ان ما فيش غيره، يعني هو يعتبر معايا الثلاث سنين دول كلهم. خلال الثلاث سنين دول انا كنت بتعرض كتير جدا للاتهام بتقصير طول الوقت
0: منه.
1: هي شخصيته بالظبط، هو
0: شخصيته قويه جدا
1: جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل. حد واثق في نفسه جدا، حد يعني برج الاسد. بس نقطه. تمام.
0: ممكن يكون واثق في نفسه جدا ولكن هو موهوم بنفسه، مش يعني هو
1: انا مش قادره احد صدقني. انا فعلا مش قادره. بص عشان بس ما انا بصراحه لما باجي دايما احكي عنه بخاف ان انا اظلمه. هو حد كويس جدا جدا جدا فوق ما حضرتك تتخيل. هو شخص عوضني عن عن عن حنان كتير جدا جدا انا كنت محتاجه له.
0: جميل.
1: يعني حته حنان الاب دي هو بالنسبه لي كان اب. تمام. بعد كده او غير كده يعني، هو بحسه دايما بيفصلني على مزاجه. يعني زي ما قلت لحضرتك هو فيك ومعلش انا قلت شويه والله اسفه.
0: لا خالص.
1: هو فيه فعلا كل حاجة كويسة، هو كريم جدا وحنين جدا وراجل وعاقل جدا، ويعني حاليا أخد خطوة كبيرة جدا ناحية أهلي وبيحترمني وبيخاف علي، كل حاجة حلوة جدا. بس رقم واحد هو مش شبهي، رقم اتنين أنا بحس دايما أنه مش بيفهمني، دايما في انقصاتنا أنا ببقى محتاجة أبرر نفسي، أبرر قصدي. شخص بيحب الاهتمام جدا، يدي وياخده. أنا مختلفة في الحتة دي، أنا طريقة تعبيري عن الحب حاجة تانية، يعني مش إن أنا أهتم بتفاصيله طول اليوم، أنا مش بعرف أعمل كده، مش بعرف أكون بشتغل وماسكة الموبايل بكلمه، هو بيعرف يعمل 100 حاجة في نفس الوقت. فشايف إن يعني أنا طالما بعمل كده فيتعمل لي، ليه ما يتعمليش؟ تمام. غير كده بقى، والمشكلة الأكبر بكتير اللي أنا وصل لها حاليا، إن أنا دي حاجة ما كنتش عارفة أواجه بيها نفسي، بس يعني من داي ون والشخص ده بيميل للكمال جدا، هو عايز الصورة كاملة، هو مش عايز تفصيلة تنقص في الصورة. بالتالي دايما دايما أنا مع التومز اللي حصلت لي من وأنا صغيرة، أنا لما بأتهم بالتقصير ده بيسبب علي ضغط كبير جدا.
0: تقصير ازاي؟
1: حب تقصير زي مثلا انت ما اهتمتيش تساليني، انا امبارح قلت لك ان انا تعبان وانت قمتي النهارده ما سالتنيش ان انا.
0: بس ده طبيعي ان لما يقول لك انا تعبان تقومي الصبح تساليه اخبارك النهارده.
1: طبيعي طبعا، وانا بعمله في اوقات مش بعمله.
0: اما لو في اوقات مش بتعمليه دي حاجه تضايقه طبعا. ده على فكره ده مش الكمال، ده الطبيعي بتاع البني ادمين.
1: ده الطبيعي.
0: ان انا
1: علق لي على حاجات كتير وانا عدلتها.
0: الطبيعي ان انا مثلا لو تعبان مراتي ورحت الشغل وانا تعبان الاقي تليفون اخبارك انت عامل، انت كويس دلوقتي، احس ان في اهتمام يعني. انت فاهماني
1: الفكره؟ انا فاهمه، وده اتعلق لي عليه كتير وانا عدلته. كل ما بيعلق على حاجه انا بحاول اعدلها، بس على قد ما اقدر. انا شويه مشتته، شويه مضغوطه اخر سنه في حياتي مثلا، حاجات كتير. فبحاول اعمل ده، يعني انا دايما بقول له انا مش بدياك طاقه او اهتمام 100%، بس انا عندي طاقه 20% ومديهم لك. يعني انا ال 20% بتوعي كلهم هم مش 100%، بس انا مديهم لك كلهم. انا حرفيا
0: انا عايز اسالك سؤال، انت انسانه تفكيرك مشتت في المطلق؟ يعني انت دايما ما بتعرفيش تركزي في موضوع
1: أو يعني دايما بركز في حاجة واحدة.
0: ما تعرفيش تركزي في حاجتين سوا؟
1: لو أنا حالا بشتغل أنا مش هعرف أمسك الموبايل وأهتم بحاجة، لو أنا همسك الموبايل وهقعد أتكلم معاه شوية فأنا محتاجة أقفل الشغل ما أعملوش.
0: طيب أنت لو بتشتغلي وبتعملي حاجة في إيدك مهمة ومس فاتحة إكسل شيت مثلا أو فاتحة حاجة بتشتغلي فيها وجالك تليفون في الشغل من المدير بتاعك قالك سألك سؤال، هل مش تعرفي تردي عليه؟
1: هسيب الإكسل اللي في إيدي وهرد عليه.
0: وبعد ما تسيبي ما تردي عليها ترجعي الاكسل تاني،
1: خلص المكالمة وارجع بالظبط.
0: طب ما بتعمليش ليه كده مع خطيبك؟
1: بعمل كده.
0: يعني لو تردي عليه حبيبي ازيك اخبارك ايه انا كويسة تمام، بس في دي حاجة
1: بعمل كده، بس هو الموضوع متطلبات زيادة، هو برضو معترف بده. انا عارف ان انا اتنشن شوية، انا عارف ان انا بحب الاهتمام. بس انت لو عملتي ده هتبقى حاجة حلوة جدا. فبدأت أحس يعني بدأت أعمل ده شوية، فبلاقي مشكلة تانية. مثلا أنت مثلا كنت في فرح وقعدتي 3 ساعات قافلة موبايلك.
0: لا أنا كنت في فرح الموبايل مش مقفول، الموبايل مش لاقط،
1: يعني مش فاتحة داتا عشان أنا أطمن عليكي. طب ما أنت ممكن تتصل عليا. لا ما أنت أصل أنت في فرح هتصل عليكي هتردي عليا إزاي؟ ما تفتحي داتا عشان اعرف اطمن عليك.
0: هلاقي مست كول، هلاقي حاجه، هطلع واكلمك
1: اكيد.
0: لا بصي، ما هي الافواره برضو مش حلوه
1: بالظبط. هي المشكله ان هي بافواره كتير وفي تفاصيل كتير، وانا اللي تعبني ان انا كل ما بحل حاجه بلاقي ان حتى مش بيتقال لي، مش بيحصل فاليديشن على الحاجه دي. انا دلوقتي عند ثيرابيست، والثيرابيست كلمته قالت له ان البنت دي محتاجه تصبر عليها علشان ترتب دماغها وترجع تديك اللي انت محتاجه منها. وتاني حاجة ان انت تعمل فاليديشن شوية لأي حاجة تلاقيها غيرتها، مثلا انت غيرت اسلوبها في كذا، انت قول لها الله برافو عليكي انت شطورة عملتي كذا، هي محتاجة ده. لان انا بقالي 3 سنين معاه، هو شخص انا مدركة جدا جدا ان هو بيحبني.
0: انت عندك ADHD؟
1: لا.
0: امال
1: تشخصتش ADHD؟
0: امال تشخصتي ايه عند الثيرابيست؟
1: يعني لحد دلوقتي مفيش غير اكتئاب عادي، ما فيش او مش حاد كمان يعني، مش حاجه اللي هو قوي.
0: والاكتئاب ده سببه ايه؟
1: ضغط تعرضت له
0: وانت صغيره
1: كبيره، وانا صغيره كده كده يعني بسبب حاجات كتير من دي. وحاليا ان بسبب يعني انا بقالي مثلا سنه ونص في ضغوطات كتير انا بهرب منها مش بواجهها، يعني اللي هو بعدي الموضوع وبنساه وخلاص.
0: وبيجي لك بانيك اتاكس
1: كتير جدا.
0: اه
1: انا اصلا يعني حاليا رحت للدكتور عشان السبب ده اكتر من اي حاجه تانية.
0: وبتاخدي يعني ادويه للبانيك اتاكس؟
1: اه باخد دواء حاجه بسيطه جدا يعني. دواء واحد بس.
0: اه تاخديه كل يوم الصبح؟
1: اه
0: حبايه كل يوم الصبح
1: بالظبط. اه
0: وما بيعملش اي، بيأثرش على يومك ولا حياتك ولا اي حاجه؟
1: هو فضل في اول فتره هي برضو دي يعني ده اللي حصل بالظبط. انا دلوقتي محتاجه دعم من البارتنر اللي معايا، وانا لقيت ان هو في اول فتره كان بيلومني. او طبعا قعدت 10 ايام كده انا بنام، انا بنام كتير كتير عن الطبيعي بتاعي.
0: طيب اصل في دواء،
1: ان انا
0: في ادويه بتتاخد، انا مش هقدر اقول اسماء ادويه على الهواء طبعا، انما في ادويه بتتاخد للبانيك اتاكس، ودواء مشهور جدا وتقريبا مصر تقريبا كلها بتاخده
1: تقريبا. هو ده برضه عشان انا دكاتره البطن بيكتبوا عادي.
0: الدواء ده مشكلته انه بيخلي البني ادم فلات. فلات يعني ايه؟ يعني ما يزعلش قوي وما يفرحش قوي، ما يحسش بحزن شديد وما يحسش بفرح شديد، مشاعر الحب تبرد عنده شويه.
1: هو صراحة أنا كنت كلمت الدكتور في الموضوع ده بالذات عشان أنا كنت مقلقة جدا جدا منه.
0: أيوة.
1: بس هي طمنتني وادتني أقل تركيز. وبصراحة أنا لحد دلوقتي بقالي 3 شهور مفيش الموضوع ده، يعني أنا ستيل بتأثر.
0: حتى أقل تركيز بيعمل كده ولو بنسبة بسيطة جدا، ولكن لو تتعايشي معه وتتعودي عليه.
1: إن أنا أوفر ثينكر.

0: مش علشان هو طبعه كده، لا هو ساعات جهازه العصبي من كتر الضغط بيعمل شوت داون.
1: ده هي.
0: فلما بتعملي شوت داون بتبقي في حالة خمول، لا عايزة تخرجي، لا عايزة تعملي حاجة، مش عايزة تقابلي حد، مش عايزة، عندك حاجات تاسكات لازم تتعمل ما بتعمليهاش، بتسوفي كل شيء، بتأجلي كل شيء، بتمشي كده في الحياة. اوكي، وده اللي مخليه هو نفسه مش فاهم الوضع اللي انت فيه فبيعترض. اوكي، الحدوتة محتاجة منك انت شوية تعب. تتعبي في ايه؟ انك هتضغطي على نفسك شوية انك ترجعي لحياتك الطبيعية، لان الدواء بيساعدك اوكي انه يبعد عنك البانيك اتاكس، انما مش هيساعدك انك ترجعي لحياتك الطبيعية الا لو انت من جواكي عايزة ترجعي لحياتك الطبيعية. يعني لازم يكون عندك معرفة كاملة ايه مشكلتك وازاي تواجهيها. يعني لما تصحي من النوم الصبح مش عايزة تقومي من السرير ومكسلة تروحي الشغل وقايمة بالعافية ومش طايقة نفسك، شجعي نفسك قولي لا هيبقى يوم حلو النهاردة جدا، يلا قومي ودوري على احلى حاجة في دولابك البسيها.
1: انا اسفة والله يا كل المشكلة، بس انا وانا بحاول اعمل ده هو الشخص ده مع انه هو اتوجه له كلام دايركت من الشخص اللي بيعالجني وقال له ازاي يتعامل معايا، بس هو مش حتى مش بيقدم لي الدعم، هو بيختلق حاجات تشتتني اكتر.
0: بصي، الانسان اللي انت مرتبطة بيه ما عندوش، حتى لو توجه له الكلام مش قادر يفهم ويعرف طبيعة او حجم الازمة اللي انت بتمر بيها، لان هو مش تخصصه ومش فاهم، هو سمع شوية ارشادات وخلاص، فما نقدرش نلوم عليه. بالظبط زي ما يكون واحد عنده ولد عنده ADHD او بنت عندها ADHD في البيت وعايزة تتعامل طبيعي، وطول النهار يلوم فيه انت مش مركز انت مش عارف ايه. طيب ما هو عنده حاجة موقفاله ده، فلازم الواحد يتعامل معاه من منطلق انه هو عنده ADHD او عنده OCD او عنده panic attacks او عنده او عنده، وبالطريقة دي يقدر يتعايش معاه.
1: طيب انا حاسة دلوقتي ناحيته، انا دلوقتي هو بالنسبة لي عبارة عن ضغط. انا لما بفتكره بس، يعني حاليا في بريك عشان احنا مش عارفين احنا هنعمل ايه. اوكي، انا حاسة ان هو عبارة عن ضغط، وحاسة ناحيته نفس اللي انا كنت بحس ناحية اهلي قبل كده، ان هو بقاله 3 سنين
0: ضغط عليك،
1: مش بيعرف يعبر عن قد ايه انا هو بيحب فيا ايه. ماشي، مع انه حاجات كتير لما بسأله بيقولي حاجات كتير جدا، بس في الطبيعي ما بيقولش غير الوحش، بيعلق غير على الوحش.
0: ما هي الناس ما بتشوفش الحلو.
1: الوقت انا حاسه ان هو بقى، يعني زي ما قلت لحضرتك، هو دي حاجه برضه هو معترف بيها، ان انا فعلا بميل للكمال في حياته الشخصيه وفي شغله وفي كل حاجه. مفيش اكتفاء، مفيش حته يقول عندها ان كفايه، اللي هو حلوه جدا الصوره دي بس يا سلام لو نكملها، طب يا سلام لو نبروزها، طب بروزناها، طب يا سلام لو نضيف عليها كذا.
0: بصي هقول لك حاجه، اللي انت بتتكلمي فيه ده ناس كتير جدا عايشه. ليه؟ لان اختلاف الشخصيات، يعني يبقى واحد مثلا بنفس الحاله بتاعتك دي وبرضه ممكن يكون عنده ميول فنية شوية وعايش في وهمه وفي أحلامه وأوفر ثينكر ورومانسي جدا وبيتعامل مع إنسان عملي جدا. الإنسان العملي هو مش قادر يفهم إن في اختلاف ما بين البني أدمين، هو شايف إن كل البني أدمين طبيعي يبقوا شبهه زيه، فبيطلب منك إنك تتعاملي زيه، وانتي بتطلبي منه ان هو يتعامل زيك. هنا الخلاف. لو انتوا الاتنين قعدتوا مع بعض وقلتي له بص انا شخصية وانت شخصية، انا تركيبة نفسية وانت تركيبة نفسية، انا عندي عيوب ومميزات مش عندك، وعندي عيوب انت قادر تعديها، وانت عندك عيوب ومميزات انا مش قادر اوصل لها برضو، فاحنا المفروض نكمل بعض. يعني لما تلاقيني بسقط حاجات وكده انت عارف طبعي وشخصيتي، لما هلاقيك راجل بيرفكت قوي انا هبقى عارفة طبعك وشخصيتك، هنقدر نتعايش مع بعض بالشكل ده، هنبقى سعدة جدا، ومش هتسبب لي ضغط ومش هتسبب لي توتر، لاني انا لما بضغط بتوتر وانت لما بهمل بتتوتر. فانت لازم تبقى عارف ان دي مشكلة عندي في حياتي، انت بتحبني يبقى لازم تتقبلها، وانت بالنسبة لي حالة الكمال اللي انت عايش فيها دي مشكلة كبيرة عندي، انا هتقبلها. بس احنا في الحالة دي ما نطلبش من بعض ان احنا نبقى شبه بعض، نطلب من بعض ان احنا نفهم بعض ونكمل بعض. اكم من بشر، واسمعي الكلمتين دول علشان ده اللي هيفرق معاكي في الاخر هتقدري تتعاملي معاه ولا لا. اكم من بشر، تلاقي الراجل مثلا دقيق جدا وكاتب كل حاجة وحاسب كل حاجة، وهو عارف مصروف البيت رايح فين، وعارف ده بيتجاب منين وده يتحسب ازاي، وكاتب العناوين وحاطط مسجل على جوجل مابس حاجته ومش عارف ايه وبتاعه كده، ومراته في اللالا لاند. فبيبقى في حد سايق في الحتة دي، وحد تاني مكمل حاجات تانية خالص، هو الراجل العملي قوي ده مش عنده. تلاقي راجل في البلالة وناجح جدا وبيدخل فلوس بالهبل وزي الفل، ولكن بيسقط حاجات وينسى والدنيا تايهة منه، ومراته كل حاجة محطوطة على الكالندر وكل حاجة مكتوبة بالشعرة والفايلينج سيستم بتاعه مظبوط مكملاه. يا تقدروا تكملوا بعض يا مش هتقدروا تعيشوا مع بعض. بس عايز اقولك نقطة تانية، لو عرفتي واحد شبهك حياتكو هتبقى سيئة.
1: أنا ما استحملتش عامة يعني، لما ده حصل علشان هو كان شخص غير مسؤول، فكنت
0: أيوة
1: الحياة ما بيننا 50-50. أنا
0: مش بس كده، أنت كمان هتبقي أنت متوترة دايما، وهيجيلك بانيك اتاكس كتيره، لانك انت اساسا سوري في الاكسبريشن مدهوله في روحك وهو مدهول في روحه، انتوا الجوز حياتكوا هتضيع. فما تخافيش منه، بس تفهمي معاه على اساس ان انتوا الاتنين تقدروا تكملوا بعض والحياه تستقر وتبقى جميله. صدقيني لو قدرتوا توضحوا لبعض الوضع ده وتفهموا بعض في قعده، انا مش هبقى زيك يا عم الحاج خلاص شكرا، وانت مش هتبقى ارتست زي حالاتي كده راجل عايش في الوهم، بس احنا الاتنين بنحب بعض ونكمل بعض. هتقعد تلومني على كل غلطة وانا اقعد الومك على ضغطك عليا، مش هنخلص. يبقى لا تضغط عليا ولا تلومني على كل غلطة، ولا انا هلومك على كمالك ولا اي حاجة. كل واحد فينا ليه شخصية، كل واحد فينا ليه طباع، هنكمل بعض. ومش هينفع تغيرني ابقى شبهك، لانك لو غيرتني هبقى شبهك، مش هبقى شبهك هبقى مسخ. ده غير انك مش هتحبني، لان اللي انت حبيتها دي هي دي ببابا غنوجها كده زي ما هي، وانا حبيتك ببابا غنوجك زي ما انت كده. فنكمل بعض والحياة تستقر وتمشي.

0: ليس الحب أن تجد من يشاركك لحظات الفرح، بل أن تجد من يمنحك الطمأنينة حين يصبح العالم كله صاخبا من حولك. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن زمن لا يعرف الحب. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم فم. ازيك يا أسامة؟ موضوع الحلقة جميل جدا، أنا بتابعك من زمان قوي بس أول مرة أشارك. عايزك يا أسامة ندعي لأمي ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة لأنها داخلة عمليات الصبح. يا ريت ندعي لوالدة الأستاذ أحمد اللي بعت الرسالة وربنا يشفيها ويقومها بالسلامة ويطمن قلبه عليها وبإذن الله تبقى زي الفل. ويا ريت كل اللي بيسمعونا يدعو لها، ويمكن تكون في يعني ساعة كده ربنا يعني فتح أبواب السماء وسمع دعاء الناس دي كلها وهي بتدعي لها. ربنا يقومها لك بالسلامة يا رب. يا أنكل أنا حاسة إن الزمن بتاعنا ده ما بقاش يعرف أي حاجة. لا والله يا ملوكة، الزمن بتاعنا يعرف كل حاجة حلوة، بس إحنا اللي الدنيا والدوشة اللي حوالينا هي اللي مبهدلانا. الدنيا خطفانة مش مديانا فرصة نتنفس. لو تزوج قيس بليلى لأحب امرأة غيرها وأصبح مجنون بها، الحرمان هو بطل القصة للحب كابتن محمد عبد الباسط؟ لا مش قوي كده يا محمد. هو دايما اللي في ايدك بيبقى في حالة طمأنينة كده، انما اللي بعيد عن عينك عينك بتروح له. دي مشكلة البشرية كلها. يعني ازيك يا أسامة، تنصحنا بايه كجيل جديد في الموضوع ده؟ يعني نحافظ ازاي على مشاعرنا في العلاقات التوكسيك والمشاعر الكدابة، وازاي نلاقي الشخص الصح ونتأكد ان الشخص الصح اكس؟ محتاجين تفكروا، محتاجين تحللوا، محتاجين يكون عندكوا عقلية تحليلية شوية، يعني تبذلوا مجهود في التفكير. محتاجين الوقت ما يسرقكمش في حاجات تافهه كتير تشتت افكاركم. القضيه ان كل الصخب اللي احنا عايشين فيه ده، صخب يعني دوشه على فكره، بيشتت افكارنا، فما بنعرفش نفكر، ما بنعرفش ندي لنفسنا وقت نفكر. محتاجين نفكر، محتاجين كمان ما نتهاونش في اي تصرفات ونعديها من اولها كده اول باول. يعني زي ما بيقولوا كده نقف على الواحدة، نقف على الواحدة، علشان لو فوتنا واحدة في واحدة في واحدة هيبقى حق مكتسب، إنما نقف على الواحدة الأمور تمشي تمام. لماذا أعود إليك لأشقى إذا الحب ضاع؟ فبماذا تبقى من أجل عهد هوانا القديم؟ أصادق عصفا ورعدا وبرقا إذا ما نسيت الذي قد لقيت، فكيف سأنسى الذي سوف ألقى؟ وماذا لديك سوى القيد؟ قل لي، وهل يقودك، هل بقيودك أسمو وأرقى؟ إيه الكلام الجميل ده؟ بسيمة رمضان، بسيمة كلام الجميل، ولكن بحس قوي يا بسيمة أنك بتختاري حتى في كلماتك يعني زي ما بيقولوا كده منتهى العمق. هو حلو العمق، ولكن يعني مش كل الناس بتفهم ده. يعني في ناس برضو بتبقى اللغة العربية الفصحى دي بالنسبة لها تقيل، ولكن هو طبعا بيعبر عن حاجات جميلة. بتقول أيعقل أن يأخذ الإنسان نصيبه حزنا من أغلى أحبابه كل مرة؟ والله كل مرة. لا هو بسيمة مش بتاخدي نصيبك حزن من كل أحبابك، هي أي فعل صغير من شخص عزيز جدا على قلوبنا بيتحول إلى يعني حاجة ضخمة جدا، ونفس الفعل لو حصل من شخص مش غالي على قلوبنا بنشوفه فعل عادي. فهي دي القضية اللي بتخليكي تشعري بأن الأزمة أكبر من أي حاجة. الحب الحقيقي هو الأمان اللي بتحسه لما كل حاجة تانية بتهتز، هو الشخص اللي يخلي قلبك يهدى، هو الشخص اللي يطفي خوفك من محمد البنهاوي. والله يا محمد ليك حق. مساء الخير يا أسامة، ممكن أعمل إهداء غزل حبيب قلبي وأسيا وتمارا، بحبهم قوي، ضاء جرحوك يا قلبي. مصطفى الصعيدي، حبيبي يا مصطفى ربنا يخليك، مرسي ليك خالص. أنا لسه متجوزة من 4 شهور، أغلبية المشاكل بسبب الشغل، طول الوقت في الشغل، بينزل من أربعة آخر النهار، يرجع 6 الصبح، وأنا طول الوقت لوحدي. بالمناسبة دي أول مرة أبعت رسالة ومبسوطة أني بعت لك، ربنا معك في البرنامج ويوفقك يا أسامة. بص عايز أقول لك حاجة، طبيعة عمله ينزل يشتغل ليل، وفي ناس طبيعة عملهم يشتغلوا نهار، أوكي؟ إنما من 4 بعد الظهر ل6 الصبح ده كتير، too much. يعني لو هنقول من 4 هنعد 8 ساعات، مفروض يجي مثلا إيه الساعة 2، الساعة 1، حاجة كده، ف12 يعني. إنما يعني هو يحاول يلم الدنيا شوية، ولكن برضو هو لو بيشتغل الصبح 10 ساعات، عنده محل مثلا وحاجة زي كده، هتبقي قاعدة طول الصبح لوحدك. حاول انت كمان تقلبي اليوم، يعني الوقت اللي هو بينزل فيه ده هتكون انت بقى بتحضري وبتطبخي وبتغسلي وبتزبطي وبتتفرجي على فيلم وبترجعي وبتكمل، يعني تظبطي الدنيا شوية، لان هو الحل الوحيد عشان يريحك انه غير شغله، ولو غير شغله ممكن انتوا الاتنين ما تلاقوش تاكلوا. فيعني حدوتة محتاجة منك شوية يعني تفاهم في الحتة دي. ماما ونسي الحلو في الدنيا، انا من غيرها ولا حاجة. الف سلام عليك يا نور عيني، ممكن غنوة لفؤاد من ديدي. ديدي انا عارف انك بتحبي محمد فؤاد، حاضر، وربنا يخلي لك ماما. بتقول هي لحظة ان النساء لم يعدن يبحثن، هل لاحظت ان النساء لم يعدن يبحثن عن الفراشات بل يبحثن عن السلام؟ الاثنين، الستات بتدور على الفراشات والسلام وعلى كل حاجة مع الأسف. يعني عايز أبعت إهداء لجوزي اسمه خالد علي الشراري، إني بحبه قوي، وشكرا من مورا خالد. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول ألو.
1: ازيك يا استاذ
0: حسام؟ الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الله يخليك، كل سنه حضرتك طيب.
0: وحضرتك طيبه وبخير.
1: الله يخليك، الله يخليك، انا مبسوطه ان انا كنت بكلم حضرتك والله.
0: الله يخليكي، ميرسي.
1: الله يخليك، الله يخليك.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: ام شروق معاك.
0: شروق، ام شروق؟
1: ام شروق.
0: ام شروق، طيب حضرتك متزوجه؟
1: ايوه، متجوزه دي 26 سنه.
0: 26 سنه، طيب احكي لي ايه المشكله، انا تحت امرك.
1: يا رب يخليك. انا معايا بنتي كانت مخطوبه وقعدت 3 سنين، يعني صور مخطوبه، هو كان كلام، كان قريبنا وداخل وطالع علينا وبتربي معانا في البيت، ويعني وانا بعزه، يعني بعزه غلاوته يمكن اكتر من غلاوه ابني. فجاه ولقيت حصل تاتش بينهم من حوالي اكتر من سنه. حاولت ان انا اتدخل، لقيتهم هم رافضين ان انا اتدخل من ناحيه بنتي اكتر، يعني انت عشان انت بتحبيه وميله ليه وانت وانت عايزه ان انا ارتبط بيه كده، فبلاش انت تتدخلي. فسبتهم، سبت لهم مساحه كبيره، يعني قلت لهم انتوا برضه تفهموا مع بعض
0: حلوا مشاكلكم مع نفسكم.
1: ايوه، يعني عشان ابقى بعيد برضه، عشان ما بقاش ضغط عليك ولا كمان ضغط عليه، عشان ابقى عزه. المهم قالت لي سيبي، انا هعرف اعلمه الادب ازاي، يعني بنتي صراحه بنفس كلامها كده، الجيل اللي طالع ده.
0: وتعلمه الادب ليه؟ هو كان عمل ايه؟
1: يعني هو ما والله تاتش بسيط جدا، بس هم كبروه يعني. انا من رايي ان هو تاتش بسيط بالنسبه اللي كان بيحصل لنا زمان يعني. بس احنا كنا بنتغاضى عشان الدنيا تمشي، عشان احنا عايزين نعيش. فمش على حب ولا حاجه، انا شايفه ان هو بيحبها يعني. فبعد كده هو بعت لها اخته اصغر منه طبعا. وبعد كده بعت لها ابن عمه يعني عشان يصلح بينهم، برضه ما فيش ايه، هي رافضه. فانا اخوها بقى، اخوها يعني صاحبها شوي. فقال لها بصي، طب انت عايزه ايه؟ عايزاه يجي؟ انا خلوا لك يجي، لانه صاحبي وابن خالي ومش غريب وممكن يجي. راحت قالت له ماشي خلاص يجي. بعد ما قالت كده راحت رفضت، قالت لك لا مش عايزه قبل ولا عايزه المواجهه دي. الكلام ده من حوالي اكتر من 4 شهور. هو ما استسلمش برضه، فضل يحاول يحاول لحد النهارده صراحه.
0: وهو عمل غلطة كبيرة قوي بشعة يعني؟
1: لا والله ولا غلطة كبيرة ولا حاجة،
0: يعني خانها مثلا، عمل مصيبة؟
1: لا لا لا لا لا, لا حرام حرام.
0: طب بتفتري عليه ليه؟
1: ايه؟
0: هي بتفتري عليه ليه؟
1: شفت انا بقى النقطة اللي انا بتكلم فيها دي، اللي انا قلت لها، قلت لها يعني انت بتفتري عليه تقولي لا انا عايزة بقى. يعني هي شخصيتها متسلطة شوية.
0: لا ما ينفعش.
1: فما ينفعش يعني، هو دايما ايه يعني بيقول لها مثلا عايزك تبقى زي مثلا ماما، يعني ماما مثلا بتسمع كلام عمه ازاي؟ انا مش بالحكايه بسمع كلام عمه، انا عايزه الدنيا تمشي وهي الحقيقه عايزه كده. نفسي اوصل لها النقطه دي، مش عارفه اوصلها لها.
0: هي سامعانا؟
1: لا.
0: طيب بص، الحلقه دي هتبقى على اليوتيوب بكره يعني، او في خلال يومين ثلاثه برضو ممكن تسمع المكالمه. بصي هقول لك حاجه،
1: مش مشكله،
0: لازم تفهميها
1: ان ربنا صاحبها جدا، المشكله ما انا صاحبها.
0: لا فهميها ان ربنا سبحانه وتعالى خلق
1: جعلنا رجال قوامون على النساء.
0: يا ستي طبعا ربنا خلق الراجل راجل
1: طبعا،
0: والست ست. الراجل ليه شخصيه وليه طباع وليه مكونات ومقومات بتعيشه في الحياه، والست ليها مكونات ومقومات.
1: يعني انا اقل كلمه مثلا تقولها لي انت ليكي شخصيتك ولا
0: ايه
1: شخصيتي؟
0: يعني على عيني وعلى راسي انها تبقى ست عندها شخصيه جميله وكل حاجه، ولكن لازم تفهم ان الراجل والست بيكملوا بعض. وان الراجل كمان ما ينفعش يتعامل مع امراه متسلطه. الست المتسلطه دي بتبقى ست نرجسيه، وده غلط. مش لازم كل اللي انت عايزاه يتحقق، ومش لازم الدنيا كلها تمشي على هواكي وانت تبقي صاحبه الراي والكلمه في كل حاجه، لان بعد كده هيبقى جوزك ده بالنسبه لك ملوش اي قيمه.
1: هو ده الكلام اللي انا بتكلم فيه يعني.
0: يعني بعدين انت مش هتحبيه. يعني الراجل اللي انت فرحانه بيه دلوقتي ده وعماله تودي وتبيعي فيه وتشتري فيه، بعد كده مش هتحبيه، لانك هتحسي ان هو انسان ضعيف. فانت بتحطي نفسك في موقف هيفسد حياتك قدام. يعني ايه اربيه؟
1: ايوه شوف نفس الاسلوب ده.
0: هو ناقص ربايه؟
1: لا بصراحه.
0: هو شتمك، ضربك، اهانك؟
1: لا لا لا لا مفيش الكلام ده خالص.
0: اختلف معاها في الراي ممكن؟
1: في الراي بس.
0: لا انا عايز اقول لك حد، هي غلطانه.
1: اتفضل.
0: هي غلطانه، واتمنى انها تكون سمعاني. يعني ايه اختلف معاكي في الراي؟ هو مش بني ادم؟
1: ايوه طبعا، البيوت كلها كده والدنيا كلها كده.
0: يا ست الكل، يا ست الكل، الراجل النهارده هو المسؤول عن قياده الاسره. فلما يكون خطيبها وهو الراجل ده بياخد قرارات تهم الاسره، والست ليها وجهه نظر، حقها تقول وجهه نظرها وكل حاجه، انما في النهايه لو اختلفوا في الاراء المفروض راي الراجل اللي بيمشي.
1: ايوه طبعا.
0: فده الطبيعي. ولو حصل بعد كده بناء على راي الراجل اللي مشي ده حاجات غلط، تقول له، تلومه، تقول له شفت ادينا عملنا براي، انما تدي للراجل فرصته انه يسوق المركب. لان لو هي ماسكه الدفه من ناحيه وهو ماسك الدفه من ناحيه، هي تشد وهو يشد، المركب هتغرق.
1: صح.
0: القضيه ان في بنات اليومين دول بيبقوا شايفين الحياه عافيه، وان انا جامده.
1: الجيل حاسه ان الجيل كله كده.
0: لا لا، انت حضرتك تكلمي معاها وقولي لها كويس انك تكوني خايفه على نفسك، وكويس انك تكوني ليكي شخصيه وكل حاجه، بس ده ما يخليكيش تمحي او تمسحي شخصيه خطيبك، لان ما ينفعش. لانك لو مسحتي شخصيته مش هيخش يعني ذمتك ببصله قدام، يبقى انت ما تبقي متجوزه.
1: الكلام ده اللي انا بعيده وازيده على طول.
0: هتوصليه انك تبقي متجوزه شرابه خرج، فما ينفعش تعملي معاه كده، وما ينفعش يقعد يجري وراكي ويتحايل عليكي ويبوس ايدك ورجلك.
1: صح صح.
0: يعني انا
1: والله انا بقولها دايما.
0: انا لو سامعه دلوقتي

ليها وانتي امها وضح لها الامر وفي الاخر قولي لها بنت الناس انتي حرة بقى، عايزة حياتك تمشي عادل اوكي، عايزة تبوظي حياتك بايدك انتي حرة، اعملي اللي انتي عايزاه.

زمن لا يعرف الحب. هو العيب مش في الزمن، العيب في التطورات والتكنولوجي وسرعة إيقاع الحياة واللهس ورا لقمة العيش، وإن احنا شايفين قدامنا على مواقع السوشيال ميديا مناظر وشهات وصور وحاجات مبهرة، وناس بتصور نفسها بطرق مش صحيحة ومتخيلين إن هي دي العيشة، وده بيخلي الإنسان يجري ورا أمور حياتية وينسى أساسا إن هو ربنا سبحانه وتعالى خلقه إنسان لازم يعيش حياة طبيعية، إنه يفكر، إنه ياخد خطوات إيجابية في حياته، إنه يبقى مصدق ومؤمن ربنا سبحانه وتعالى كتب له أمور معينة في حياته. نسينا حالة الرضا، نسينا القبول، نسينا حاجات كتير جدا لدرجة إن احنا فقدنا سلامنا الداخلي، فقدنا سلامنا اللي بيحسسنا بالأمان. مع الأسف كمان حالة من الانهيار الأخلاقي وحالة من الضياع وصلنا ليها، وبقينا بعض الأمور بنشوفها أمور طبيعية وهي أساسا أمور مش طبيعية. لما بيكتر الفساد بنبتدي نشوفه شيء طبيعي، وساعات بنشوفه شطارة، وساعات بنشوفه يعني حاجة صح، ومع الأسف هو ده اللي بيدمر حياة ناس كتير. ياريت نرجع تاني، وياريت ترجع حياتنا تاني لطبيعتها، وياريت نرجع تاني بني أدمين علشان نقدر نستمتع بحياتنا ونستغلها أحسن استغلال. بشكر حضراتكم جدا على وجودكم معي على مدار الساعتين، وعلى أمل نتقابل بإذن الله يوم الثلاثاء اللي جاي وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM في أنا والنجوم وهواك.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش صباحك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.